هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد. وزير الخارجية التركي يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. وزير الخارجية التركي يؤكد أن إيران ليست هدفا لاتفاق الدفاع مع باكستان والسعودية. صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وغربيين تقول إن حرب إيران أجبرت واشنطن على نقل ذخائر من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط. ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم قبل بدء تأثر المملكة بكتلة حارة غدا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام بيروي لنا نموذج من أعظم النماذج على عظمة الأمانة وحفظ حقوق العمال. بيحكي لنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة آووا إلى غار حتى يبيتوا فيه، يعني لما يحكي النبي آووا يعني ألجأتهم الحاجة. وبينما هم في الغار انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. زيح، حرك، حاول تشيلها، أيقنوا الهلاك، ما قدروا يحركوها. فعرفوا إنه ما إلهم منجا ولا ملجأ إلا إنهم يدعوا الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يدعو بأخلص عمل عمله لوجه الله سبحانه وتعالى. فواحد دعا بالبر، واحد دعا بأنه ترك الحرام، وقام الآخر اللي هو الثالث والأخير قال اللهم إني استأجرت أجراء، يعني عمال، فأعطيتهم أجرهم، أعطيتهم كل واحد أجره، غير واحد، في واحد منهم ترك الذي له وذهب، هذا العامل ما أخذ أجرته ومضى. شو السبب يا رب اللي خلاه يروح بدون ما يأخذ أجرته؟ والله ما بعرف، لكن أنا شو عملت؟ صاحب العمل ما حكى في نفسه يلا راح وفر علي، والله أنا ماليش علاقة، هو اللي ترك حقه، لا، قال بل أخذ هذا الأجر البسيط واستثمره واشترى به أنعام وراح ينميه سنة ورا سنة حتى تكاثرت هاي الأنعام وصارت وادي كامل من الإبل والبقر والغنم. وبعد سنوات طويلة ضاق الحال بهالعامل، فتذكر إنه في يوم من الأيام اشتغل عند رجل وما أخذ حقه، في سبب خلاه يطلع، فرجع يطلب أجرته القديمة الزهيدة، بده يمشي حاله. فحكاله صاحب العمل شايف هذا الوادي كل ما ترى فيه من الإبل أو البقر أو الغنم هذا أجرك. فالعامل قال له شو بتهزأ فيه؟ قال له لا، هذا مالك وأجرتك أنا ادخرتها إليك ونميتها. قال فأخذ العامل كل شيء ومضى دون أن يترك لصاحب العمل شيئا، بدون إنه ما يصير في قلب الرجل أي شيء. بعدين توجه الرجل بعد ما حكى قصته لله، قال يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، اتحركت الصخرة الصماء العملاقة اللي سدت باب الغار وثلاثة رجال بيحاولوا يحركوها ما حركوها، تحركت ببركة حفظ حقوق العمال وعدم التعدي على أموالهم أو استغلال ضعفهم وحاجتهم. هذا المشهد الرباني وهاي الأمانة اليوم بتخلينا نوقف قدام ملف في غاية الأهمية، وإحنا بنعيش بشهر آب وعلى أبواب عام دراسي جديد، المدارس بتستعد لفتح الأبواب واستقبال الطلاب والمعلمين من قبلهم، كل الخلق بيتفقوا إنه التعليم مهنة من أنبل المهن وأعظم المهن قدر، لأنه المعلم هو اللي بيبني عقول الأبناء وهو اللي بيتحمل الضغط النفسي وهو اللي بيتحمل الضغط البدني وهو اللي بتحمل داخل الغرفة، هو اللي بتحمل المناوبة، وهو اللي بيعمل الدكتور والمهندس والطبيب إلى آخره. ولكن بكل أسف بين يعني الحين والآخر بنشوف صور من بعض الممارسات اللي بتكون في بعض إدارات المدارس الخاصة، ممارسات بتتنافى تماما مع أبسط حقوق العمال اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا فيها واللي ديننا الحنيف أمرنا فيها، وفيها هضم واضح لحقوق المعلم سواء كان من الذكور أو الإناث. بعض المدارس الخاصة الله يهديهم بتفننوا عشان يتحايلوا على عقود المعلمين، ليش؟ عشان يوفر شوية مصاري على حساب مين؟ على حساب تعب المعلمين والمعلمات. هاي الممارسات مرفوضة، اللي منها شو بيعمل؟ تيجي لك المدرسة الخاصة بتنهي عقد المعلم أو المعلمة قبل ما تبدأ العطلة الصيفية،
بعدين بيوقع معه في بداية السنة الجديدة. ليش؟ عشان يوفر شوية مصاري. فبتتهرب المدرسة بهاي الطريقة من دفع رواتب المعلم في أشهر الصيف. المعلم اللي قاعد 9 شهور من حياته بيعطي، أخلص وأعطى وعلى حساب صحته وعلى حساب جهده، وبالصف بيعطي وخارج الصف بيعطي، بالممر بده يشتغل، بغرفته بده يشتغل، بالساحة بده يشتغل، على باب المدرسة بده يوقف ويأمن الطلاب بدخلتهم وطلعتهم، بتلاقيه بطعم الطفل وبيربط لبوته وبيحلله، والأهالي بيتصلوا عليه بعد ما يروح وبيسألوه. وبعد هيك تتنكر المدرسة لكل هذا وبتلغي عقده. من الصور إجبار المعلمين والمعلمات على الحضور في المدرسة خلال العطلة الصيفية. يا أخي خليه يرتاح. طب ما فيش طلاب وما فيش شغل، يعني ما في أي عمل حقيقي يستدعي إنه المعلم يتواجد هون. يا أخي افرض إنه بده يشتغل بالعطلة الصيفية، افرض إنه عنده شيء بده ينجزه، ليش تجبره يترك بيته وأهله وأولاده اللي ما شافهم لأنه طول حياته قاعد بيصلح وبتواصل مع أولياء الأمور، عشان أنت والله عندك مبدأ أنا بدفع لك راتب معناته لازم تيجي وتداوم؟ هذا التصرف ما في إدارة، وهذا تصرف في إرهاق بدني للمعلم، وهذا تصرف في استعراض للسلطة، سلطة أني أنا مدير عليك، وهذا التصرف في حرمان للمعلم. المعلم خليه يلتقط أنفاسه، بده يمر على سنة جديدة 9 أشهر من الويلات بعيشها المعلم. وأنا كوني كنت معلم في يوم من الأيام والله العظيم بعرف شو معنى معلم، وشو معنى ضغط، وشو معنى تكون برقبتك 300 طالب وانت متابع لهم، تتواصل مع أولياء أمورهم وبتصلح لهم وبتتابعهم. فما يعني لكل صاحب مدرسة، كل صاحب مؤسسة بيتعمد انه يهضم حق موظفيه، يستغل حاجاتهم. بدي احكي لك حديث قدسي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول 3 أنا خصمهم يوم القيامة. اتخيل إنه ربنا سبحانه وتعالى الجبار العظيم العزيز الملك هو خصمك المباشر اللي راح توقف أمامه يوم الحساب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم شخص. قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه 9 شهور وهو حالبه للمعلم إحلابة ولم يعطه أجره. استغل جهد المعلم أو العامل، ترى العمال كمان اللي بيشتغلوا في المدارس حقهم مهضوم، يعني في بعض المدارس. قال استوفى منه، شرح وتعب ودرس وتابع وناوب طول السنة، بعدين اتحايل عليه عشان ينقص من راتبه أو يحرمه من حقه الطبيعي. هذا الشخص خليه يجهز نفسه عشان يوقف خصم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا بتنفعك مدرستك ولا مالك ولا بنينك. احنا ما بنعمم، اكيد في مدارس خاصة وصروح علمية ترفع لها القبعات، ادارات بتخاف الله في المدرسة وفي المعلمين وفي المال، تمنحهم حقوقهم كاملة وبتكافئهم. بالعكس في مدارس المعلم المميز اللي كان في السنة بتكافئه، لأنها بتعتبر المعلم شريك في النجاح، وبتعتبر المعلم هو الاستثمار الحقيقي. فرسالتنا اليوم المعلم هو رأس المال، رأس المال مش المبنى الفاخر ولا الباص الحديث، لا هو المعلم. وترى ديروا بالك المعلم المقهور المهضوم حقه والمهموم ماديا والمظلوم في عقده، هذا مستحيل يعطيك أحسن شيء، لكن ريح المعلم وحسسه بأنه هو شريك معك في المدرسة، بتشوف كيف الإنجاز العظيم، وبتشوف كيف البركة لما أنت تعطيه حقه وكل واحد يأخذ فعلا جهده وتعبه، بتشوف كيف ربنا سبحانه وتعالى بيعطي البركة في هاي المدارس. وأنا بعرف نماذج ضيقوا على المعلمين وحاولوا يوفروا رجعت بالعكس عليهم، قل عدد الطلاب والمدرسة وضعها صار من أسوأ إلى أسوأ، وعلى النقيض تماما اللي بيحترم معلمه وبيستثمر فيه وبيدعمه. فالمعلم لما يعطيك الطالب بيستفيد، وهذا الشيء بينعكس عند أولياء الأمور. خلينا نتقي الله بالمعلمين والمعلمات والعاملين والعاملات، إن يسر عليهم
ونحفظ حقوقهم ونوفي بعهودهم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بفرجينا بركة وسعة في الأرزاق. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل صباحكم بركة وحقوقكم محفوظة. الله يا رب يكرمنا برضا من الرحمن، وإلى لقاء قريب يجمعنا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: على جسر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها. بسم الله توكلنا على الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله يا بركة رسول الله. أسعد الله صباحكم بكل خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا وإياكم على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن، اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعد والإحسان. بارك اللهم في أرضها وشعبها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة يا الله، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا الله يا مجيب الدعاء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا. بإمكانكم متابعتنا عبر 98.3 عبر تردد الإذاعة وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين على جميع الأجهزة وكذلك على قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب على عين FM.

0: ودائما بسم الله ويا الله عليك التوكيل. أسعد الله كل هذه الصباحات يا رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: ندعوك ربنا بكل الخشوع إليك
0: يا رب،
1: أن تغسل قلوبنا من كل ضيق.
0: آمين.
1: ولا تحملنا ما لا نطيق
0: يا رب،
1: واكفنا شر ما في الغيب.
0: آمين.
1: اللهم إنا نستودعك مستقبلا لا نعلم خفايا
0: يا رب،
1: ولكننا نعلم أنك خير مدبر يا أكرم الأكرمين
0: يا الله.
1: اللهم افرح قلوبنا واغسل أحزاننا وهمومنا.
0: آمين.
1: واغفر ذنوبنا وخطايانا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين.
0: اللهم آمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاء.
0: الله يسعد صباحك يا أم بهاء. الله يسعد صباحك يا أم بهاء، وأسعد الله صباح كل الإخوة اللي بيبعثوا رسائل عن طريق الواتساب. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق ورضا. اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة. سعد الله صباحك يا حمزة من الأغوار الشمالية. يسعد صباحك يا أخوي.
2: الله يسعد صباحك أستاذ عامر. الله يسعد صباحك صباح المستمعين الكرام.
0: صباح
2: الكادر النشيط اللي معك.
0: يلا حييك.
2: صباح الخير لوطن الخير. الله يجعل اليوم خير وبركة علينا يا رب. والله
0: يا
2: لك وحشة سيد عامر.
0: طول عمرك والله
2: لك وحشة، وزي ما يقولوها رجع بعد غياب. الحمد لله على سلامتك ان شاء الله.
0: الله يسلم.
2: الله يسعد الله صباحك يا رب بندر.
0: قال ما يلا حيك يا بندر. قال من طول الله الغيبات جاب الغنايم.
3: اسعد الله صباحك بكل خير
0: يا هلا يا هلا
3: الجميع
0: يا هلا
3: يا رجل. والله العظيم لك فقده. بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم لك فقده.
0: الله يا ربي يديمك يسلم عمرك. سلم عمرك بالدارين يا رب العالمين.
4: صباح الخير عامر بيك.
0: هلا يا سيدي.
4: اسعد الله صباحكم جميعا.
0: صباحك.
4: الله يسعد صباحكم محمد.
0: هلا يا سيدي.
4: والله العظيم ابو محمد اشتقنا لك.
0: تشتاق لك
4: اشتقنا لصوتك هالصبح.
0: الله يسعد صباحك والله.
4: الله يعطيك العافيه يا رب.
0: اللهم امين. احنا وياك يا رب العالمين.
4: عدي العثامنة يا ابو محمد.
0: هلا هلا بعدي. هلا عدي. هلا هلا.
5: السلام عليكم. الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: هلا يا سيدي.
5: انت والدكتور محمد العبادي
0: ما شاء الله
5: الجميل الرائع.
0: والله
5: الاسبوع الماضي قطعتونا قطعه ما لها والي.
0: السموحة يا سيدي. السموحة السموحة أبو محمد. صباح الخير بغيابك في مواضيع اثنين. البنت يلي غلطت على نشمي توصيل وفيديو مجداول عن سعر سن التركيب 3.5 ليرات حقه بنباع ب 150. الله لا يخسر.
6: الله يسعد صباحك أخوي عامر. يسعد الصوت ويسعد هالطلة أخوي عامر.
0: أبو
6: يا أخوي عامر خليتها بس تيجي موجة الحر تركنا وروحك.
0: ما أنتوا بالغرب.
6: أقسم بالله أنت اللي بتبرد عقلهم.
0: ما هو يا أبو سيد أنت دائما بتقول لي بالغرب ولا في مثل الصيف بالغرب. دافية.
7: أبو رجوب الغالي صباح
0: سيدي.
7: الخير
0: صباح الورد
7: صباح الندى صباح التين. صبحكم الله بالخير جميعا.
0: صبحك وربحك والله.
7: وين الغيبة يا غايب ليه ما تسأل
0: والله اللمن لمانا والله بنسأل. يسعد صباحك والله.
8: صباح الخير عامر رجوب كيف حالك
0: علي سيدي.
8: حراش من المطرق
0: ونعم.
8: صباح الخير لك
0: يا هلا يا هلا
8: لقناتك وللمعدين عليها.
0: ربي يسلمك ويكرمك.
8: صباح الخير لبلدنا وللمفرق. وين هالغيبة يا عمي؟
0: والله موجودين يا سيدي موجودين. بس ايه تريح للشباب واحنا رحنا بعرواهم.
9: أسعد الله صباحك أستاذ عامر لك وليك لك المحترم بالاستوديو.
0: صباحك يا مرحبا.
9: بحب أصبح عليكم سامر عليان من عمان.
0: صبحك وربحك.
9: أتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة.
0: يلا حيي.
9: أتمنى لكم عودة ميمونة بإذن الله تعالى. أسعد الله صباحكم مرة أخرى.
0: وإياك وإياك. يوسف الصياحين بعث لنا صورة تين بقولك صباح التين. التين ما بصبط على الصورة يا يوسف ولا لا؟
10: أخي عامر الله يصبحك بالخير وجميع الكادر في الإذاعة. والحمد لله على سلامتك.
0: يسلمك
10: عودي ميمون إن شاء الله.
0: إن شاء الله للجميع يا رب يا رب للجميع يا رب.

0: مصعب يا مصعب، صباح الخير يا مصعب.
1: صباح الورد، كيف الحال؟
0: مشتاق لك، شلونك؟
1: والله مشتاق لك العافية، مشتاق لك مكة.
0: احنا وياك يا رب العالمين.
1: الله يسعدك، معاي ضيف من فلسطين وقيم في الصين.
0: يا هلا فيك وفيه، يا هلا فيك وفيه.
1: طلال حماشة.
0: ونعم ونعم.
1: كيف الحال؟ حاب يصدع عليك هو.
0: والله منتشرف يا سيدي، هاتوا.
1: الله يكرمك.
0: طول عمرك.
1: أستاذ عامر.
0: يسعد صباحك يا سيدي والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلم عمرك يا رب.
0: كيف الصين؟ كيف الصين؟ طمنا عن الصين.
1: والله ولا أحلى من الصين، ليش؟
0: زمان أنت بالصين؟
1: أنا من 2013.
0: والله صار لك بيجي 10 سنين، كويسات.
1: آه والله.
0: شو بتشتغل هناك؟
1: بشتغل في تصدير، إدارة تصدير.
0: يا رب الله يرزقك، الله يرزقك. إي والله. دير بالك على هالشباب هون، ها؟ راعيهم.
1: والله على عيني وراسي.
0: لأنه اسمع، إذا بتراعيهم بيراعونا.
1: طبعا.
0: الله يسعد صباحك يا سيدي والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا ببيتك. يا هلا يا هلا يا سيدي.
2: السلام عليكم أخ عامر.
0: هلا يا سيدي،
2: الحمد لله على السلامة.
0: سلم عمرك.
2: أول شيء أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
0: دائما
2: الحمد لله رب العالمين، دائما وابدا الحمد لله على السلامة. أخوك أشرف عباسات من الزرقاء.
0: يا هلا بشرف، يا هلا يا هلا.
3: الله يسعد صباحك أستاذ عامر. أول شيء الحمد لله على السلامة.
0: سلمك طول عمرك.
3: ثاني شيء بدنا بعد إذنك بدنا نصيحة للأستاذ علي، بداوم يومين بالأسبوع ومتضايق نفسيا.
0: أيوة.
3: أها. وبلاقي شغل برا 200 ليرة وهو بيستلم 300 ليرة.
0: أيوة.
3: وبدي يستقيل الأخ.
0: والله يا علي ما بدر عنك يا علي، قسما بالله العظيم ما بدر عنك. يعني مغلباتك اليومين علي، وحدنا الله يزم حدا ملاقي وظائف الايام. شان الله
4: الصحه والعافيه، وصباح الخير للجميع القائمين على هذا البرنامج.
0: الله يحييك.
4: والله يسعد صباحكم ان شاء الله يوم الاحد، وان شاء الله بدايه يوم جديد ان شاء الله.
0: يا رب.
4: اخوكم ابراهيم الحجاج.
0: يا هلا باخوي ابراهيم. الاستاذ مروان ابو دقي باعث رساله، يعني اليوم نحكي معاه كمان لانه الرساله في صلب الموضوع اللي بدنا نتحدث فيه اليوم ان شاء الله. اخوي علي القيسي، الله يسعد صباحك. اختصر لك الجمله يا علي القيسي، انداري ترى هاي احسن شيء. انداري، ها انداري، تزبط على جميع الاجابات. بدك تخلص من واحد تقول له انداري، بدكيش تجاوب موضوع تقول له انداري، زعلان من موضوع بتقول له انداري، مستحي بتقول له انداري. خلوا اعربكم، هي الحياة صارت السلوغن واحد، ها شو انداري. واجمل ما بي انداري لما تنتهي بحديث انه يعني انت قلت قصة ومش عاجبيتك الموضوع، اخر شي بطلع عليك هتطلع هيك وشو بقول لك انداري. ظلك اكتب ورق للصبح. اسماعيل بيك يسعد صباحك. اي والله والله زمان عنك يا اسماعيل، قسما بالله. هذا الصحاب الطراوي، انداري انداري عنك يا زمي. علي يا علي صباح الخير.
5: صباحك استاذ عمر.
0: يا هلا يا سيدي.
5: يا هلا فيك، حياك الله.
0: الله يحييك،
5: تشرفنا وسمعنا صوتك.
0: علي،
5: انا صاحب العلي، علي معي هي هون.
0: وين علي؟ اعطينا علي يزم، اعطينا يا علي.
5: يلا
0: هاتوا هاتوا بالله.
5: لا لا عمر،
0: يسعد صباحك يا علي.
5: الله يسعد صباحك يا رب.
0: انداري عنك يا علي. يزم انت بتداوم يومين بالاسبوع مزبوط؟
5: مزبوط.
0: وصحت لك وظيفة ثانية ب 300 ليرة ولا 250؟
5: والله استاذ عامر احنا فاتحين قهوه، 3 شباب كل يومين بداوم واحد.
0: اها.
5: بقول لهم بكره عندي نتائج توجيهي.
0: ايوه.
5: بدي اعطل مش راضي.
0: انت كم يوم بداوم بالاسبوع؟
5: احد اثنين انا بطلع علي. وشاب 3 4 واحد خميس جمعه.
0: طيب اذا مشو يومين كلهم
5: مزبوط. ما انا قاعد بقول لهم انا بكره عندي توجيهي.
0: عندك شو توجيهي؟ انت توجيهي ولا عندك حدا توجيهي؟
5: لا عندنا توجيهي.
0: يلا ان شاء الله غير بكره يجيب العلام المليح اللي ترضيه باذن الله.
5: الله يسمع منك استاذ عامر يا رب.
0: علي توكل على الله وعطل بكره. توكل على الله
5: ان شاء الله.
0: توكل على الله. الله يقويك يا زلمه. يعني عنده توجيه الشاب تقولون بداوم يومين ما عنده توجيه بكره. بعدين علي انت دوامك صباحي ولا مسائي؟
5: لا صباحي مسائي.
0: صباحي مسائي لا داوم الصبح وروح روح على الثلاث روح يا علي.
5: خلاص تم وصل.
0: اشكرك على الله يرزقك علي بجاه النبي
5: كل الاحترام.
0: هلا والله هلا هلا. الله ينجح له التوجيه بكره. الله يعين.
6: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول غد مشرق يبدا اليوم المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
7: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
8: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 الأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق يا رب العالمين. بدي أطرح سؤال فقط وإجاباته قبل أن أبدأ الحديث عنه، بدنا نستمع الإجابات منكم. سؤال اليوم: ليش الأردني بيضطر أو ما يضطر؟ ها، يعني في ناس بتضطر وناس مش مضطرة إنها تودي أولادها للمدارس الخاصة. بس سؤال: ليش اليوم أصبحنا نرسل أبنائنا إلى المدارس الخاصة؟ شو السبب؟ هل إحنا بنبعثهم خدمة تعليمية أم خدمة فندقية؟ إذا بدنا نحكي بصراحة، حتى إنه أفتح المجال الجميع يتحدث فيه وأطرح سؤال: هل أصبح التعليم الجيد في الأردن لمن يستطيع أن يدفع؟ هذا السؤال ليس نظري. اليوم في أكثر من 600,000 طالب وطالبة يدرسون في المدارس الخاصة من أصل نحو 1,600,000 طالب في المملكة. في أكثر من 3,500 مدرسة خاصة تعمل في مختلف مناطق الأردن. يعني ببساطة كل طالب من 3 طلاب يجلس على مقعد في مدرسة خاصة، 1 من 3. وهون تبدأ المشكلة، أو ربما يبدأ السؤال الحقيقي: ليش؟ هل لأن المدارس الخاصة تقدم تعليما أفضل، أم لأن المدرسة الحكومية لم تعد تلبي ما يريده الأهل؟ هل نحن أمام نجاح للقطاع الخاص أم أمام فشل في إقناع المواطن بجودة التعليم الحكومي؟ لماذا أصبح الأب والأم اليوم مستعدين لأن يدفعوا آلاف الدنانير سنويا فوقها رسوم وتسجيل وكتب وباص وزي وأنشطة ورحل، بينما التعليم الحكومي متاح ومجاني؟ ما الذي يشتريه الأهل بالضبط من المدارس الخاصة؟ هل يشترون تعليما أفضل؟ هل يشترون عددا أقل من الطلبة في الصف؟ أم يشترون اللغة الإنجليزية؟ أم يشترون الانضباط؟ أم الأمان؟ أم ببساطة بيشتروا راحة البال؟ وهون السؤال الذي قد يزعج البعض: إذا كانت الأسرة الأردنية تدفع من دخلها سنة بعد سنة حتى تضمن تعليما أفضل لأبنائها، فهل هذا يعني أن التعليم الحكومي لم يعد قادرا على منحها هذه الطمأنينة؟ إذا كان الجواب نعم، مين المسؤول؟ وزارة التربية، السياسات التعليمية، المدرسة، الكادر التدريسي، أم أن المشكلة أكبر من ذلك بكثير؟ خلينا نروح على الجهة المقابلة: هل كل مدرسة خاصة تستحق فعلا ما يدفعه الأهل؟ هل القسط المرتفع يعني تعليما مرتفع الجودة؟ هل المدرسة التي تملك مبنى فخم ومسبح ومختبرات وأنشطة ولغة إنجليزية قوية تقدم بالضرورة وتقدم طالب أفضل؟ أم أننا دخلنا في مرحلة أصبح فيها التعليم أيضا سوقا للمنافسة على جيب المواطن الأخطر؟ ماذا يحدث للعائلات التي لا تستطيع دفع الأقساط؟ هل يصبح أبناؤها أمام فرصة تعليمية مختلفة عن أبناء العائلات القادرة؟ إذا كان الأمر كذلك، فنحن لا نتحدث فقط عن مدارس خاصة، إحنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية. اليوم الحكومة نفسها اتجهت إلى تصنيف المدارس الخاصة إلى 6 فئات. هاي 6 فئات وفق معايير تتعلق بجودة التعليم، بالبيئة، بالمدرسة، بالموارد البشرية، بالابتكار، بالإدارة وغيرها. هذا تطور مهم، لكنه بيفتح سؤال أكبر: إذا كنا نحتاج اليوم إلى تصنيف المدارس الخاصة وأخبار الأهل أيهما أفضل، لماذا تركنا الأهل لسنوات يكتشفون ذلك بأموالهم وتجارب أبنائهم؟ هل المنافسة اليوم بين المدارس الخاصة رفعت مستوى التعليم أم رفعت فقط سقف الأسعار؟ والتعميم خاطئ، إحنا ما منعم. نحن اليوم لا نريد أن نقول أن الحكومة المدارس الحكومية سيئة والخاصة جيدة، ولا بدنا نقول أنه المدارس الخاصة بتستغل بينما الحكومة مجاني. نريد أنه نطرح سؤال: ليش اتجهنا من خيار إلى خيار؟ هل خرجنا من خيار المدرسة الحكومية بحثا عن الجودة، ولا هرب من الاكتظاظ، ولا رحنا نبحث عن اللغة الإنجليزية، أم لأن المجتمع نفسه بدأ يربط بين المدرسة الخاصة وبين المكان الاجتماعي؟ هل وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها السؤال عند تسجيل الطفل أي مدرسة أفضل بدل أي تعليم أفضل؟ سؤالي، ليش اتجهنا نحو المدارس الخاصة في الأردن؟ ومن يدفع ثمن هذا الاتجاه؟ الأهل ولا الحكومة ولا المعلم ولا الطالب نفسه؟ والسؤال الأهم، هل يستطيع الأردن اليوم أن يضمن تعليم عالي الجودة للطفل بغض النظر عن اسم المدرسة وقدرة والده على الدفع؟ ولا لا؟ هذا هو الجدل الذي نريد أن نتحدث عنه. ليش تودي ابنك على مدرسة خاصة؟ تعليمها أفضل؟ ولا راحت بال؟ تعليمها أفضل؟ ولا خدمة فندقية؟ طيب ليش بطلنا نروح على المدارس الحكومية؟ اكتظاظ؟ ولا تراجع؟ مصطفى، صباح الخير.
1: صباح النور سيدي.
0: هلا يا سيدي، تفضل.
1: والله سيدي أنا بدي أحكي لك عن تجربي يعني. أنا عندي ولد وبنات. ابني يعني لحد الصف التاسع هو بمدارس خاصة. على صف عاشر اختار يدرس البيتك. البيتك بالمدارس الخاصة صراحة جدا مكلف.
0: صحيح.
1: اضطريت أطلعه على مدرسة حكومية.
0: نعم.
1: هون صارت خلينا نحكي الصدمة. يعني أنت كنت بمدرسة خاصة، يعني في بنية تحتية، في غرف صفية مكيفة مثلا، عفوا يعني دورات مياه نظيفة. بالمدارس الحكومية نهائيا هذا حكي مش موجود. بنى تحتية متهالكة، مدرسة قديمة جدا. يعني إذا بدك تيجي تحكي على المبنى المدرسة، دورات المياه يعني جدا جدا سيئة. بعدين من الناحية الأكاديمية مثلا بالمدارس الخاصة،
0: يعني أول شيء اللي تفضلت فيه كانت الخدمة.
1: الخدمة طبعا الخدمة كتير سيئة.
0: الخدمة يعني بالمدارس الحكومية ليست سيئة. ماشي.
1: سيئة.
0: التعليم
1: يعني نحكي مع بعض بوضوح أكثر. يعني فضل. أنا ابني مثلا ما كان يستعمل الدورات المياه نهائيا بالمدارس الحكومية، كان يطلع الصبح لآخر النهار وهو مروح مدرسته خلف المستشفى التخصصي. يدخل على المستشفى التخصصي يقضي حاجة ويطلع. أنا بحكي معك بكل وضوح. يعني خلينا نحكي مثلا من الناحية الأكاديمية بالمدرسة الخاصة، في متابعة، تروح تسأل عنه، تروح تراجع الأساتذة اللي بدرسوه في المدرسة الخاصة، كان معلمين يدرسوه. نفس المدرسة مثلا يصير في امتحان الشهر الأول، بس يخلص امتحان الشهر الأول ببعثوا لك على الواتساب وبنزلوا على صفحتهم على الفيسبوك إنه باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني في اجتماع أولياء أمور. تيجي بتفوت على المدرسة، بتروح لكل أستاذ مادة، بتروح عليه تسأل عن ابنك، بعطوك تقييم كامل عنه من الناحية الأكاديمية، من الناحية السلوكية. وبيعرفوه، بيجي بحكوا الطالب الفلاني بنعرفه. بالمدرسة الحكومية هذا الشيء نهائيا، يعني صف عاشر كامل نهائيا ما صار ولا اجتماع لأولياء الأمور. روحت أنا مرة بدي أسأل عنه، حسيته مستغربوا إنه كيف يعني ولي أمر طالب جاي يسأل عن ابنه، إنه أنت جاي تسأل عنه. ثم تسأل عنه من ناحية أكاديمية، من ناحية سلوكية، غيابه، حضوره. طبعا ابني من النوع اللي ما بخليه، انا عارف ابني مثلا انا رايح بدي اسال عن غياب وحضور، بس انا عارف هو قديش غايب وقديش معطل. فحسيت انه مستغرب انه كيف يعني جاي تسال عن ابنك. بعدين مثلا بيجي بيحكي لي انه مثلا احنا استاذ اللغه، مثلا استاذ التاريخ الاردن ما دخلش عندنا صف عاشر على الصف غير مرتين ثلاثه. ماشي، تاريخ الاردن مثلا ماده عادي يجيب اي واحد بقراها ويحفظها بدرسها بدون استاذ. بس حلو شعوريا انه الطالب يشوف الاستاذ، بيدخل عنده يشرح له، بيهتم بالماده، مهتم بالطلاب، بيعرف الطلاب مين هذا الطالب.
0: يعني انا سؤالي مصطفى سؤالي، لو كان في بيتك بالمدارس الخاصه وكانت اسعارها مقبوله، بتودي ابنك على مدرسه خاصه؟
1: 100% 100%.
0: الله يسعد صباحك.
1: معلش يعني عفوا، لو ان المدارس الخاصه بيتك، يعني أنا باستطاعتي إني أدرسه بمدرسة خاصة بيتك، ولو باجع حالي شوي لا بخليه فيه، بس الصراحة السعر كتير مبالغ فيه.
0: الله يسعد صباحك أخوي مصطفى. أم كنان، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: هلا يا أم كنان، تفضلي.
2: يعطيك العافية.
0: يعافيك يا مرحبا.
2: أنا والله نفس الأخ اللي تفضل قبل شوي، بدي أحكي عن تجربة برضه نفس الإشي.
0: تفضل.
2: هي عندي بنت وولد تمام نفس الإشي، كانوا مدرسة خاصة ونقلتهم على المدرسة الحكومة، ويا الله الفرق، يا الله الفرق. زي ما تفضل دورات المياه، الأعداد المبالغ فيها، يعني جوات الصف إحنا بالحي الشرقي بإربد بده تحكي عن 45 و48 يعني طالب صف تابع مثلا بالصف تابع، وأنت بتعرف مرحلة انتقالية، صعب جدا إنه المعلم يوصل لكل طالب، صعب إنه الطالب يأخذ حقه بالتعليم. زائد في ملاحظة يعني على وزارة التربية والتعليم، الأعمار المعلمين، يا الله المعلم اللي عمره 54 و55 يعني هذا شو، يعني صعب إنه يتعامل مع هذا الكم من الطلاب صراحة.
0: طب سؤال، أنا بدي أسألك سؤال يمكن، أنا معلش
2: أفضل.
0: يعني الخدمة مهمة لا شك، والاكتظاظ مهم لا شك، بس بدي أسألك عن جودة التعليم.
2: هلا شوف جودة التعليم، أنا بالنسبة لي أنا أمي 25 سنة وهي معلمة صف أول، وأبوي طول عمره مدير مدرسة كان، بغض النظر وين، هو مش بالأردن كان، بس بحكي لك أنا عن عن عن عن
0: تربويين يعني تربويين
2: تربويين وأراهم. مش طبيعي الوضع اللي قاعد بصير عنا بالأعداد. أنت كيف بدك توصل للطالب؟ يعني أنا بجوز هذا الطالب من العدد 48 بجوز أنا ما أقدر أحكي معاه بالأسبوع مرة أو بالعشر أيام مرة، صح ولا لا؟ المعلم صعب يوصل للطالب، أنا كيف بدي أوصل له؟
0: لا أنا معك، أنا بسألك عن جودة التعليم يمكن. جودة التعليم،
2: جودة التعليم صراحة بالخاص، ما هو بالخاص أفضل من الحكومة.
0: من أي ناحية؟ من الخدمة ولا من التعليم؟
2: لا، من قدرة المعلم بالوصول للطالب، بيعرف شو شكوته، بيعرف بهو بشو ضعيف، بيقدر يخدمه بهاي الإشي، مواطن الضعف اللي عند الطالب.
0: ماشي ماشي يمكن أن أسعد الله صباحك. أبو ريان صباح الخير.
3: صباح الخير عامر بيه.
0: هلا يا أخوي تفضل.
3: نورت للأمان، الحمد لله على السلامة.
0: يسلم عمرك، يطول عمرك، يحفظك يا أخوي.
3: أنا جدا سعيد في طرحك لهذا الموضوع. في من ناحية بالبداية للجودة التعليم اللي أنت تطرقت إلها، أنا يعني للأمانة قررت أني أنقل ابني على المدرسة الخاصة، لأني أنا لما بدي أحسبها بالشهر أدفع حقيبة مدرسية لابني تقريبا 75 دينار على عدة مواد أساسية، وهو بالصف بالصفوف الأساسية بعده في الابتدائي عفوا. فلما بدي أحسبها أنا، طب ليش أنا بدي أدفع 75 دينار كل شهر واسمه رايح على مدرسة وهو قاعد بس بأخذ حقائب مدرسية خاصة عند معلمين خاصة؟ بس مش هذا اللي خلاني أطرق، بس السبب الوحيد لأني أنقل ابني من المدرسة الحكومية للمدرسة الخاصة.
0: نعم.
3: أنا من خلال إذاعتك اللي أنا بفتخر بعتز فيها،
0: الله يكرمك سي طول عمرك،
3: فعلا أنا بدي أوجه رسالة شكر لجهاز الأمن العام المتمثل في الدفاع المدني، اللي كان في الفصل الدراسي الأخير السنة الماضية كان العون إلي أنا بأنه يطمني على ابني لما وقع في المدرسة، وحكت معي جارتنا بتقول لي الدفاع المدني بده يسعف ابنك، وأنا حكيت مع المديرة بقولها ابني وقع بالمدرسة شو فيه، بتقول لي أنا هيني بالمدرسة ابنك فيش فيه شيء، بقول يا بنت الناس.
0: أي مدرسة؟ مدرسة حكومية هي يا بريان؟
3: آه مدرسة حكومية.
0: أيوة.
3: بقولها الولد وقع وجارتنا هيك بتحكي، ولا بتقولي أنا هيني في المدرسة ما في شيء. رنيت على 911 بقولهم أنا هيك الموضوع، ظل معي ضابط الإسعاف على الخط وشبكني مع المسعف، ولا بقولي هي ابنك معانا وطمن وهدي ووقف على اليمين، ما بدنا يصير معك إشي أنت سايق، راح نضل معك على الخط. والله يا عامر بيك المسعفين ظلوا معي على الخط من لحظة ما نقلوا ابني من المدرسة للحظة ما ودوا للمستشفى وطمنوني. بس وصل المستشفى وللمديرة بتقول لي لا هي حادثة عربية، قلت لها كيف حادثة عربية وأنا إلي نص ساعة تقريبا بحاول أستفسر، بس اطمني قلبي أنا أب، يعني قلبه مكلول على ابنه، وأنت بتقولي لي ابنك ما في إشي. وكان فعلا الشكر، إذا بتسمح لي أذكر اسم
0: طبعا طبعا
3: مديرة بني كنانة الدكتورة هدى الشطناوي، اجت على المستشفى اليرموك في إربد وطمنت على الولد وحكت معي واحتوتني، ومديرة المدرسة والله يا عامر بيك إذا أنت حركت ساكن هي حركت ساكن،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: والآن أنا هيني السنة هاي قررت أنقل ابني على مدرسة خاصة، أحط على صدري 1000 و دينار بمقابل أن يكون في رقابة.
0: أنت بدك تحط هالمبلغ عشان يكون في متابعة وتعرف كل جديد عن ابنك.
3: بالضبط.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.
3: يطول عمرك.
0: يسعد صباحك. روح موجز بعد الموجز إن شاء الله.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا.
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد. وزير الخارجية التركي يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. وزير الخارجية التركي يؤكد أن إيران ليست هدفاً لاتفاق الدفاع مع باكستان والسعودية. صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وغربيين تقول إن حرب إيران أجبرت واشنطن على نقل ذخائر من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط. ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم قبل بدء تأثر المملكة بكتلة حارة غداً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طلع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
8: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
10: صباح الخير أخ عامر، كيفك؟ بعيد بباني معك بركوان. والله يا أخ عامر الموضوع أول شيء الجودة إشي بسيط منها الأهالي، بس الأمان والانضباط في المدارس الخاصة أكثر.
11: والله يا أخوي محمد يعني حكيت ولسه كمان برد بحكي، المدارس الخاصة مش أحسن من المدارس الحكومية، ولا التعليم فيها أفضل.
12: صباح الخير أبو محمد.
13: صباح الورد.
12: الله يعطيك العافية.
13: هلا والله
12: يا سيدي، احنا بنودي أولادنا على المدرسة الخاصة للأمانة، للأمانة، لأنه البيئة التعليمية بالمدارس الحكومية يعني وضعها مزري.
14: صباح الورد أبو محمد الحبيب.
13: هلا يا سيدي.
14: جميع المستمعين الكرام.
13: هلا والله.
14: والله بوجهة نظري المتواضعة ما في فرق بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، الجهتين الأهالي بدرسوا
13: ماشي
14: تعبانين ومتابعين أولادهم.
13: بس في نقطة
14: جربنا هذا الكلام،
13: بس في نقطة بدي أقولها، إنه ترى التعليم الخاص والتعليم الحكومي يختلف بين المدن والقرى، بين المدن والقرى بيختلف. القرى أغلب القرى بودوا أولادهم على المدارس الحكومية. في المدن خصوصا إذا كان الأهالي عاملين في منهم بشكل كبير، هناك من يقول بقول لك بودوهم على القطاع الخاص وعلى المدارس الخاصة، وحتى المدارس الخاصة فيها خدمة تقدم اسمها خدمة التعليم المستمر، بحيث بعد الدوام بيظل الطالب بالمدرسة للساعة 4 تيجي أبوه من الدوام. أم صهيب صباح الخير. يا أم صهيب
15: صباح النور، يعطيك العافية.
13: يعافيك يا أم صهيب، تفضلي.
15: بدي أحكي لك من بحكم تجربتي المتواضعة. أنا عندي 5 أولاد
13: ما شاء الله،
15: جميع المراحل، عندي ابتدائي وعندي إعدادي وعندي ثانوي. تمام. جربت أنا المدارس الخاصة وجربت المدارس الحكومية.
13: ماشي.
15: هل العملية التعليمية ما بقدر أقول على الحق على الولد ولا الحق على الطالب أو على المعلم أو على الأهل؟ هاي عملية متكاملة، يعني حق على هذا وعلى هذا وعلى هذا.
13: ماشي.
15: هلا بالنسبة للجودة، المنهاج نفسه عندنا معلمين بالمدارس الحكومية أنا بشهد لهم يعني ممتازين ممتازين ممتازين. الفرق بحكم المدرسة الخاصة والمدرسة الحكومة إنه مثلا أستاذ الحكومة بقول لك امتحان نهاية الفصل معك الكتاب من الجلد للجلد. معلم المدرسة الخاصة مثلا امتحان شهر أول بتقول لك الناس ركز مثلا على الوحدة كذا، هاي أوراق عمل أدرسها هذا الامتحان، هي أول إشي. ثاني إشي المجتمع التفاعلي.
13: طيب تعال يا أم صهيب، خلنا أسألك سؤال يا أم صهيب.
15: فضل.
13: العلامات والامتحان بالمدرسة الخاصة بتختلف عن المدرسة الحكومية؟
15: لا
13: ما بتختلف.
15: أنا جربت أنا جربت ما اختلفت، تعطيك مستوى بس إنها بتساعد إنه الطالب إنه مثلا هذا الدرس أدرسه. هلأ بالنسبة شو الفرق بينهم؟ المدارس الحكومية في مجموعات واتساب بتتابع المعلم بيرسل شو المطلوب وشو الأشياء المطلوبة، في تواصل مع الأهل. بس أنا شو وين أنا ملاحظتي كمدرسة إناث أنا بشهد لهم، أنا عندي بنت
13: مدارس الإناث دايما بالأردن أكثر انضباط
15: كثير. يعني أنا بنتي صحيح. عندي مدرسة ثانوي، يعني لما رحت حضرت المجلس اجتماع الأمهات حسيت إنه المديرة والمعلمات إنهم هدول بناتهم مش إنه هدول معلماتهم صراحة. يعني البنت على النفس. الغلط مش من جميع أساتذة الذكور، لا، في أساتذة كثير ممتازين وأنا صحيح. عن تجربة
13: صحيح. وإحنا مصيب عشان هيك قلنا إحنا ما بدنا نعمم، بس أنا اللي بدي أطرح سؤال، ليش إحنا مدولة صور الأردني يتوجه نحو المدارس الخاصة؟ هل لأنه المدارس الخاصة بتقدم جودة تعليم أفضل ولا خدمة فندقية أفضل؟ والمدارس الحكومية ليش تراجع دور المدارس الحكومية؟ ما حد يقول لي ما تراجع دور المدارس الحكومية، تراجع دور المدارس الحكومية. معي سليم، صباح الخير يا أخوي سليم.
16: أخوي محمد الله يسعد لي صباحك.
13: صباحك يا أخوي سليم.
16: أول شيء عودي ميمونة سليم،
13: يطول عمرك.
16: انقطاع كان له انقطاع في قلوبنا.
13: الله يا رب يجبر بخاطرك أخوي سليم.
16: الله يسعد لي صباحك، موضوعك كثير مهم وجدا.
13: تفضل يا سيدي.
16: وبتمنى أنك تفتح صدرك شوي عشان أعطيك أنا في عندي حلول.
13: طبعا تفضل، بالعكس الحلول دائما ممتازة.
16: سيدي العزيز، بالبداية يوجد تراجع؟ نعم يوجد تراجع. وما في أردني يختلف هذا الشيء. أول اتصال كان معك الأخ الكريم، يعني بتوقع أعطاك 90% من المشاكل الموجودة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة.
13: صحيح.
16: أنا سيد العزيز بدي أعطيك نقطة واحدة، الحكومة الأردنية لما فصلت بين المدارس الحكومية ومدارس الملك عبدالله للتميز، صار الطالب المتميز يخضوع على مدارس الملك عبدالله للتميز، والطالب هذاك انسى موضوعه. تعال اتفرج على جودة المعلمين الموجودين بمدارس الملك عبدالله والنظام الموجود داخل مدارس الملك عبدالله، تختلف عن المدارس الحكومية 90%، كأنه الطالب موجود بمدارس خاصة.
13: وأنت تتحدث عن قطاع واحد اللي هو القطاع الحكومي، مزبوط؟
16: شكرا.
13: كمل.
16: مزبوط 100%.
13: كمل.
16: بس أنا سؤالي واحد سيدي العزيز. أنت كحكومة، أنت بدل ما أجي أنا أطلع مصاريي برا، ونص أصحاب المدارس الخاصة أنت بتعرف مستثمرين أجانب وليس أردنيين من الأصل. أنا بدل ما أطلع مصاريي برا البلد، يا سيدي أنت بدك أنت حلول، الحلول موجودة. ليش انت ما تعمل مدارس زي مدارس الملك عبد الله وتفرض رسوم على بعض الاهالي؟ بدل ما يكون مثلا خلي رسم الطالب بالسنه 500 دينار، انا كوالد طفل لما يكون عندي 3-4 بقدر اروح ادفع 1500 واحطهم ببيئه تعليميه مع احترامي شيء مكيف دورات مياه نظيفة، يعني نكون واقعيين سيدي، احنا كلياتنا درسنا مدارس حكومة.
13: صحيح.
16: انا خلصت توجيهي بالمدارس الحكومة. يسهد علي الله ما كنا نظل ضاغطين حنا تروح دورنا تنبوت حمامات. حمامات مش نظيفة، ما حدش بيقدر يقول لك اه ولا لا. تعال بالشتاء الولد بتلاقي لابس 4-5 ملايز وجوكيتات 2 يلا يتدفى، صبات ممنوعة، مراوح ممنوعة،
13: قزاز مكسر،
16: مكيفات ممنوعة. اما تعال بتفوت على الإدارة بتلاقي لك حاط لك 4-3 صبات قدام المعلمين والمديرين، يعني هاسين هم الطلاب المعلمين وناسين هم الطلاب. نكون واقعيين، فيش حدا بيختلف عليه هذا الكلام. تعال سيدي على التعليم الخاص، بيئة تعليمية، انا بقول لك بيئة تعليمية، مراجعة يومية، في مراجعة يومية. بعض المدارس الخاصة الكبيرة يا سيدي العزيز صارت تعمل ابلكيشن تربط بين الاهل والمعلمين. ما فيش داعي انك تروح على المعلم، صار كله عن طريق الابلكيشن. اليوم في انه واجب كذا كذا، امتحاننا كذا كذا، تقدر تناقش المعلم عن طريق الدردشه، مثل نقول مثل دردشه الواتساب. باغلب المدارس صارت موجوده هاي التطبيقات سيدي العزيز. فانا بتمنى على الحكومه يا سيدي العزيز، ليش احنا ما نعمل نستثمر بالامور التعليميه سيدي، استثمر مثل ما استثمرت بالتعليم الخاص. تعال انت بالحكومه قاعد في طلاب بقول لك بدي اروح ادرس المدرسه بجامعه حكوميه بس مدفوع الاجر، انا بدفع بدل، مزبوط ولا لا؟ اعملها يا سيدي.
13: طب هاي الموازي، الموازي شو هو الموازي؟ بدفع بروح على جامعه حكوميه، المهم اروح على جامعه حكوميه وادفع موازي لو ساعه ب75
16: باخذ زي الطالب اللي له منحه.
13: صحيح.
16: ولا زي اللي له شو اسمه يا سيدي، اعمل لي بالتعليم الخاص نفس الشيء، بدل ما يكون انا عندي تعليم. نكون واقعي يا سيدي، انا لما اجي ابني احطه بمدرسه حكوميه يكون عدد الطلاب 45 طالب، اقل مدرسه 40 طالب، واللي بقول لك غير هذا الكلام لا ترد عليه يا سيدي. روح انت اطلع كبسات على المدارس وتفرج بعينك.
13: الله يسعد صباحك يا سليم، والله ما بدك كبسات والله يا اخوي، اني عارف يعني منين انا وين قريت يعني، خالص احنا كنا قرينا مدارس حكومية وكان عزمانا 27 طالب، 28، 33، 35، هذا قبل 20 سنة، 25 سنة، الآن بده بيزيد العدد. معانا إحسان، يلا يا إحسان صباح الخير.
17: صباح الخير يا محمد.
13: هلا يا أخوي، هلا يا إحسان، تفضل.
17: الله السلامة،
13: سلم عمرك. هلا يا إحسان.
17: والله شوف يا سيدي، أنا عندي من تجربة بسولفك، عندي أولاد 2 حاليا، وكان عندي بنت وراحت على الحكومة مشان التوجيه والأول ثانوي. يا سيدي كل المتصلين مع احترامي للجميع، يا انهم ما جربوا المدارس الخاصه انهم حطوا اولادهم في مدارس خاصه، او انهم من باب المجامل يعني. لا يوجد يا سيدي، لا يوجد اي مجال للمقارنه ما بين المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه.
13: من حيث اتفضل،
17: من حيث اولا يا سيدي بدي اسولف انا انسى الامان ومعاني التعليم، الجوده التعليميه محمد واضحه. انا اتحدى وزاره التربيه والتعليم انه المعلمين الاول ثانوي بالتوجيه المناهج الجديده، خلينا نسميها المواد العلميه الرئيسيه، الفيزياء والكيمياء والرياضيات، انه 5% لا نعمم انهم قادرين يدرسوا هاي المناهج.
13: المناهج الجديده كويس انك حددت.
17: نعم نعم. ليش الطلاب بروح على الاستاذ خصوصي يعني درسوا الحكومه او وزاره التربيه درست؟ ليش؟
13: ممتاز، كمل يا احسان، كمل يا احسان.
17: فابو محمد لا يقارن، لا يقارن الوضع. انت ابنك بتوديه على مدرسه خاصه، خلاص انت بامان. اما مدارس حكوميه لا تدري شو بصير معه بالمدارس الحكومية. بديش أسولف عن الفندقة، وبديش أسولف عن البيئة الآمنة، بدي أسولف عن التعليم. ما فيش مجال للمقارنة إلا اللي بكونوا أهله تعبانين عليه الولد ومتابعينه.

0: يعني جودة التعليم.
1: لانه احنا من الظلم ان احنا نتهم المعلمين بالمدارس الحكوميه ان هم بدرس. لاحظ احنا كل سنه اغلب اوائل المملكه من الحكومه.
0: صحيح.
1: حتى المدارس الخاصه كثير منها طلاب اللي بيكونوا جايبين علامات عاليه هذول بيتم استقطابهم وعملهم امتحان
0: صحيح
1: العاشر.
0: صحيح.
1: تعال عندنا وبيعملوا معه عقد، اذا بتجيب 97 معطيك 5000، 98 10000.
0: صحيح. صحيح صحيح صحيح صحيح. لأن المدرسة الخاصة لما يكون عندها واحد من الأوائل بتعلق صورته، يعني أنا مدرسة بيجي طلابي بيجيب الأوائل. كم
1: بجيب أنا والله جبت من الأوائل برفع قصتي.
0: طب عبد الله شو المشكلة أستاذ عبد الله، شو المشكلة؟
1: المشكلة يعني بتمثل أول إشي عندنا إحنا بمتابعة الأهل. يعني إحنا مثلا بنشوف كل سنة آخر سنة كيفاش بتصير ضجة في الإعلام على ترتيب الطلاب على الغياب.
0: صحيح.
1: طب ما الغياب على سند عند الأهل، على عند ولي الأمر. احنا كمعلمين مثلا لما نعمل اجتماع لاولياء الامور بكون عندنا 400 طالب بيجيش 15 بيجي. طب ايش بدك تناقش معهم هذول؟ شو قضايا، شو القضيه اللي بتقدر تفتحها وتناقشهم معها؟ انا بدرس في لواء عين الباشا. احنا عندنا في لواء عين الباشا مثلا وقيس عليه كل مناطق المملكه عندنا مدارس كثير كثير ممتازه، بالعكس طلاب المدارس الخاصه بتتنافس عليها عندنا. مثلا على سبيل المثال مدرسة زيد بن حارث للذكور، عندنا مدرسة المدنيه الثانوية للإناث، مدرسة البقعة الثانوية بنين وإناث، عندنا مدارس عين الباشا برضو الثانوية، كثير مدارسنا ممتازة.
0: يعني أستاذ عبد الله أنت تقول إنه عدم متابعة الأهل هو السبب في تدني جودة التعليم؟
1: يعني مش سبب في تدني جودة التعليم، في فجوة في المدارس الخاصة. المدرسة بتجبر المعلم بعد المدرسة يظل يتابع الأهل، هو يبعث للأهل هاي ورقة عمل، هاي علامتك، هاي كذا، اعمل لي كذا.
0: ترى والله كمان بتغلبوا المعلمين بالمدارس الخاصة، بتلاقيه واحد بتغلبوا المعلمين بالمدارس الخاصة بتلاقيه يحكي مع ولي الأمر وكأنه بيستجدي عطفه. يا رجل في بعض أولياء الأمور قسما بالله ما بعرف، وأنا معلم ابنك مفروض أنه أنت تستجدي عطفي مش أنا أستجدي عطفك، ودير بالك وحطه هون ولا وابنك. وبعض الأهالي للأسف كمان بتلاقيهم يعلوا صوتهم على المعلمين في المدارس الخاصة وكأنه الرجل بيشتغل عنده. يعني كمان الناس تقدر بس. لكن هذا الحديث تفضل فيه أستاذ عبد الله واقع. محمد صباح الخير.
2: صباح النور، كيف حالك أستاذ؟
0: هلا يا أخوي. هلا يا أخوي. هلا يا محمد.
2: حياك الله. أنا محمد طعام، معلم على حساب التعليم الإضافي للأسف، عمري 40 سنة لحد الآن. يعني
0: إن شاء الله غير يثبتوكوا على... إن شاء الله غير يثبتوكوا يا محمد.
2: يا سيدي نسأل الله التوفيق.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: شوف أنا عندي نقطة رئيسية في موضوع المقارنة واللي دائما بتصير ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي.
0: أنا والله ما خليتها مقارنة، أنا سألت سؤال ليش الأردنيين أصبحوا يتوجهوا إلى القطاع الخاص؟ من كل 3 طلاب في طالب بروح على مدرسة خاصة. تفضل.
2: نعم صحيح. شوف في البداية مسألة الاكتظاظ ما بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة يعني مسألة مؤرقة صدقا. يعني أنا لما أجي كمعلم أدخل على غرفة صفية فيها حوالي 30 لغاية 40 طالب. طب أنا كمعلم كيف بدي أكتشف مواطن القوة عند الطالب وأعززها ومواطن الضعف عند الطالب الضعيف وأساعده فيها؟
0: صحيح.
2: صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: يعني
0: صحيح.
2: يعني اللي بتلاقي عنده 6 أولاد تعبان في تربيتهم، فما بالك باللي بيكون عنده أكثر من
0: 40 طالب. صحيح
2: صحيح. فمسألة الاكتظاظ يمكن تعطي جودة في التعليم للمدارس الخاصة أعلى عن المدارس الحكومية.
0: يعني
2: أخرى
0: بس لحظة أستاذ محمد يعني عدد الطلاب هو العائق من إعطاء المعلم التعليم الكافي والوافي للطلاب، ولا هو سبب؟
2: احنا لا هذا شيء احنا لمسناه. انا لما اجي ادخل على بيئة صفية في نهاية الفصل دائما في المدارس الحكومية بصير عملية التسرب والغياب كبيرة، فبصفي عندي 20 طالب صدقا بعطي درس نموذجي من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة. ليش؟ لانه هدوء، عدد طلاب مناسب، بيئة صفية مناسبة، بالتالي أنا كنت أعطي الدرس بكل سهولة ويسر. طيب. ويصل للضعيف قبل ما يوصل للشاطر.
0: طيب أنا ذات السؤال بدي أطرحه لضيفين، الخبير التربوي الأستاذ الدكتور عايش النوايسة ونقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني، لكن بعد هذا الفصل.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطوة

0: واتك بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI. ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأهلا بالخبير التربوي الدكتور عايش النواسي. صباح الخير. أهلا بك دكتور منذر الصوراني. صباح الخير.
8: صباح النور
7: دكتور عايش. لماذا اليوم بين كل 3 طلبات طالب يذهب إلى القطاع الخاص؟ إذا بدنا نحسبها 1,600,000 طالب، في عندك 600,000 طالب بروحوا على القطاع الخاص. وسمعت كثير من الناس الاتصالات، لكن خلينا نتحدث الآن بشكل تربوي. تفضل، ما الأفضل، القطاع الخاص ولا المدارس الحكومية دكتور؟
9: وهذه قضية نسبية، يعني أنت بدك تصدر حكم من وين الأفضل، المدارس الحكومية والخاص، ترجع على الشخص وتجربته مع المدارس. في ناس بفضل إنه التعليم الحكومي، وبالذات يعني الطالب اللي بجوز أخذ سنوات حياته كلها في المدارس الحكومية، وبالتالي اعتاد على النمط. وهناك أعداد كبيرة جدا من الطلاب، وبالذات في اللي بيكمل لغاية الثانوية العامة ومدارس.
7: جميل.
9: إذا خرجنا من المدن الكبرى وذهبنا للأطراف وإلى المدن، المدارس الحكومية هي صاحبة السيادة، سواء كانت مدارس الذكور أو جميل. مدارس الإناث. القضية أخي عامر هي قضية نسبية.
7: وجوابك نسبي.
9: نعم جواب نسبي.
7: جوابك نسبي واضح. جوابك نسبي.
9: صحيح. لأنه أنا ضمن
7: معطيات. ضمن معطيات. اليوم أو خلينا نطرح سؤال على الدكتور منذر، لماذا يتجه الأردنيون اليوم إلى القطاع الخاص دكتور منذر؟
8: والله أخي عامر مجموعة أسباب. السبب الأول إنه بعد السكن عن الطالب وولي أمره في بعض المناطق. رقم اثنين عدم توفر مواصلات، باعتبار أن الغالبية أو جزء من الغالبية إنه ما عنده مواصلات، لذلك بيضطر أن يذهب إلى مدرسة خاصة.
7: أنت تتحدث عن المدن أكثر الآن.
8: المدن وحتى القرى. حتى القرى.
9: نحن في حل حكومي الآن.
8: الآن في الشتاء مثلاً صعب لطالب يمشي له 100 متر أو 200 متر، لكن في مدرسة خاصة في وسيلة نقل. يعني في عدة أسباب. علاوة على ذلك إنه الاكتظاظ الموجود. ولا يعني إنه أنا أعيب القطاع التعليمي الحكومي، بالعكس هو جزء من مشروع وطني شايف تبنى جلالة الملك. فهنالك أسباب عديدة. القطاع المدارس الخاصة قطاع منظم، وصاحب العمل أو صاحب المؤسسة يسعى دائما إلى التحديث والإبداع قدر أو ضمن إمكانياته المالية، ويتحمل جزء كبير من تبعات التعليم الحكومي. بمعنى الأنظمة التي تطبق على القطاع الحكومي الأنظمة تختلف عن التعليمات والأنظمة التي تطبق على القطاع الخاص.
7: ماشي.
8: وعندما سألنا أحد الوزراء ليش يعني التفرقة ما بين قطاع حكومي مدارس حكومية ومدارس خاصة، وليش مسموح لك أنت في القطاع التعليمي الحكومي أن تعمل كذا وكذا وكذا ولا يجوز أن يطبق في القطاع التعليمي الخاص؟ فقال لي أنا أعلم مجانا وأنت تتقاضى رسوما. كان كلامه محق في ذلك، لكن ما بنقدر في ذاك الوقت نحكي أنه إحنا مشروع واحد تعليم عام، زي ما تفضلت إحنا يعني قطاع كبير جدا مش هين، يعني منتشر على مساحة المملكة،
7: 4000 مدرسة خاصة تقريبا.
8: نعم. ورياض أطفال، وهذا يساهم ويساعد في تعزيز التعليم بشكل عام، لأنه إحنا يومنا يعني أسباب أصلا نشوء المدارس الخاصة. ما هو السبب في ذلك؟
7: شو السبب؟
8: السبب أولا اكتظاظ، أول عدم توفر في ذاك الوقت المدارس الحكومية، رقم اثنين اكتظاظ في المدارس الحكومية، رقم ثلاثة الهجرات الوافدة والأمور المر فيها الأردن استوعب، والنمو السكاني أضيف على ذلك، النمو صحيح. السكاني كبير جدا، لذلك مهما فتحت وزارة التربية والتعليم من مدارس حكومية كل عام لا تستطيع أن تتعايش مع الواقع التعليمي.
7: كويس. دكتورة شيهما أفضل المدرسة الحكومية والمدرسة الخاصة؟
9: الأفضل.
7: أفضل نعم.
9: يعني هو أنا مثل ما تكلمت في البداية قلت لك مش القضية قضية نسبية، بس اسمح لي أني أنا تعطيني المساحة اللي أتكلم
7: براحت.
9: أول شيء القطاع الحكومي هو قطاع منتشر على جميع مناطق الأردن، وبالتالي ما في قرية ولا إلا وفيها موجود مدرسة، وبعض المدارس وجوز على مستوى عالي جدا من السوية، حتى الخدمات والبنى التحتية الموجودة فيها، أنا بتكلم عن مدارس موجودة خارج العاصمة عمان، وبالتالي يعني خرجت الآلاف بل ملايين الأردنيين خريجين هذا النظام الحكومي اللي موجود، وأعتقد إحنا اللي موجودين داخل هذه القاعة خريجين هذا النظام
7: صحيح.
9: الحكومي. لماذا يتجه الأردنيين إلى القطاع الخاص مثل ما تكلم الدكتور؟ هناك أسباب.
7: خدمة تعليمية ولا خدمة فندقية؟
9: والله هي بتتراوح ما بين وبين، لذلك جاء نظام التصنيف اللي موجود عندك. المدارس الخاصة ليست
7: قد ايش صار لنا عاملين قطاع خاص مدارس خاصة، معلش من اي سنة؟
9: من السبعينات موجود.
7: من السبعينات واليوم عملنا تصنيف؟
9: التصنيف هو متأخر كثير جدا.
7: طيب هل اليوم التصنيف جاء على حساب انك تجرب بابني وبأموالي؟ ليش من البداية ما كان التصنيف فول أصح؟
9: هذا خطأ، هذا اللي كان مفروض ضمن قانون التربية والتعليم اللي هو آخر واحد اللي كان 94 كان من ضمنه إنه لازم يكون عندنا النظام أو نظام المدارس الخاصة، نظام تصنيف المدارس الخاصة. تأخر أتوقع لل 2017 لما بدأت الوزارة أيام الدكتور محمد نبات بدراسة هذا الوضع، وخرج لحيز الوجود اليوم مع إنشاء اللي هي أو توسع في هيئة الاعتماد مؤسسات التعليم اللي هي هيئة الجود والاعتماد، لأنه لا حتى التصنيف اليوم مش مناط بوزارة التربية والتعليم قدر ما مناط بجهة خارج الوزارة، وهذه تشجع الأفضلية يعني، لأنه الوزارة بدها تراقب تطبيق التشريعات، وبالتالي يجب أن يكون حتى فيما يتعلق بالمدارس الحكومية راح يكون الرقابة والمساءلة عليها من هيئة الاعتماد. لكن ذلك لا يعني أن المدارس الحكومية ليست بخير، مدارسنا على العكس هي
7: أنا ما بقول أنا مع المدارس الحكومية على فكرة،
9: سواء كانت مدارس ذكور، البعض من المدارس الذكور ومدارس الإناث هي تخرج طلبة ومن أوائل
7: أبدا.
9: إحنا راح نسمع إنه في أعداد كبير جدا من الطلاب هم من المدارس الحكومية، وإحنا بنعرف بعض الممارسات لدى بعض المدارس الخاصة إنه من الصف العاشر بتعلن عن موضوع المنح واستقطاب الطلبة ذوي المعدلات العالية جدا جدا،
7: وقف لي عندي
9: وبالتالي وقف. يعني بصير نوع من أنواع المتاجرة.
7: وقف لي، إذن هي متاجرة مثل ما بقول الدكتور عايش يا دكتور منذر، إنه على الصف العاشر بتروح بعض المدارس الخاصة، إحنا ما بدنا نعمم، بعض المدارس الخاصة بتروح على مدرسة الصريع عمر الله بولك عامر شاطر، تعالي عامر كمل عندي أول ثانوي وتوجيهي مجانا، وإذا بتجيب معدل إلك جائزة، وإذا بجيب معدل وبجيب من الأوائل بيجي الدكتور منذر مثلا بنزل صورة عامر أحد طلابنا حصل على كذا كذا، يصفها الدكتور عايش بأنها متاجرة يا دكتور منذر.
8: يعني هي
7: تجربة الطلاب
8: هي هي مش متاجرة، هي حقيقة منافسة أنا بعتبرها، وأي مدرسة وأي يعني أي شركة أو أي فندق أو أي يعني
7: قطاع خاص،
8: قطاع خاص بيستقطب الموظف الجيد، بيستقطب المدير الجيد ضمن شروط معينة.
7: لكن هو ما يقصده بأنه ما في تنشئة تعليمية لا دقيقة لا وصحيحة بالمدارس الخاصة حتى تخرج، هو هيك قصده.
8: أنا معلش أنا فاهم قصد الأستاذ النوايسة، بس أنا بحكي هذا القطاع يعني هو أثبت وجودية بقدر النظر،
7: صحيح
8: أثبت وجودية وعلى مساحة المملكة، والوزارة تعترف فيه والدولة تعترف فيه وقطاع مهم، وإذا تعثر هذا القطاع برضه مشكلة.
7: فلذلك مش أبدا.
8: لا لا لذلك يوم مدرسة خاصة تسعى إلى استقطاب طالب بظل القرار قرار ولي أمر الطالب، ولي أمر الطالب هو اللي بيقرر أن يذهب أو لا. هلا إذا كان في انتماء للمدرسة والمدرسة عفوا مؤاخذ يعني ذات كل المدارس اللي بتستقطب بعض هي مدارس جيدة بنعتبرها ومنافسة لبعضها، وهذا أمر طبيعي يعني أمر طبيعي، يعني إذا مدرسة خاصة بتقول إلك أنت لولي أمر طالب هات ابنك لعندي مجانا بتودي.
7: سؤال، أيهما أفضل، مدارس الملك عبد الله للتميز أم المدارس الخاصة كخريج لا وجودة التعليم
9: تميز.
7: تميز أيهما أفضل؟
8: شوف يعني هاي لها مواصفات وهذو لهم مواصفات، لذلك أحيانا بعض طلابنا بروحوا على مدارس
7: أيضا بالقطاع الخاص بروحوا على المدارس
8: بيحاولوا يعني بيتوسطوا بيعملوا كذا نعم
9: بتقدموا
8: عارف كيف؟ نعم. الأصل إنه الوطن بحاجة لهذه النوعيات، صح، لهذه الكفاءات بغض النظر شو اللي يعني له. يعني أنا بهمني يعني الأردن بهمه يخرج طلبة متفوقين في الطب والهندسة، هذا شيء طبيعي،
7: صحيح
8: شيء طبيعي هذا.
7: طيب دكتور عايش إحنا بدنا نظن نقول هالكلمة يعني بلا مؤاخذة من 10 سنين وإحنا نكررها، بيجوا المدارس الخاصة بأخذوا الطلاب المتميزين من الصف العاشر وبدوهم على المدارس الخاصة، ليش تقبل المدارس الحكومية ما تظل الطلاب عندها؟ هذه نقطة. ونقطة ثانية شرحها أخ نبيل باتصال، بقولك شو الفرق بين المدارس الحكومية ومدارس الملك عبد الله؟ ليش ما تكون كل المدارس هيك؟ خذ مني نسبة بقول له.
9: أنا بدي أجاوبك.
7: بقول لك أنا بدي أدفع.
9: بدي أجاوبك وأنا معه مع المواطن.
7: أكويس.
9: أنا مع المواطن. أول الجانب الثاني الأولاني اللي بتعلق في الطلبة الصف العاشر، الطالب ولي أمره مثل ما تكلم الدكتور، تحت ضغط إغراءات، تحت إعفاء، تحت مسميات تقبل الرضوخ بنتقل من المدرسة الحكومية للمدرسة الخاصة، والمدرسة الحكومية ما عندها الآليات والأدوات اللي تجبر الطالب، لكن هي الوزارة تنبهت لذلك وبالتالي ربطت نتائجه على مدار السنوات بالمدرسة الأم اللي كان موجود فيها، وبالتالي عندما يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة عادة إذا كان تم الانتقال قبل سنتين ينسب إلى المدرسة الأم وليس إلى المدرسة الخاصة اللي موجود عنده، هذا في التعديلات الأخيرة. وبالتالي يعني إذا انتقل من الأول ثانوي لا هو نتيجته إذا نزلت تنزل على المدرسة، على أعتقد على المدرسة الحكومية.
7: ليش يعني شو هالتصنيفات بس عشان تثبتوا أن وزارة التربية والتعليم ممتازة يعني؟
9: المدرسة رياض يعني الأطفال له 11 سنة رياض الأطفال له 11 سنة كمان. أنا نظام تعليمي بدي دافع عن صورته وعن جودته وعن كذا. إحنا بنعرف اليوم حجم الهجمة الكبيرة جدا على وزارة التربية والتعليم وعلى مخرجات وزارته. إحنا ما بنقول لك إنه والله مخرجات وزارة التربية 100% في تراجع في جودة التعليم، في تراجع، هذه مؤشرات دولية واختبارات دولية بنشارك فيها، وضمن تصنيفات في دول إحنا كنا متقدمين عليها نتقدم. هناك أسباب كثيرة جدا منها ليست فقط بجزء اللي تتعلق فقط بالبيئة المدرسية، في مجموعة من العوامل الكبيرة جدا. عندما تخصص الحكومة 1,100,000,000 موازنة لوزارة أكبر خدمية في وزارة التربية والتعليم، منها
7: مبلغ قليل جدا
9: 850,000,000 850,000,000 شو بدي يسوي وزير التربية يشتغل في 200
7: لا أنا معك، أنا معك موازنة قليلة، موازنة قليلة صحيح صحيح صحيح موازنة قليلة.
9: موضوع المدارس الملك عبد الله للتميز هي مدارس مخصصة للطلبة الموهوبين، وهذا نمط من أنماط التعليم المتبع في دول العالم، انك بتكشف عن الطلبة الموهوبين والمتميزين وبتقدم لهم نوع من التعليم الخاص وبرامج خاصة موجودة فيها. لماذا لا يوجد عندنا مدارس؟ ليش كلنا؟ لانه ما عندنا امكانات مادية، الموضوع موضوع مادي اكثر ما هو.
7: احنا كل مشكلتنا بالاردن دائما مادي مادي مادي،
9: المدرسة ما بدها الان المدرسة
7: احنا كل مشاكلنا مادية، واخر شيء بيطلع لك واحد بيقول لك احنا مشكلتنا ادارية وليس مادية.
9: المدرسة ما بدها ملايين تبنى ولا ما بدها فلوس. الان الحكومة رجعت، اذا انت سمعت مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لبناء ميت مدرسة معهم، من ضمن التراجع الدولي الدعم الدولي، احنا بنعتمد بناء المدارس على الدعم الدولي وعلى المنح الدولية، وهذه تراجعت بشكل كبير جدا. لذلك من سنتين الوزارة دخلت في شراكة لبناء 100 مدرسة جديدة ضمن مواصفات الكود الجديد، استلمت منها الآن 19 مدرسة جديدة، وبتنفذ الآن مشروع للنقل رايحين نتكلم ونشرحه كمان شوية
7: كويس. ماشي ماشي، لكن هناك نقطة دكتور منذر، المشكلة بالقطاع الخاص بتعرف شو هي؟ الأقساط
8: سيدي. هذا مش هذا
7: بمعنى موضوع. بمعنى بقول لك اليوم الأسعار بعض المدارس طبعا مبالغ فيها
8: يا أستاذي يعني
7: تفضل.
8: إحنا يعني أنا كشخص كمؤسس لمدارس خاصة أنا أعرف المعاناة، أنا بحكي من الواقع وليس يعني تنظيرا. يعني أنت يوم يخضع كل شيء كل شيء ما يدخل في صناعة التعليم الخاص إلى الجمارك والضرائب أكيد بده يكون في هناك ارتفاع. واحد، أنا يوم تفرض علي زيادة سنوية رواتب 5% أنا في المقابل بدي أجيب 5%، ما بصير أنا كل سنة أضيف 5 أو 6 أو 3 أو كذا وصير عندي أنا تآكل بالدخل وبعدين ما أقدر أدفع راتب المعلم أو الضمان أو الضريبة أو التحسين أو التطوير أو ده. هذا مشروع التعليم الخاص بعده مشروع أنا أعتبره من 64 وليس من 70 بعده في مرحلة الخداج، لأنه المسؤولين ما بيعطوا هذا القطاع أهمية. الأهمية اللي بيعطوها لهذا القطاع لا يجوز، ممنوع، مخالف تحت طائرة المسؤولية. هذا القطاع مشروع، هذا المشروع مش أنا وإنت بنقعد نجيب جهات معينة مع الوزارة مع
7: من أي سنة قلت لي بالله؟
8: من 64
7: إذا من 64 ما قعدوا وسبتهم يقعدوا بالله يجاوبني أنا منطقي طرفي.
8: يعني كان عندنا مدارس العاصمة، كان مدارس الأردن، كان عندنا مدارس المسائية، هي بتتذكرها إذا ما أنت بعدك من الجيل الجديد.
7: بعدنا إحنا جيل جديد، إحنا شو اختياري؟
8: أنا بحكي على الجيل.
7: أنت الخير والبركة.
8: فاللي مقول إنه التعليم الخاص قطاع مهم، هذا القطاع يجب، أنا من الآن بقول إنه هذا يجب مشان تخفض الكلف على ولي أمر الطالب لابد من إعفاءات جمركية كاملة، لابد. هذا واحد. اثنين،
7: هل تضمن انه اذا كان هناك كفاءات جمركيه انه المدارس الخاصه تنزل اسعارها؟
8: ما هو بده يكون في نظام في مشروع.
7: بهالزمانات يعني بهالزمانات طلعوا انه بدنا نخلي بدنا ننزل الضريبه على الملبوسات، فبسال الضيف بقول له البنطلون ابو 10 دنانير قديش بصير حقه؟ قال لي 9.5.
8: لا يا سيدي احنا بنحكي،
7: انا والله العظيم اني جاد
8: ساد
7: والله اني جاد والحلقه موجوده وبامكانك تسمعها.
8: بس انا انا اللي بحكي في تعليم وطن، تعليم خاص. يعني ما أنا أصلا لا أفرق بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص كتعليم.
7: جميل جميل جميل.
8: كتعليم كتاب واحد، منهاج واحد، معلم واحد، كل شيء. بس في قضايا خلافية، في قضايا يعني شوي بدها معالجات. هذا بده مشروع نظام يوضع ليس مزاجا لوزير أو سين أو صاد. هذا مشروع بدون حط على الطاولة. فئات متعددة من الجامعات، من الأكاديميين، من وزارة التربية والتعليم، من أصحاب الرؤى، اللي يعني يوضع هذا المشروع على الطاولة ويتناقش ويطلع عندك نظام زي بعض الدول العربية. أما إحنا أضع أنا نظام مشان أنا أحصل فلوس ما بتزبط. خذ نظام التصنيف
7: كويس. إذا خد نظام التصنيف الموضوع من الحكومة فقط لغايات جمع الأموال.
8: نظام التصنيف خاصة. نظام التصنيف المادة 15 بتقول لك أنا بدي أخذ رسوم بدل ما تكافئني أنا إذا أخذت كنت مبدع في كل شيء، في المبنى، بيئة سلوكية، مبنى حديث، عندي طبيب، عندي كافيتيريا، عندي قاعة، عندي كذا، بدل ما تكافئني أنت تدفعني رسوم لأنك صنفتني. مين يصنف مين؟ سؤال. ومين بده يصنفني أنا؟ مين؟ من هو الشخص اللي بده يصنف؟
7: سؤال مهم، تفضل.
9: لا أنا بدي أحكي عن نظام التصنيف إنه أنا بعتبره
7: أسعى نظام التصنيف بتم يأخذ مصاري من المدارس الخاصة. هو ده بده يأخذ مصاري الآن. الدكتور منذر قديش أخذ منه؟ 1000 ليرة بده يحكسن على أقساط الطلاب
9: طبعاً. لا خلينا نتكلم عنه كحالة كحالة متقدمة وحاجة متقدمة تم العمل عليها لأكثر من 10 سنوات، وليس فقط متعلق بالبناء، وهو بيتضمن 6 مجالات. جزء الدكتور
7: شفنا هن الجودة وما إلى ذلك،
9: بيطلع بست مجالات من الإبداع والابتكار والجودة والبيئة المدرسية الموجودة عندك، وهو يعكس اليوم للمواطن الحالي اللي موجود اللي بيقدر يقارن ما بين الرسوم الدراسية، لأنه سابق الآن مطلوب من المدرسة تعلن عن نتائجها، مطلوب من المدرسة تعلن عن رسومها، مطلوب من المدرسة تعلن عن كفاياتها، وبالتالي أي زيارة أي داخل.
7: طب ما بتعلن المدارس؟ بتعلن،
9: ما بتعلن، بتعلن بإعلانات دعائية وبتعطي خصم وبتعطي. لا اليوم راح يرتبط هذا كله بالمعايير، معايير التقييم. أنت تم تقييمك وتم تصنيفك ضمن هذا الليفل، وبالتالي أنت لا يحق لك أنه أنت تفرض رسوم أعلى من هذا المستوى.
7: طب اعطينا الرسوم الأعلى قديش لازم تكون؟
8: استثنى يعني يا أخي عامر النظام، استثنى الرسوم والرواتب.
7: استثنى الرسوم والرواتب.
9: نعم استثنى الرسوم والرواتب. ليه؟ استثنيات منه.
7: ليش بالله دكتور؟
9: بناء على الخدمات اللي بتقدمها، المقارنة ما بين الخدمة أنت متروكة لك أنت كمواطن الموجود عندك. ومن الطبيعي جدا لأنه النظام صارم ضمن معايير، إذا فرز مدرسة في ضمن الفئة 1000 وموجود عندك، ما هي أصلا هذه هي المدارس اللي بنسميها المدارس النخب اللي بتقدم البرامج الدولية، وهذه رسومها من الطبيعي جدا معروفة. هي
7: رسومها مفتوحة، رسومها شو ما كانت لا شأن مفتوحة رسومها.
9: لا هي مقيدة ضمن سقف البرامج الدولية، وبالتالي هي ضمن حد المنافسة اللي موجود ما بين المدارس. أنا هي بتقدم نفس الخدمات، نفس البرامج الدولية، نفس الطريقة، وبالتالي أسعارها أصلاً لا تستطيع، لأنه بظل عندك العامل اللي بيرتبط بعامل المنافسة ما بين المدارس نفسها. والمواطن اليوم قادر على أنه يقارن بين المدرسة سين والمدرسة صاد الموجود عندك، حل الرسوم اللي
7: التصنيف موجود. ماذا يفيد المواطن؟
9: مفيد المواطن بعدين بيعطيك انه الانطباع. انا ما انا بدفع فلوس مشان ابني يتعلم، انا بدل ما ادفع فلوس واروح اضع ابني واكتشف بعد سنه انه هذه المدرسه مستواها ضعيف جدا، انا بكون التصنيف معطيني مسبق من مستوى المدرسه.
7: ما انت بتقول لي بتعلمش كثير، ما بتم استقطاب الطلاب بالمدارس الخاصه.
9: ما له علاقه، انا كولي امر بختار المدرسه ضمن الليفل اللي موجود عنده ضمن الامكانات الماديه. انا مدرسه اذا كان تقييمها ضمن الفئه السادسه بالطبيعي جدا انا المواطن ما راح اروح لها، وبالتالي المدرسه هذه
7: ليس الاولى اذا كان
9: معلش تقدم لدرجة.
7: جميل جميل تانتي. أليس الأولى يا دكتور، معلش يا دكتور منذر، أليس الأولى يا دكتور إذا كانت المدرسة ضمن تصنيف 6 مش لازم تعطوها تصنيف؟ لأنه إحنا غايتنا اليوم جودة التعليم
9: تأكيد.
7: صح.
9: ما هي إذا ما وصلت تعطيه؟ إلى هذا التصنيف مثلاً، ما وصلت إلى هذا التصنيف إلا عندما فشلت في في في تحقيق المعايير اللي بتقدمه، وبالتالي هذه لا تصلح لا بيئة المدرسية ولا القيادية ولا البيئة إنها تكون بيئة مدرسية. وعنا بجوز الدكتور نقيب المدارس الخاصة ويعلم ذلك أن عنا بجوز أكثر من 1500 مدرسة، 2000 مدرسة ضمن هذا المستوى المنتشر فيها.
7: يعني إذا أنت ضمن أي مستوى؟
9: ضمن المستوى المتدني، يعني ما بين الدرجة الخامسة والدرجة السادسة الموجودة عندك. مدرسة لا يوجد فيها ملعب للطلاب،
7: هاي مدارس خاصة تتحدد. صح.
9: مدرسة لا يوجد فيها مختبر، مدرسة لا يوجد فيها، لا يوجد كم هائل منها لا يوجد فيها. كيف أخضعها أنا لمعاييري وبالتالي أقول إنه هذا تقدم لي تعليم عالي الجودة وقارنها مثلا في مدرسة عنده مثلا مختبرات وعنده ملاعب وعنده متجارب وعنده
7: كويس. دكتور منذر تفضل.
8: يعني
7: اذا 1500 مدرسه ضمن المستوى السادس تفضل فيه الدكتور، من اصل 4000 مدرسه، معناته احنا كل المدارس اللي عندنا بالاردن مش هذيك الاعداد الكبيره، المدارس الخاصه اللي راح تكون ضمن المستوى 1000 او با.
8: شوف سيدي، يعني موضوع التصنيف موضوع انا مع التصنيف ومتفق، وانا كنت في لجان التصنيف، وهذا التصنيف مضى عليه حوالي 10 سنوات شايف، واهتمينا فيه إلى درجة كبيرة، وكان هنالك خلافات متعددة. جاء معالي وزير التربية والتعليم الحالي أوقف هذا التصريف من 3-4 سنوات، والآن أعيد طرحه من تحت الطاولة، خلينا أحكي لكها على بلاطة. فوجئنا في قانون، من أوجد هذا القانون؟ من هم الأشخاص؟ مؤهلين غير مؤهلين؟
7: ما هم من وزارة التربية بتكون تربويين يعني.
8: هذا بيحكي عن قطاع خاص. طب وين قطاع الخاص المشاركة فيه؟ مش مفروض يشارك القطاع الخاص المدارس الخاصة؟ عندنا أكاديميين وعندنا ناس مثقفين وعندنا كذا، لكن أنا بحكي على فئات زي ما تفضل الأستاذ النواسب، إنه ولي أمر الطالب في المحافظات حاليا أو في القرى يعني بالنسبة له يعني التصنيف يعني قائم. يعني مدرسة تأسست بدون مؤاخذة في 1974 في ماركة، والآن ماركة مدينة أصبحت. كيف تطور حاله هذا؟ كيف بده يتوسع؟ كيف بده يأخذ؟ أما هو داخل يعني داخل الغرفة الصفية مبدع، يعني عنده 100 طالب جيدين، عنده باص حديث، عنده يعني حاط مكيفات محسن حاله. أما إنه هو يكبر لا، لذلك التصنيف بده إعادة نظر، بده يأخذ بعين الاعتبار المدارس الموجودة في أطراف العاصمة عمان والمحافظات تحديدا. أما ولي أمر الطالب إمكانياته محدودة، بتعطي المدرسة ألف ولا بتعطيها جيم، هاي إمكانياته، بده يروح على هذه المدرسة. عنده خيارات كثيرة، المدرسة قريب بيته، البيئة اللي حوله يعني
7: عنده خيارات مقبولة. صحيح صحيح،
8: عنده خيارات.
7: السعر ما إلى
8: هلا ذلك. أنت بتدخل على تصنيف من تقصر؟ المدارس الكبيرة مصنفة حالها لحالها. يعني واقعيين احنا.
7: ليش نجامل
8: احنا؟ لذلك احنا بنقول هذا التصنيف مهم للاردن، مهم للاردن في التعليم بالاردن، لكن ليش ما تصنف الحكومه مدارس حكوميه؟ وهذا انطرح هذا الحكي مع احد الوزراء.
7: سؤال مهم يا دكتور، تفضل.
9: سؤاله؟
7: نعم.
9: لا انت موضوع انه
7: لماذا لا يتم تصنيف المدارس الحكوميه؟
9: موجودة الآن، دخلت ضمن التصنيف المدارس الحكومية الآن، ضمن نقلت وحدة الجودة والمساءلة إلى هيئة الاعتماد للتعليم العالي، وبالتالي سيكون هناك متابعة ومراقبة وتصنيف لها اللي موجود عندك. هي لا تقدم اليوم الخدمات مرتبطة بمبالغ مالية حتى نحن نقدر نقول والله نضع، لأنه هذه مدرسة التعليم الأساسي في الأردن مجاني وإلزامي بموجب الدستور الأردني. الآن الوزارة التربية والتعليم معنية بتحسين جودة الخدمات وليست معنية بتصنيف الخدمات، لأنه أنا كمواطن من حقي أتعلم، لأنه الدستور ضمن لي هذا الموجود. الموضوع هنا مختلف، لأنه الغايات مختلفة هنا تماما. هنا المواطن بجوز بدفع دينارين أو 3 دنانير رسوم، إذا دفعهن، إذا ما تكفل فيهن أغلب السنوات تكفل فيهن جلالة الملك بدفعهن عن الطلاب في المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية آسف. وبالتالي هنا هي الوزارة معنية بجودة الخدمات وليست معنية بأن أصنف، وأنا اللي ما بدي، أنا اللي بشرف عليه وأنا اللي بتابعه.
7: طب إحنا ليش التصنيف ما راح نحو التعليم أكثر من الخدمات؟
9: ما كيف يا عمر؟
7: على التعليم أكثر من الخدمات، ليش ما راح التصنيف على التعليم أكثر؟ ليش إحنا ما نركز على التعليم أكثر من الخدمات؟
9: التعليم نفسه داخل المدارس.
7: نعم.
9: ومن قال إنه
7: المدارس الخاصة والمدارس الحكومية؟
9: من قال؟ لا هو الآن هو يركز عليها الآن. أنا مثل ما قلت لك اليوم عندما أنت تخرج المساءلة والمتابعة والمراقبة من إطار وزارة التربية والتعليم وتنقلها بجهة خارجية، وبالتالي هذه الجهة محايدة. سابقا كأنشأت وحدة الجودة والمساءلة داخل وزارة التربية والتعليم، وبالتالي عيون موظف في الوزارة، وبالتالي الوزارة هي اللي بتحاسب نفسها وبتراقب نفسها. الآن أنت أتيت بجهة خارجية، اليوم القانون هو معروض، قانون هيئة الاعتماد ومؤسسات التعليم العالي معروض اليوم على المجلس النواب، راح يقر، وبالتالي جزء منه اللي هو المساءلة للمدارس الحكومية الموجودة عن جودة الخدمات التعليمية الموجودة فيها، وليست المساءلة عن الشكليات اللي موجودة فيها. موضوع المدارس الخاصة يختلف، وبالتالي التصنيف كان ضرورة وضرورة. طيب. ملحة جدا.
7: دكتور أيهما أفضل يا دكتور، التعليم الخاص ولا التعليم الحكومي؟
8: أنا وجهة نظري يعني التعليم في الأردن أنا بعتبره سواء عام
7: انا بس سؤال واضح
8: انا عم لا فيها لا السؤال هذا يعني حدي، هذا سؤال حدي، يا اسود يا ابيض ما تزبط. ليه؟ ما انا اقول لك ليه.
7: وانت تقول لي التعليم فرضا القطاع الحكومي
8: يعني الدوله يعني وزاره التربيه والتعليم زي ما قلت لك النمو السكاني كبير، والوزارة تنفق أموال طائلة في فتح مدارس حكومية وبالعكس بتجعلها مدارس ريادية ذات بيئة آمنة وسلوكية وساحات وملاعب وكذا، لكن الظروف لا تسمح لها. لكن في القطاع الخاص توفر رأس المال خاصة المستثمرين اللي بيحط له 10 و 20 مليون بيبني مدارس ضخمة، هذا مختلف تماما. لكن أنا بحكي في التعليم، التعليم ليش ولي أمر الطالب بترك المدرسة الحكومية البعض وبروح على مدرسة خاصة؟ في المدرسة الحكومية تقرأ الجرس يدخل الطالب، تقرأ الجرس يغادر الطالب، صح؟
7: صح.
8: المدرسة الخاصة يقرأ الجرس باصاته جاهزة، بيقرأ الجرس بكون أولياء الأمور على باب المدرسة، يعني ما فيش طالب في مدرسة خاصة بروح مشي، حتى نكون واضحين. هذا الفارق اللي بحكي فيه أنا. أما لكن التعليم هون واحد هون واحد. هلأ في عنا مشكلة بدي بجوز أنحرف شوي على الخط. المعلم المعلم غير متوفر، المعلم القدير المهيئ اللي مر عليه تجارب. أنت تذكر يوم كان المعلم يدخل غرفة الصفية كان الطلاب يوقفوا لحالهم،
7: اليوم ليش لا؟
8: اليوم تدخل المعلم أو المعلم الطالب على المقعد وبيلعب بستارة وتحت المقعد ومش عارف إيش، لا اهتمام لا كذا. هذول بدهم إعادة تأهيل. أنا بحكي لك كمؤسس لمدرسة خاصة وأنا بعاني، يعني
7: ولا تعمم
8: لا لا نعم طبعا طبعا طبعا. أنا بكون الطالب قاعد على المقعد شايف والمعلم ما حاش خبر، بحكي أنا يعني في ماشي. السلوكيات. فإحنا التعليم عندنا حقيقة نبذل جهد كبير رغم الصعوبات اللي بنعاني منها، لأنه إحنا نبحث عن الاستمرارية.
7: طيب كويس.
8: وأن نعمل والبحث عن الجودة والإبداع.
7: في الباطن جوابه التعليم الخاص أفضل.
9: المعلم
7: في الباطن دكتور تحدث وكأن التعليم الخاص أفضل، أو على أقل تقدير هيك في مد الجواب.
9: هو الحكم في الحكم على أي نوعية، إذا أجرينا مقارنة ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي، هو يرتبط بطبيعة الخدمات اللي بيقدمها التعليم الخاص للطلاب والخدمات التي تقدم داخل المدارس الحكومية. ولا على العموم لا يمكن نصدر حكم أنه والله تعليم المدارس الخاصة أفضل من المدارس الحكومية، لأنه أنا عندي بعض المدارس الخاصة.
7: طب هل تستطيع القول بأن اليوم التعليم في المدارس الحكومية أفضل من المدارس الخاصة؟
9: لا أنا ما لا أستطيع، لا هو في تراجع. أنا أتكلم بحقيقة، التعليم الحكومي اليوم بتراجع تحت ضغط كبير جدا بمجموعة من العوامل. العوامل منها أول شيء عندي الاكتظاظ في الغرف الصفية. أنا معلم بدخل لغرفة صفية، وأنت سمعت بجزء المداخلات الموجود عندك، عندي 45 و47 طالب. أنا مطلوب مني أخطط لتعليم لثلاث فئات، طالب متدني ومتوسط وطالب متفوق، والزمن ما بتيح لي ولا البيئة اللي بتيح لي الموجود عندك، وبالتالي هذا كان له انعكاسات كبيرة جدا. أنا بتكلم الآن عن مستوى التعليم الحكومي، وهذا ظاهر من خلال مشاركتنا في الاختبارات الدولية وفي خلال تصنيف الموجود ضمن مشاركات ضمن الاختبارات الدولية. احنا تراجع عندنا مستوى تحت الضغط الموجود. وانا تكلمت قبل شوي حجم الانفاق الحكومي على التعليم يا سيدي لا يقارن، وبالتالي هو ضعيف جدا. انا كيف لي ان اطور تعليما حكوميا ونافس فيه القطاع الخاص اللي بيدفع ملايين البعض من الاستثمارات الموجودة عندك فيها، وانا على الاقل ما
7: يعني انت تعترف
9: ان التعليم مخصصات ادرب المعلمين،
7: تعترف ان التعليم الخاص التعليم الحكومي؟
9: أنا لا أعترف أنه لا، العكس، في مزايا كلاهما عنده مزايا، هما مكملين لبعض.
7: من استفاد من تراجع التعليم الحكومي؟
9: مين اللي استفاد منه؟ يعني تقريبا هو ما استفاد منه حدا، على العكس تضرر منه المجتمع. المتضرر احنا الجميع، الجميع حتى المدارس الخاصه. يعني انت سمعت الدكتور شكوى الدكتور، يعني هو بيقول لك عن مخرجات تعليم، هو بيتكلم بيشتكي من مخرجات تعليم. لما قال لك انا عندي لما ادخل على الغرفه الصفيه
7: صح صح صح صح
9: او لما اقابل سين
7: اكتظاظ الطلاب وما الى ذلك،
9: انا بحكي عن تراجع كبير جدا وتراجع مذهل في مخرجات التعليم، سواء كان التعليم المدرسي او التعليم الجامعي، لانه هذا بصب في هذا اللي موجود
7: نعم
9: عندك.
7: وهذا يفتح أنا باب ربما لنقاش آخر حول وجود المنصات التعليمية اليوم وأثرها سواء على المدارس الحكومية أو على المدارس الخاصة كذلك.
9: هذه مصيبة أصابت التعليم عندنا،
8: هذا دور وزارة التربية والتعليم.
7: شكرا جزيلا لضيفي الخبير التربية الدكتور عايش النواسي ونقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر سوران.
9: شكرا لك محمد. شكرا لك.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: على عين.
1: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: لك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يناقش اليوم قانون هيئة الاعتماد وشكاوى البنزين. وزير الخارجية التركي يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. وزير الخارجية التركي يؤكد أن إيران ليست هدفا لاتفاق الدفاع مع باكستان والسعودية. صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وغربيين تقول إن حرب إيران أجبرت واشنطن على نقل ذخائر من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط. ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم قبل بدء تأثر المملكة بكتلة حارة غداً.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. قررت وزارة التربية والتعليم أمس السبت إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 التوجيهي يوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا. معي الدكتور محمود حياصات الناطق باسمي الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. صباح الخير دكتور محمود، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا ربي، ما تشوف شر إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين. سيدي إذن النتائج غدا الساعة 4، ليش بكرة الساعة 4؟ احنا متعودين جمعة، ما الجمعة كويسة كانت؟
1: لا هو الأمانة سألنا أكثر من فترة ما التزمنا بيوم. احنا أخوي عامر صباح الخير،
0: صباح
1: حضرتك وكل اللي بسمعوك. احنا عاده وزاره التربيه والتعليم من زمان تحدث انه بتعمل بعد عمليات التصحيح المطابقه والى اخره، ومقدره لقلق وانتظار اهالي الطلب وابنائنا الطلب، لذلك مجرد جاهزيتها مباشره احنا اعلنها، لانه يعني طلابنا واهاليهم بيستنوا بالساعه نتائج، فلذلك احنا ما بنقدر نتاخر عليهم. مجرد اتممنا عمليه التدقيق والمطابقه وكانت النتائج جاهزه اكيد راح نصدرها مباشره.
0: طيب سؤال اليوم، هل نستطيع الحديث عن نسب نجاح محددة يعني تشبه العام الماضي، أكثر من 50%، أقل من 50% نسب النجاح؟
1: يعني أنت عارف هذه لجنة امتحان وهذه عمليات، لذلك أنه هذه الأرقام إن شاء الله راح تظهر يوم غد.
0: والله بعرف، والله بعرف سيدي، بالمؤتمر الصحفي، وما بدي أحرق المؤتمر الصحفي أبدا، بس أنا بس
1: للأمانة ما عندي معلومة بهذه الأرقام. أنت عارف أخوي عامر،
0: في 100% السنة هاي ولا راحت أيام المئات؟
1: والله نتمنى يا سيدي، يعني والله
0: بتمنى. يعني بتجيش تجاوبني على اي سؤال لي يوم الغد؟
1: والله يا اخوي عامر يعني انت عارف وانت من الاعلام وانت
0: انا قلت لك انا زلمي واضح، ما بديش احرق المؤتمر الصحفي تبع بكره، بس انا بدي اسال فقط من باب تريح.
1: انا ما عندي معلومه.
0: تريح للاهالي، تريح للاهالي، هي جرعه راحه
1: ويطمنوا ان شاء الله يا ربي جهودهم تكلل بالنجاح لابنائهم ويحمل الفرح في كل بيت.
0: ان شاء الله. يعني في مؤشرات لارتفاع اعداد طلب الحاصلين على معدلات مرتفعه لهذا العام؟ مؤشرات
1: يعني احنا نتمنى الامان اخوي عامر، نتمنى ذلك.
0: الله يا محمود الدعدين معك يا زلمه. طيب نتائج 2009 اخر الشهر
1: يعني ان شاء الله، يعني قبل يعني بالثلث الاخير، بعد نصف شهر الاب، النصف الثاني من اب،
0: بعد النصف الثاني من اب
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا اخوي الدكتور محمود، وغدا ان شاء الله نلتقي باذن الله. شكرا للدكتور محمود. ولا اعطاني جواب محمود، يعني هو إذا قال لك قديش النسبة ومؤشرات المعدلات فيش داعي بكرة المؤتمر الصحفي، بقول لك خلاص ما طلعوا الناس. مزبوط يا سيد، الله يا ربي يهدي بالهم، وبكرة بإذن الله منشوف الكنافة عفوك عند هالناس العصر، بس خففوا قطر، تعرف الأردن ما عندوش سكري.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعتكم. وصباح الخير يا رامي. صباح الخير يا رامي.
1: صباح النور يا أستاذ عامر.
0: تفضل يا أخوي.
1: أستاذ عامر بحكي لك بخصوص مستشفى البشير واللي صار مع ابن أختي.
0: تفضل.
1: ابن أختي دخل بحكي لك ابن أختي دخل بتاريخ 22/7 مستشفى البشير.
0: ماشي.
1: عشان إنه عملية كان له عملية يوم الخميس تاريخ 23 ثاني يوم
0: عملية إيش كان له؟
1: عملية سيد عملية كان عنده فتحة بسقط حلقه.
0: أها.
1: منذ الولادة.
0: ماشي.
1: دخلوه كنا نراجع فيه بالبشير وحددوا العملية 23/7.
0: كويس.
1: الحمد لله دخلنا يوم الأربعاء وفحصوا الأطباء وصوروا له إيكو القلب وفحوصات كاملة قالوا أموره تمام. عملية صغيرة وإن شاء الله بتنجح يوم الخميس أموره تمام.
0: نعم.
1: دخلنا دخل على العملية الساعة 8:15 صباح الخميس. وظل تقريبا للساعة 12:30 لما طلع الدكتور المسؤول عنه طلع من غرفة العمليات وبشر اللي هو نسيبي أبو الولد وبشر أمه إنه الحمد لله العملية ناجحة.
0: الحمد لله.
1: أموره تمام. هسه خلال نص ساعة بطلع الطفل وانتي أمه بتحملي بحضنك بتطلع بيه على القسم أموره تمام تمام.
0: طفل قديش عمره؟
1: الطفل يوم عمليته 23/7 كان تاريخ ميلاده أول سنة عمره سنة بالضبط.
0: سنة. ماشي كمل.
1: سنة. بعد ما طلع الدكتور صار في حرج على غرفة العمليات رجع الدكتور على غرفة العمليات مباشرة بعد نص ساعة طلع الدكتور قال والله الطفل شوي صار عنده شوية انتكاسات صحية ندخله الآي سي يو الليلة لكن أموره تمام. ومطلع يوم هذا بطلع المستشفى بروح على الطفل إن شاء الله قلنا يا الله يعطيك العافية ومجهود مباركة وطلع.
0: ماشي.
1: هسه الطفل دخل البشير دخل الآي سي يو من ظهر يوم الخميس الجمعة السبت. طبعا شو اللي صار مع الطفل ما ناس بيعرف احكوا لنا شو اللي صار. خلي طبعا الدكتور اللي سوي العملية يجي يحكي لنا.
0: ما رامي عنده مشكلة بالمكان بصور فيه خليكم معاه ورجعوا كلموه. خليكم معنا بدي استناه بديش اخذ اتصال ثاني اذا سمحتوا. ارجع رن على رامي خليه يوقف مكان فيه شبكه.

0: برجع لرامي. رامي سامعني خيو؟ خليك بهذا المكان يا رامي يرحم ابوك. طيب
1: انا في مكان كويس
0: ماشي. قالوا لكم بعد يومين ان شاء الله بيطلع الولد وضعه كويس.
1: وظل من يوم الخميس لصباح الاحد وهو بالاي سي يو.
0: ماشي.
1: يوم الاحد الظهر اكتشفت عن طريق صاحبي اللي قلت له ادخل حكيم بدي اشوف شو اللي صار مع الطفل. حكى لي الطفل صاير عنده توقف قلب في مرحله الافاقه اللي هي مرحله اللي بدهم يصحوه من الانعاش من التخدير على القسم.
0: نعم.
1: طبعا هاي الحركة ما حكونا إياها، ما حكونا شو صار مع الطفل.
0: طيب
1: اكتشفنا انه قاعدين بيعطوا الطفل ادوية منومة عشان ما يصحى. رحت على دكتور الاطفال بقول دكتور ترى شو اللي صار في الطفل، بقول لي المكتب، قلت له والله ما بعرف شو اللي صار. بقول احنا بعثنا استشارة للدكتور محمد جمال يجرع يجي يشوف الطفل ويشرح حالته.
0: طيب
1: قلت طيب لسه ما اجى وصار راح يوم الاحد وراح يوم الاثنين راح يوم الثلاثة. طيب شو اللي صار؟ نزلت فوق على ادارة المستشفى قدمت شكوى، حكوا لي انزل تحت الدكتور اخلاص بني بكر هي رئيس القسم ومسؤول عن الدكتور محمد جمال وعن الطفل. نزلت عليها بتحكي لي امور الطفل كويس وتوقف عنده القلب. وطيب ليش ما حكيتونا هسه الدكتور اللي يسوي عمليه؟ ليش ما اجى اشرف على حالته؟ ليش ما تابع الحاله؟
0: طيب
1: حكيت لها هذا مش شغلك، هذا شغلنا احنا، وانا عندي دكاتره في الاي سي يو فوق بيشرفوا عليه واموره تمام. قلت لها ماشي. هسه من 23/7 استاذ عامر لغايه اليوم الطفل بالاي سي يو. الطفل كانوا يعطوه أدوية منومة ويضحكوا علينا بيحكوا لنا بس الطفل يصحى.
0: رامي مين قال لك كانوا يعطوه أدوية منومة؟
1: أنا شفت الدواء أستاذ عامر.
0: أنت شفت الدواء على حكيم؟
1: أنا شفت الدواء على حكيم وشفت الدواء عند طيب. الطفل.
0: شو اسم الولد بالله يا رامي؟ رامي شو اسم الولد؟
1: اسمه ذياب إبراهيم.
0: ذياب إبراهيم.
1: ضيف الله رفوع.
0: ضيف رفوع. ماشي.
1: المهم بيحكونا بدنا نستنى.
0: خليك معي يا رامي، خليك معي. معي الدكتور إبراهيم أبو عودي ورئيس مركز التخدير والعناية المركزة في مستشفيات البشير. أسعد الله صباحك دكتور إبراهيم.
2: صباح الخير أخ عامر، صباح الخير لجميع المشاهدين.
0: الله يحفظك. عندك حالة الطفل ذياب إبراهيم ضيف الله للرفوع؟
2: أنا عندي الموضوع هو بدي أحكي لك يا أخ عامر. بالنسبة لموضوع الطفل القصة باختصار بدأت يوم الخميس الموافق 23/7 حيث كان الطفل مدرج ضمن قائمة العمليات المبرمجة في مستشفى البشير.
0: نعم.
2: الطفل ببلغ العمر سنة تقريبا وكان مقرر له إجراء عملية لإصلاح شق في سقف الحلق اللي هو اللي احنا بنسميه في الحالة الطبية اللي هو كليفت فالت. وهو احد العيوب الخلقية التي يولد بها بعض الأطفال.
0: نعم. نعم.
2: الا بالرجوع للسيرة المرضية للطفل والمعلومات والفحوصات الموثقة على نظام حكيم، كان يعني معروف ان الطفل يعاني من بعض العيوب الخلقية في القلب اللي هي احنا عندنا في الطب نسميها الـ VSD والـ BDA. طيب يوم العملية طبعا تم ادخال الطفل الى غرف العمليات لاجراء العملية تحت التخدير العام، وكانت الامور تسير بصورة جيدة. ولم تكن هناك اي مشاكل.

0: بشكل دائم ومكثف من قبل أطباء العناية الحثيثة للأطفال.
1: نعم، واليوم كيف وضعه؟
0: الطفل حاليا ما زال موجود في قسم العناية الحثيثة وتحت الرعاية والمتابعة الطبية.
1: يعني وضعه الصحي تمام بتحسن دكتور؟
0: هلا وضعه الصحي تمام، بس احنا يعني بنحترم ملاحظة أهل الطفل ونتفهم قلقهم على ابنهم.
1: نعم.
0: ولكن من ناحية طبية الطفل تحت المتابعة المستمرة من قبل أطباء العناية الحثيثة للأطفال، ويتم تقييم حالته بشكل دوري حسب وضعه السريري.
1: طيب.
0: كما أن أطباء جراحة الوجه والفكين يتابعون الحالة يعني من الناحية الجراحية حسب الحاجة والخطة العلاجية.
1: طيب دكتور إبراهيم، ممكن نطلب منكم طلب بعد أمرك، أنه فقط تخلوا الأهل بعلم ما يتم، لانه رامي بيقول لك انا بسال الدكاتره وبيقولوا لي ما
0: سيدي طبعا انا بحب احكي
2: بس خليني اعطيك مداخله.
1: تفضل تفضل يا رامي، تفضل تفضل.
2: انا ما جيت للاذاعه عشان حساب الدكتور بعود، انا ما بعرف الشخص، بس انا جيت عنده عمره اكثر من مره وما لقيته. انا الدكتور عبد الرزاق اسعد، تمام. لانه يا دكتور
0: انا الدكتور رئيس
2: يا اخوي يا اخوي، انه نفس الدكاتره اللي مشرفين على الطفل بالاسيو حكوا لنا الدكتور يعني بالعربي وصلوا لنا انه في خطا طبي اثناء العمليه. ماشي، نفس الدكاتره حكوا لنا لازم الدكتور.
1: بس خليك معي رامي، رامي انت رامي خلي طيب رامي
2: الدكتور رامي يقول لي طيب. عنده
1: رامي خليك بالمكان اللي اقدر اتواصل معك. صح، في دكاتره قالوا لك صار في خطا طبي بالعمليه؟
2: لا لا، مش محكوم بحرف الواحد. يقول لي لازم الدكتور اللي اجى عمل العمليه له يحكي له شو اللي صار، واصلا المفروض الدكتور تدريش يشرح لكم لانه اللي صار في مرحله الافاقه.
1: طيب رامي، يعني اذا انت موجود هناك.
2: مين؟
0: اخ عامر، انا مكتبي هي موجود.
1: انا بدي اودي لك رامي دكتور ابراهيم. انا ايوه الان بيجيك رامي. الان بيجيك رامي. رامي او واحد؟
2: لا بس العام انا والله اقسم دوم
1: رامي رامي رامي رامي رامي رامي اما انت او واحد، او اذا نسيبك هناك موجود اللي هو ابراهيم الضيف الله موجود هناك، او واحد من اخوانه، خلي يروح على الدكتور ابراهيم ابو عود، هيو بانتظاره. يلا والله يشافيه ويعافيه. الله يشافيه ويعافيه. شكرا يا دكتور ابراهيم ابو عودي، رئيس مركز التخدير والعنايه المركزه في مستشفيات البشير. والله يشافيلكم اياه ويعافيلكم اياه يا رامي. الله يشافيه ويعافيه يا رب، ان شاء الله اموره طيبه يا رب يا رب.
3: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزيه تويوتا، امنيه من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا.

0: للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا،
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. صباح الخير يا دانا.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: يعافيك يا مرحبا.
1: هلا فيك أستاذ.
0: تفضل يا دانا، أنت من الكويت؟
1: إيه أنا في الكويت، بس أهلي حاليا موجودين في الأردن.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أستاذ، كانت خالتي وجوز خالتي جوز خالتي بيشتغل في محل ألبسة، يعني فتح محل ألبسة بالزرقاء، فعرض على أبوي إنه شغل لك فلوسك وإنه بتاخذهم برجع لك إياهم بعد شهرين. فقال له أعطيني 10,000 دينار وكتب له الشيك بدل تجارة. قال له أعطيني إياهم برجع لك إياهم وأنت بس تيجي على الصفية الجاي وأنا بخليهم 12,000 و15,000 من هالكلام هذا.
0: أوكي.
1: ماشي، وعلى هذا الأساس أبوي على أساس إنه بعد فترة بسيطة يرجع له الفلوس 10,000 دينار.
0: أوكي.
1: بعدين إحنا عنا أبوي شرى أخذ قرض من البنك هون بالكويت وشرى فيهم عمارة بالزرقة وأجرناها وكان في عنده مخازن هي لأساس أن أبو جدي. وكان شاريهم من زمان يعني من 2013 وعنده شقق خواتي بدينا ونور خواتي التنتين. فعلى أساس أنه إحنا ما عندنا حدا يلم لنا الأجرات فحكى لهم أنا بلم لكم الأجرات.
0: أوكي.
1: يعني العمارة مسجلة باسم أمي ماشي والشقق خواتي دينا ونور. لمدة سنة كاملة هو بيكتب علينا بيحكي لنا أنا بنزل لكم الفلوس بحط لكم يوم في البنك بحط لكم يوم في البنك بس يجينا وفيش شيء في البنك. اتقاتلنا قالها وين الفلوس؟ يعني أكثر من 10,000 دينار غير 10,000 دينار اللي أعطاكم يوم تجارة. بقى أبوي حكى له بدي فلوسي مش أعطتك 10,000 دينار. صار يحكي له لا أنا عملت حادث والفلوس طارت. قال له كيف طارت؟ قال أنا عملت حادث والفلوس طارت. قال له كيف طارت؟ يعني قصة الولد الصغير عمره 5 سنين ما بيصدقها.
0: طيب
1: الكذب.
0: طيب أنتوا لما كان يأخذ لكم الأجارات ويحطها بالبنك أنتوا ما كنتوا تشيكوا على البنك إنه نازلكوا حساب ولا لا؟
1: ما كان يشيك أبويا بحكي لنا أنا بلم لكم الأجرات بحط لكم إياهم في البنك. بابا موجود بالكويت.
0: ولما رجعتوا لهون قال لكم ما فيه لا مصاري ولا شيء عملت حادث.
1: قال ما في مصاري وقال ما في مصاري وعملوا بدكم إياه لما تقاتلنا معهم. سكر الخط وبعدين أخوه حكى معنا صار يسأل له اسمع أنا بعرف أكبر أزعر في الزرقة كلها. صار يهددنا صار أنا بعرف أكبر زرعة أكبر أزعر بالزرعة كلها وأكبر أزعر بالزرعة بالزرعة كلها بخاف مني. صار يهددنا بالزعران.
0: طيب اشتكيتوا عليه؟
1: يعني شغل الزعرانة
0: اشتكيتوا عليه؟
1: البابا راح عين محامي. وبعدين صار يحكي روح اشتكوا عليه اعملوا بدكم إياه. وأنا بحكي للقاضي معيش مصاري. والقاضي ما بيحبسني.
0: عليه 10,000 كيف بحبسوش؟
1: عليه 22,000 دينار. 10,000 دينار نصب واحتياط وبقيت الفلوس فلوس خواتي والطاول على أمي. الطاول على أمي صار يحكي لها يا سمر يا بنت أبو عامر.
0: لا لا خلاص خلاص بدون ما تحط الطاول خليك معنا الأستاذ مجدي.
1: أمي
0: طيب خليك
1: عمرها فوق ال 60 سنة تطاول عليها.
0: دانا خليك معي إحنا مع الأستاذ مجدي العمرين كان بسمعنا وتفضل الأستاذ المحامي مجدي العمرين تفضل. مثل هاي الحالة شو سيدي وضعها؟
2: الله يتعد لي صباحك.
0: صباحك هلا يا سيدي يحفظك هلا يا أخوي.
2: اللي تفضلت فيه الأخت هذا موضوع فيه أكثر من شق. في عندنا شق جزائي وفي شق حقوقي. شق الجزائي بشمول قضية إساءة أمانة. وهذا الشخص كان أمين على المال وأساء استعمال أمانة المال. هذا الشق الأول. في عندنا شق إساءة أمانة
0: المال. هذا الجزائي الحقوقي.
2: الجزائي بتقدر تتوجه للمحكمة توكل محامي توجه للمحكمة برفع لها قضية إساءة أمانة. هاي قضية جزائية ترتب عليها عقوبة جزائية نتيجتها الحبس. الشق الثاني
1: وخالتي اللي كانت تتلم الأجرات مش هو لحاله خالتي كانت تتلم الأجرات وتعطيها.
0: طيب يعني معاك وشاهد
2: بغض
0: النظر من هو إساءة أمانة ماشي.
2: أنا بحكي لك شو التوجه
0: الحقوقي سيدي.
2: الشق الحقوقي في مطالبة مالية يقدر طالب بالمبلغ المكتوب كتابة. حتى لو في مبالغ مش مكتوبة بتقدر برضو الطالب فيها تقدر في وسائل إثبات تقدر توجه له يمين تقدر تجيب شهود تقدر يعني
0: التهديد. طيب والتهديد
2: التهديد في برضو أكثر من طريقة تقدر تروح على المحكمة تشتكي بقضية تهديد.
0: طيب
2: إذا في عندها إثبات إذا أو بتقدر تلجأ للحاكم الإداري المختص.
0: مجدي ممكن أخلي دانا تواصل معك؟
2: إذا في عندهم محامي هم موكلين كانوا محامي, إذا في محامي موكلينه يستشيروه.
0: آه خلاص ماشي, بارك الله فيك, شكرا شكرا
1: أستاذ. ممكن أتواصل معه, وكمان كمان أهلي في الأردن ممكن يتواصلوا معه
0: إذا ما في محامي. بقول لك استشارة قانونية
1: نصب الاحتياط.
0: أوكي أوكي اسمعيني دانا دانا دانا, استشيروه, أخذوا استشارة قانونية. بس هو يعني الرجل يعني بقول لك إذا عندكم محامي ما بده يخرب على زميله المحامي يعني, وهذا شيء يحسب له للأمانة للأستاذ مجدي يعني, بارك الله فيه. كان بسمعنا وقال أنا بدي أعلم.
1: ممكن أتواصل معه أستاذ.
0: آه طبعا طبعا يعني. تكرمي تكرمي تكرمي تكرمي تكرمي بالله يوصله وقول له أستاذ مجدي فقط للاستشارة يعني.

0: صباح الخير يا عماد.
1: صباح الخير ابو محمد، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي، ربي يحفظك.
1: الله يسعدك، كيف امورك؟
0: والله بشرك بحسن حال، يا ربي لك الحمد.
1: الله يسعدك. استاذ عامر، انا عندي ملاحظه او بالاحرى يعني انا تفاجأت في الموضوع كله.
0: هات.
1: رجعت الجوازات عند كليه حطين جنوب عمان.
0: اها.
1: بجدد جواز لي وجواز اثنين من الاولاد.
0: اها.
1: قالوا لي ما في استلام جواز، لازم توصيل.
0: اها.
1: قلنا لهم ما في مشكله. فمشيت أنا في المعاملة وكذا، فلما جيت أجي أدفع عند الرسوم، يعني الجواز أبو 25 دينار، دفعت 30 دينار 60 قرش، وأبو 50 56،
0: اللي هي بدل توصيل قصدك؟ بدل توصيل.
1: بدل توصيل، فدفعت على 3 جوازات توصيل 17 دينار. فأنا بقول رحت على المدير قلت له أنا ما عندي مشكلة بالتوصيل، المشكلة أنا نفس العنوان ونفس الطرد ونفس
0: يعني بدال ما تودي لي اياها وحقك، والله هي حقك.
1: فبقول لي أنا معك، وحكينا للإدارة بس ما حد استجاب لي، هيك بقول المدير. فأنا قلت له هذا يعني ظلم واضح، تجدد 3-4 جوازات لأولاد وترفع 100 ليرة توصيل، مو جاي الشخص تبع
0: البريد. طيب خلي خلي
1: نفس العنوان.
0: خليك معي خليك معي معي مدير العام لشركة البريد الأردو هنادي. طيب صباح الخير يا ستي.
2: صباح النور، يا هلا، اهلا اخي عامر. اهلا
0: والله. اخونا عماد معاه حق، قولي لي كيف.
2: كيف يا سيدي؟
0: رايح يجدد جوازه وجواز اولاده اثنين، قالوا له يا عمي اسع ما في تسليم جواز، كله بوصلك للدار. قال ولا الضالين امين، ماخذين منه على 3 جوازات 16 ليره. طيب بقول لك انا بيت واحد وطلب واحد، يا عمي اللي بده يوصلني يوصلها مره واحده.
2: تمام سيدي. أول شيء سعد صباح
0: وصباحي.
2: صباح المواطن الكريم.
0: الله
2: سمعت أنا جزء من ملاحظته. أنت بتعرف أخي عامر اليوم عملية طلب الوثائق من دائرة الأحوال المدنية أو الجوازات بتتم من خلال طريقتين. أول طريقة هي بتتم من خلال سند. بتتم بالدفع من خلال تطبيق إيفواتيركم. فالسعر 3.5 دنانير فعليا على كل معاملة جواز، لأنه كل معاملة بتعاملوا معها معاملة على حدة رسومها حسب المعاملة، والتوصيل 3 دنانير غير شامل الضريبة أخي الكريم، فقط لا غير.
0: مع الضريبة قديش ستي؟
2: 3.5 دنانير بالضبط مع الضريبة
0: التوصيل.
2: نعم، هذا كلياته إحنا كبريد أردني أول إشي ما بنستلم أي مبالغ.
0: لا لا، أنا ما بحكي عن المبالغ، أنا بحكي عن شيء واحد. أنا اليوم بدي أجدد إلي ولولادي، أنا عامر مثلا.
2: بس أكمل لك.
0: تفضل.
2: والله لغير أوصلك للجواب اللي بدك إياه.
0: تفضلي تفضلي تفضلي.
2: تمام. هلأ النقطة الثانية، الآلية الجديدة اللي تبعوها دائرة الأحوال المدنية، بتم اليوم المواطن براجع مكاتب الأحوال، بطلب المعاملة بتم من خلال موقع دائرة الأحوال الإلكتروني، وبتم استيفاء الرسوم من خلال الطرق المعتادة لتجديد الجواز، بالإضافة للثلاث دنانير ونص اللي هي شامل الضريبة لتوصيل الجواز.
0: ماشي.
2: تمام أخي الكريم.
0: تمام.
2: هلأ الموضوع كالتالي، إحنا كبريد أردني محدد رسوم كل جواز، لأنه كل جواز بتم توصيله إلى معاملة مختلفة. ممكن اليوم أنت طلبت جواز إلك ولا ابنك ولا أخوك مثلا. تمام.
0: طيب.
2: هلأ مقدم الطلب ممكن تكون أنت مقدم الطلب، ممكن يكون مثلا مكان أخوك في مكان تاني. فإحنا اليوم بدنا نوصل لمكان تاني، بنيجي لابنك مثلا وإنت وابنك بنفس البيت، بتم توصيلهم لمكان واحد. ممكن اليوم معاملتك تنتهي، معاملة ابنك ما تنتهي، إحنا فعليا نستلم الجوازات المنتهية بنفس الوقت وبتم توصيلها فورا أخي عامر. ما
0: طيب هل هل هل هل هل هناك هل هناك إضافة على التطبيق على أي شيء؟
2: نعم.
0: إذا كان
2: نعم.
0: إذا كان
2: موقع نعم موقع الأحوال المدنية هم عم بيشتغلوا على نظام السلة الواحدة للعائلة الواحدة. إحنا كبريد أردني ما عندنا أي إشكالية بتوصيلها للمواطن هو ولاده بمكان واحد،
0: يعني لازم يقدم عن طريق السلة الواحدة.
2: نعم هذا موجود، مش عندنا أخي الكريم، موجود في دائرة الأحوال المدنية.
0: أوكي أوكي.
2: إحنا دورنا فقط لغير
1: أستاذ عمر.
0: أستاذ عماد، أنت قدمت على السلة الواحدة؟
1: لا لا، أنا اعترضت على الموضوع ورجعت المدير ما حكى لي الكلام هذا، قال لي هيك هيك هيك البريد الأردني وهيك الأحوال.
0: لا والله يا سيدي، طلع في شيء اسمه السلة الواحدة بتقدم فيها بوصل لك جوازاتك كلهن على بيت واحد.
2: على أنا يعني
0: وين موجودة بالجوازات؟
2: نظام الأحوال المدنية. نعم بالتطبيق الأحوال المدنية، أنا هذا اللي فهمته وشغلي، يعني هي أطلقوها
1: ما
2: السلة الواحدة.
1: ما في الكلام هذا، ما في يعني ما حكولي،
0: ما حكولي
1: موجود على سند ولا موجود عندهم
2: أخي الكريم. أنا عم يعني مش على سند، هي موجودة على نظام الأحوال المدنية. هلأ في أنت، أنا حكيت لك في طريقتين تطلب اليوم المعاملات، أول طريقة تطلبها من خلال سند أو من خلال موقع الأحوال المدنية. وإذا رحت على موقع الأحوال المدنية بدك تطلب المعاملة بطلبوا لك إياها من خلال موقع الأحوال المدنية.
0: بس هو السؤال هو السؤال دكتورة دكتورة هو السؤال أنا بقدر عن طريق التطبيق تبع الأحوال المدنية أكتب إنه سلة واحدة؟ هذا هو هذا اللي بيسأل عنه أستاذ عماد.
2: نعم.
0: لأنه بقول لك ما حدا قال لي ما حدا قال لي.
2: نعم لما استفسرت يوجد على موقع الأحوال نظام السلة بيستطيع مقدم الطلب تجميع كل الطلبات الخاصة فيه ضمن شحنة واحدة وبذلك بيكون رسم التوصيل لأخي عامر 3.5 دنانير.
0: ما هو هذا اللي بقول عنه عماد بدل ما
1: أسيد يعني تفضل. مفروض إنه موظف الأحوال
0: صحيح
1: هاي الصورة للمواطن
0: أخوي عماد وأنا اليوم راح أتواصل الآن بعد الحلقة مع الأحوال المدنية لو يحطوه على موقعهم بس يوضحوا للناس اللي بيقدم إنه بإمكانك اليوم على سند إنك تحط على سلة واحدة بس.
1: طيب ليش ما ابشر
0: ابشر ابشر يا عماد ابشر
1: الأحوال.
0: ابشر يا عماد انا الان بوصل لهم ابشر يا اخوي يا عماد ابشر.
1: في سؤال استاذ عامر ليش دفعت انا 5 ليرات 60 قرش على الجواز ابو ال 25
0: انت شو قدمت
1: وابو ال 50 56 الدنانير يعني دفعت ابو ال 50 دينار
2: لا توصيل
0: لا توصيل 3.5 انا ما بحكي عن التوصيل
2: محدد هذا حتى اصلا يعني هو بتعرف كيف لما تدفع من خلال مثلا سند او من خلال اي فواتيركم او من خلال التطبيق المعتمد للدفع الالكتروني البريد محدد 3.5 دنانير على الشحنه
1: انا معي الوصولات تبعت
0: لا انت صادق عماد قديش دفعت انت بالله
1: 56 دينار و40 قرش دفعت
0: 6 لا الجواز بس تجديد
1: جواز ابو الرسوم 50 دينار دفعت 56 و40 قرش.
0: ايوه والثاني
1: والثاني ابو ال 25 تبع الولد الصغير 35 دينار و60 قرش الوصولات موجوده معي.
0: طيب والله بدي اشكر الدكتوره هنادي
2: من خلال الاونلاين عن طريق فواتيركم يعني
0: دكتورة.
2: يعني ما بعرف انت شو الرسوم اللي دافعها
0: ما هو هذا
1: انا معي ثلاث من
0: لا لا
2: صحيح ما في مشكله انا بس بحكي لك من ناحيه بريد احنا رسوم التوصيل في جميع انحاء المملكه شامله 3.5 دنانير. ابدا لو بدي اخذ الجواز من طبربور نطلع فيه لمعان
0: يعني الليرتين الزياده او 3 دنانير غير التوصيل هذول بكون رسوم للاحوال
2: يمكن انا ما بعرف والله يا اخي
0: انا شكرا يا دكتوره هنادي صحيح انت ما بتعرفي شكرا دكتوره هنادي طيب مدير عام شركه البريد الاردني وخلينا اتاكد لك اخوي عماد وشو هذول الرسوم من اخواننا اللي بالاحوال المدنيه وخلي الشباب يتواصلوا معك فيه باذن الله.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري ملتزمون بالتفوق.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو شركة وضوح يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم
6: يا سيدي. الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح مستقبلك يبدأ من هنا
9: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: صباح الخير يا عبد المجيد.
1: يسعد صباحك اخوي عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا يا عبد المجيد.
1: سيدي العزيز، انا مشكلتي مع امانة عمان.
0: ها شو هي المشكلة؟
1: شريت شقة ب 2020 وبنهاية 2025 اتصل علي مكتب محاماة قال لي انت عليك 3900 دينار مثقفات.
0: 3900 دينار ماشي.
1: ايوه بالضبط. رجعت الامانه قالوا اعترض. طبعا الاعتراضات عندهم تاخذ 3-4 شهور ويرجع عليك.
0: ايوه
1: فعلا قدمت اعتراض الكتروني. بعد 5-6 ايام بتصلوا علي قال احنا على باب البيت. فتحت البيت قال نتاكد انه انت اللي ساكن. قلت خلص هيك المشكله انتهت. قال انتهت. بشيك على الاونلاين المبلغ زي ما هو. شغلت السياره ورحت على الامانه. قالوا والله الجماعه لغوا لك اللي جاي القديم لازم تدفعه.
0: طب شو دخلك فيه القديم؟
1: قال والله
0: المسقفات على الدار ولا على صاحب الدار؟
1: ما احنا مال المالك. قالوا
0: ما انت المالك. اشتريتها ولا عمرت انت؟
1: لا شريتها.
0: شريتها مستعملة كانت لناس
1: 100%.
0: يعني مش انت اول ساكن هذا قصدي.
1: لا رحت على الامانة قدمت كمان اعتراض يدوي طلبوا 1,000,000 ورق اعطناهم هالورق.
0: ايوه.
1: بعديها ب4 شهور دخلت عليهم لهم بقولوا لي يا زلمة والله احمد ربك انهم خصموا لك 300 ليرة. انا مش عارف على اساس يخصموا لك. قلت اي 300 دينار؟ انا بدي تخصموا 3900. قال لا انت كنت مأجر. قلت انا لا عمري اجرت ولا بعرف هالقصص هاي. وبدي تخصموا لي هالمبلغ هذا. قالوا والله معناته المالك اللي قبليك هو اللي كان مأجر. قلت أنا شو دخلني فيه المالك اللي قبلي إذا تاجر شو قال.
0: أنت لما رحت اشتريتها قالوا لك عليها مسقفات بالألفين وعشرين
1: مدفوع عن دفعة هي. خلاص كل شيء مدفوع.
0: كل شيء مدفوع بالخمس وعشرين قالوا لك لا يعني.
1: أيوة. لكن اللي فهمته من الأمانة إنه إذا أنت هاي الشقة الفلانية كانت مأجرة ومسقفاتها 600-700 دينار بتترحل للمالك الجديد. بقول لك انا ما لي دخل في القوشان اذا تغير الاسم. انت لازم تيجي عندي.
0: طب انت رحت عليه لما اشتريت.
1: بس بقول لك انا ما لي دخل. انا ما بتترحل المعلومات عندي.
0: بس كيف ما بترحلش المعلومات؟ بعد كيف اجت له المعلومات بال25 اذا ما بتترحلش بعد 5 سنين جاي يقول لك انه عليك.
1: هذه متراكمه على عده سنوات.
0: من 3900 قاموا لك 300 ليره.
1: قاموا لي 300 ليرة وعدلوا لي المبلغ الجديد القادم. لكن القديم بقول لك والله لازم.
0: خليك معي. معنا الدكتور إبراهيم الزيود هو المدير التنفيذي للشؤون المالية في أمانة عمان. صباح الخير دكتور إبراهيم.
2: هلا يا صباح الخير أخي عامر.
0: الله يحييك.
2: جميع المتابعين.
0: الله يطول عمرك. دكتور فيما يخص المسقفات.
2: نعم.
0: اليوم أنا رحت اشتريت بيت.
2: نعم.
0: وخلصت أموري ورحت على الأمانة وقالوا لي ما في عليك شيء وكل الأمور زي الليرة الذهب. بعد 5 سنين تحكي معي الأمانة تليفون زي ما صار مع أخونا عبد المجيد بقول يا حبيب الشعب عليك 3900 ليرة مسقفات.
2: نعم.
0: قدم اعتراض. قدم عبد المجيد الاعتراض. اجوا كشفوا قالوا يا عمي لا هو الساكن ما كانش مأجر ما إلى ذلك. يا أخوي هذولا اللي على قبلك اللي كان قبلك عليه 3900 ليرة هاي جبنا لك 300 ليرة ورحلنا الباقي. هل هناك نظام أو قانون هكذا يتحدث بأنه المسقفات ترحل على المالك الجديد؟
2: سيدي صباح الخير.
0: صباح الخير. الله حيك.
2: سيدي عند نقل ملكية أي عقار سواء كانت أرض أو شقة لازم تبرى الشقة أو الأرض برائد ذمة كاملة. مستحيل تنتقل ملكية العقار من شخص لآخر إذا كان عليها أي مبالغ مستحقة لأمانة عمان. لا يمكن. مستحيل.
0: مستحيل.
2: مستحيل. هاي أول نقطة. هذا الجانب انتقلت للأخ اللي جاء.
0: طب بس سؤال عبد المجيد. عبد المجيد أخذت براءة الذمة يا عبد المجيد؟
1: إحنا المشكلة مش هيك. المشكلة في التخمين. التخمين على المالك القديم نقلوها على المالك الجديد.
2: ماشي.
0: طيب كمل دكتور. كمل دكتور.
2: راح أكمل لك. أنا يعني سمعت كل الملاحظات اللي حكاها الأخ. راح أعطيك نقطة نقطة وراح أجاوبك على هذا الموضوع. وان شاء الله ان
0: تفضل دكتور على مهلك. لا لا وخلي الناس كلها تستفيد. خلي الناس كلها تستفيد. هاي الاهم. تفضل.
2: نعم. حسب قانون التخمين. حسب قانون التخمين اي مواطن يطرح على عقاره اي تعديل سواء اشترى عقار او بنى عقار جديد او اجر او ما اجر حسب القانون المفروض انه مالك العقار يبلغ البلديه باي تعديل على العقار. هاي اول نقطه.
0: ماشي.
2: يعني يعني الأستاذ اشترى الشقة برا إلكتروني، يعني ما راجع أمانة عمالة ما برا، خلص إلكترونيا دفع وطلعت براءة الذمة إلكترونيا واشترى الشقة وطلع.
0: طيب يعني براءة يعني إلكترونيا مش لازم ورقيا أجي على أمانة عمان حتى أخذ البراءة؟
2: حتى لو إجا كان بوقتها براءة الذمة ورقيا إجي أخذ براءة الذمة وطلع. هسا التخمين مفصول عن التحصيل، التحصيل إجا برا ذمته، إجا على دائرة التحصيل برا الذمة كاملة. هسا هو ما بعد الألف لغاية 2020 أنا متأكد 100% ما عليها أي فلوس سابق. هسا المالك السابق مثل ما يقول الأستاذ إنه الشقة ممكن تكون مؤجرة قبل لا يشتريها، هو أكيد اشتراها مستعملة يعني كانت مؤجرة اشتراه. المفروض الأستاذ بعد ما أجر راجع أمانة عمان قال لي عمي أنا هين اشتريت شقة وأنا اللي ساكن فيها، الشقة مش مؤجرة. بس ليس إلا أكيد إحنا يعني في ناس كثير يجهل القانون وما يجهل هذا الموضوع وترتب عليه غرامات، وإحنا بالنهاية أكيد ما راح نظلم المواطن.
0: طيب أنتوا شيلتوا عنه الغرامات الآن مزبوط؟
2: لا لا هذا الموضوع لسه ما وصلنا للغرامات، هسه خلينا نكمل لك.
0: كمل.
2: هسه السيد عبد المجيد ما راجع، ما دفع تخمين، ما راجع الامانه، قال انا اشتريت شقه وانا ساكن فيها، تراكمت عليها المبالغ لل 2025 ليس الا تراكم المبلغ، حكى معاه مكتب التحصيل قال له انه في عليك 3900 دينار. راجع امانه عمان، يا عمي ايش المبالغ اللي علي؟ مثل ما يحكي الاستاذ انه يا عمي هاي الشقه مؤجره. هسه فيه متطلبات معينة حتى نرجع نثبت أنه من 2020 لل 25 أنه عبد المجيد هو اللي ساكن الشقة مش مأجرة. فألسى أنا يعني أنا عندي قناعة أو مش قناعة، أنا حسب التعميم عنا والإجراءات اللي عنا أنه السيد عبد المجيد أو عبد المجيد معنا. عبد المجيد أنت بعد ما اشتريت الشقة أجرتها ولا ما أجرتها ولا سكنت فيها مباشرة؟
1: أنا ساكن فيها. لا أنا ساكن فيها
2: بس يعني انت اشتريت الشقه سكنتها ما اجرتها وبعدين سكنتها؟
1: ابدا 100%.
2: طيب هسه الشباب لما طلعوا لما قدمت اعتراض طلعوا عندك كشفوا طلبوا منك معززات معينه صح؟ طلبوا قالوا لك بدنا مثلا كشف كهرباء، بدنا شهاده الجيران انه انت اللي ساكن، بدنا كذا كذا، طلبوا منك هاي الاشياء؟
1: ابدا. طلبوا مني اوراق ثانيه منها فواتير الكهرباء وسلمتهم اياها، شهاده الجيران هاي ما طلبوها.
0: اوكي
2: طيب سيد عامر بيك
0: تفضل.
2: اللي صار مع الاستاذ هاي المبالغ اللي ترتبت عليه بعد بعد بعد ما تملك هاي الشقه لل 25، هسه احنا بالنهايه نرجع حتى لو كان ل 20 سنه لورا، ان شاء الله انت مشتري شقتك سنه 2000 وفي عندنا معززات معينه اذا ارفقها واثبتت انه انت اللي ساكن بهاي الشقه، اقول لك حتى نصل للعنوان انه مثلا حتى نثبت. اكيد انا ما بقدر اجي اعرف والله عبد المجيد اللي ساكن ولا مأجرها بهاي الفترة، نطلب معززات معينة حتى بالفترة هاي انه انت وين كنت حاط عنوانك مثلا بجهات معينة حتى اقدر اثبت. انت عارف هذا معنى عام مش بسهولة اقدر اخفض له احولها سكن مالك. بس على اللي قاعد يحكي الاستاذ انه بعد ما اتملك هاي الشقة ما اجرت بدي يمرق عندي انا يوم، يعني اذا بدي يمرق عندي مثلا بكرة او اليوم انا موجود بالمكتب، خليني ارجع اشوف الموضوع كامل.
0: بارك الله فيك.
2: اشوف ايش الاجراء وانا اكون قنعان له حق حتى لو بالقانون انه المواطن انه هو اللي لازم يبلغ، بس احنا بالعاده أكيد.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا دكتور.
2: حتى لو شو مكان احنا مع المواطن
0: بالنسبة. بارك الله فيك يا دكتور. والله اسمع دكتور ابراهيم، والله انا اول مره بجد نتواصل معك على الهاتف مزبوط.
2: انا انا انا انا قعدت معك انا على المملكه لما
0: القانون. الله يحييك، لانه والله من صوتك مبين انك بدك تساعد والله العظيم. فالله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا دكتور.
2: موجودين لخدمة المواطن ويجي عندي وراح أوضح له إذا إله حق راح يأخذه.
0: أبدا.
2: الحق للأمانة راح أوضح له ليش للأمانة.
0: بارك الله فيك. ويا عبد المجيد راح يمر عليك يا دكتور إبراهيم.
2: خلوا يمر عندي. شكرا. أنا موجود، أنا مكتبي في رأس العين الطابق الثالث.
0: بارك الله فيك.
2: يقول لي أنا كذا كذا.
0: معروف.
2: يعني خلال يعني اليوم وبكرة وبعده راح نجيب السجلات ونراجع الموضوع كامل، إذا له حق راح أقول له لك حق، وإذا الحق للأمان راح أوضح له ليش للأمان.
0: بارك الله فيك يا دكتور، شكرا يا دكتور إبراهيم الجودي المدير التنفيذي لشؤون المالية في أمانة عمان، شكرا لأخونا عبد المجيد، خليه على الدكتور إبراهيم، بارك الله فيه يا سيدي. أنا كويس الموضوع زي هيك، بقول لك يمر علي وإذا له حق والله لا يأخذه من عيوني. ومشكلة التخمين مشكلة، بعد مش طالع هذا تبع المثقفات. تعديل على قانون المثقفات. لحق. بكرة يا عمر لحق ادفع ادفع.

ألتقيكم غدا في ذات التوقيت. فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يناقش اليوم قانون هيئة الاعتماد وشكاوى البنزين. وزير الخارجية التركي يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. وزير الخارجية التركي يؤكد أن إيران ليست هدفاً لاتفاق الدفاع مع باكستان والسعودية. صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وغربيين تقول إن حرب إيران أجبرت واشنطن على نقل ذخائر من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط. ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم قبل بدء تأثر المملكة بكتلة حارة غدا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: يا صباح الخير، يا صباح الورد والياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم يا جماعة بداية أسبوع، اليوم الأحد، بتحسوا شوي تقيل على القلب، بس إحنا معنا رح يكون خفيف هدول الساعتين. صباح الخير ليم.
1: صباح الخير رندا، صباح الخير لطاقم الإذاعة جميعا، يسعد صباحكم. يعني هيك أنا بصراحة اشتقت لكم، يوم الأحد تقيل بس أنا جد اشتقت
0: فعليا
1: لكم. اشتقنا نحكي كمان
0: طبعا،
1: فاليوم اللي ما بيحكي يغير القناة، هيني هيني بحكي من
0: إحنا هلأ. لازم نخففها على بعض،
1: واللي بيستحي ما بيشارك يبعث لنا واتساب كمان نسمع صوته. يعني بالحالتين انتم ما رح تهربوا منا اليوم
0: 100%. يعني صراحه ما حد انه اليوم عم يعني بشوف اليوم احنا طالعين على الشغل لين كلنا هيك مسكرين الشبابيك قاعدين ببوز واحد. يوم الاحد بتحسيه شوي لانه بعد ويكند، بتحسيه شوي الصبح انه الواحد يا الله بدي اقوم وبدي اصحى وبدي كذا
1: اداوم. صعبه
0: صعبه فعليا. بس اللي مهونها علينا فعلا انه احنا بنطلع بنحكي معهم وبنسمع اصواتهم، نقرا مسجاتهم، بخفف علينا ومنخفف عليهم، بخففوا علينا.
1: مليون
0: وفتح الباب بالغلط.
1: يسعد صباحكم. يعني اليوم اسمعوا، بما انه يوم احد مش هنحكي معكم،
0: مش هنجامل
1: اغاني ومش هنجامل كثير، وحناخذ رايكم بكثير قصص. وبصراحه تفاعلكم يوم الخميس كثير حبيناه. يعني يوم الخميس كنا عم نحكي عن اللي هم الاغاني القديمه والاغاني
0: التليفونات،
1: حركات الالفينات والى اخره والتليفونات. شو انا بنسى بسرعه. شفتكم كلياتكم متذكرين. اليوم عنا إشي قريب تقريبا.
0: اليوم يا جماعة بنحكي لين عن قد الواحد بيحتاج لمجاملة بحياته، قد الكلمة المنيحة الصبح هيك بتغير لك مودك، وقد الكلمة السيئة الصبح يعني بتخرب لك كل يومك.
1: صح.
0: فدايما بنحكي يا جماعة عن موضوع الكلام الحلو، ما تبالغ بالمدح والمجاملات، بس في مجاملات صحية، في مجاملات الواحد بيحتاجها والإنسان بيحتاجها، لأنه بتحسي إنه لو أنا حكيت لك مثلا شو هالحلو اليوم، وفعليا لين كل يوم حلو. يعني انا ما بجاملها، يعني هي طبيعه بشريه موجوده عندنا. بس قد ايه بتغير مودك لو احكي لك مثلا انت اليوم شكلك مو كتير ظابط، كمان بتتضايق، يعني
1: ممكن اخبط راسي في الحيط كمان وما اعرف اداوم بكره،
0: كذاب
1: وبزعل، ويعني بنزل على طريق المطار سرعه 100 بنشن. طبعا تخيلي لو فعلا انت كلامك صح، انه بستحكي كلمه حلوه تخطر على بالي وبنبسط، اما الكلمه السيئه بتضلها بالبال
0: فعلا.
1: بس بالاخر بنحكي يا جماعه، احنا لسه بالاول، شو بالاخر تخيل لو تقلب بالاول، بنحكي انه الكلمه الحلوه طالعه والكلمه السيئه طالعه، وانت ما بتعرف لما انت تحكي لحد شخص، لما تحكي لشخص كلمه قديش هاي الشغله بتفرق
0: فيه.
1: يعني ممكن تضلها بباله، ممكن يصير عنده عقد نفسيه بسبب هاي الكلمه، ممكن يصير بده يعمل عمليه بسبب هاي الكلمه، ممكن يصير مثلا بده يغير شريكه واهله حياته بسبب كلمه. فانا من رايي الناس ما تتدخل ببعض وما تحشر انفها باشياء ما لها دخل فيها، وما تجامل اذا كان الشخص ما بيستاهل المجامله.
0: بما انه
1: احنا حكينا عن المجامله، في ناس إذا بتكون معها أنت منيح وبتجاملها، أول شغلة بتحكي لك احكي ما شاء الله، أو تاني شغلة بتحكي يم عينه، أو تالت شغلة حسدني. والمشكلة أنت بتحكي والله أنك بتحكي من حسن نية عشان تجبري خاطر. يعني أنا عم بجامل أني بجمل الكلام عشان أريحك، بالآخر هو بفكرك أنت عم تعمل هيك عشان تحسده ولا تضايقه، وبعد بين الناس بيعمل جو. هذا خصوصا لا تجامله، هذا عبارة عن شخص مريض نفسي.
0: أنت بتجاملي
1: يا بتكون صريح معه يا ما تحكي.
0: طبعا. سؤال يعني هيك،
1: اسمعي أنا عندي كوميديا سوداء، مش إنه يعني التنمر الإيجابي بسموه. بس مش لا أنا مش مجاملة صراحة، أتوقع على حسدي يعني.
0: أنا اللي بعرف
1: بابا رنه حكى وصباح الخير. مثلا
0: كمان معك حقين، كمان بدنا نحكي عن هيك فن المجاملة بين الأزواج. هذا يعني فن المجاملة بين الأزواج احنا كنا بنحتاجها يا جماعة. حلو الواحد يجامل مرته، حلو الواحد انه يحكي لها مثلا شو هذا قصة شعرك حلو عليكي، لون شعرك حلو عليكي، اظافرك حلو، من قد ايه بتفرق معنا، وقد ايه مثلا بتفرق اذا كانت لابسة شغلة قالها كتير حلو عليكي، كانت عاملة اشي قالها كتير حلو عليكي، وطالعة حلو اليوم، طالعة بتجنن اليوم. فعليا هذا الاشي بأثر فيها كتير. اما نيجي على الجزء الثاني من الأزواج اللي هم بنتقدوا اي اشي، اي شيء بتعمليه بنتقده. اذا صبغتي شعرك بقول لك شعرك كان احلى، اذا قصيتي شعرك ما بنتبه اصلا. في كتير ازواج يا جماعه اذا صبغتي شعرك مريتي من جنب ولين اكثر مره ما بنتبه انك انت صابغه شعرك او عامله اي شيء. فقد ايه هذا الشيء فعلا باثر مع على البنات. في ناس كمان يا جماعه بتعمل تجميل، تخيلوا في ناس بتعمل تجميل بوتوكس فيلر، ممكن تعمل اي شيء وتمر قدام زوجها ما ينتبه.
1: صح.
0: فقد ايه هذا الشيء من جواتها بيضايقها، وقد ايش هذا الشيء بخليها تحس بنقص. فدائما المجامله بين الازواج مطلوبه يوميا يا جماعه، يوميا فعليا جامله، يوميا احكي لها شو هذا الحلو، يوميا انك انت طالعه حلوه، هاي اللبسه حلو عليكي، هاي القصه حلو عليكي، بنحتاج هذا الشيء بحياتنا
1: 100%. يعني اليوم نقدر نلخص هذا الكلام بسؤالنا لكم لليوم. سؤالنا لكم لليوم راح يكون متى آخر مرة جاملتوا حدا وشاف حاله وأنتوا كنتوا بدكم تتنمروا بس ما تنمرتوا حكيتوا بشكل إيجابي وفهم غلط؟ يعني أفهمكم شو القصة، يعني متى آخر مرة حكيتوا كلمة حلوة لحدا وطلعت على رأسكم؟ ها بأسمع كل مشاركاتكم على 0784631. اليوم بدي هيك كلياتكم تشاركوا، بعرف انه اليوم بداية اسبوع وكلكم تعبانين، بس يعني خلينا بنصبر
0: يعني
1: بعض هسا
0: حكينا بدنا نهونها على بعض، دائما نبلش نجامل بعض صح صح الصبح يعني،
1: ونسمع هيك اغنية لذيذة لو سمحت هيك ضياء نفرفشهم ونصحيهم.
0: محرومين ما في اغنية
1: هاي يعني خوانين نسمع دعاية احنا مثلا.
0: بدنا كمان نحكي انه دايما بحياتنا المجاملات ناخدها بشكل سلبي، لين يعني انه هاي البنت بتجاملني وهاي البنت اذا ما جاملتني نعتبرها صراحة بتتعدى لوقاحة. طيب انا بس اقول لك انت مثلا نصحانة، هذا اكتر سؤال يا جماعة بيأثر بالبنت، اكتر كلمة بتأثر بالبنت بتقوليها نصحانة او هذا الاشي منصحك، فعليا بتتضايقي بتروحي انت بتحكي لها مثلا لا تحكي لي بهاي الطريقه، وبتقول لك انا جريئه انا اللي بقلبي بحكي بسرعه. بس هاي بتعتبر يا جماعه الكلام الجارح او الكلام البدايه، قد ايه عمرك نصحانه هذا اللون مو حلو عليكي شعرك مش ضابط شكلك مش ضابط، هاي مش ابدا مش صراحه، هاي بالنسبه للبنات وقاحه ولا شو رايك؟
1: صح مليون بالمية، في يعني في خط رفيع كثير ما بين الصراحه والوقاحه صراحة، والناس والناس بحسها مش مدركة لهذا الموضوع، انه انت لما تيجي تحكي لي
0: نصحانة
1: مثلا او انه مالك، يعني اي شغلة سلبية مش شرط ايش الشغلة اللي ممكن انت بتحكي لي، انت ممكن بتفكر حالك صريح وبتفكر حالك حدا دغري وبتفكر حالك اللي بقلبك على لسانك، لا استاذ انت لبنيتك السيئة على لسانك وبنيتك السودة على لسانك، الناس اللي قدامك ما بتاخد الموضوع ان انت صريح وعم بتحاول تكون، حتى الناس اللي بتعاتب وبتحكي انا بعاتبك من كتر المحبة، ترى كترة المعاتبة مقرف صراحة وسيء ومش حلو، أنا يضل حد يعاتبني على كل إشي، أنا يضل حد يزت لي كلام سلبي على كل إشي بحكم إنه هو حد صريح مش حدا زي ما بيحكوا سلبي ولا حد بده يعمل مشاكل ولا منتقد.
0: صح.
1: ففكرة كل حد يركز بأموره كل حد يشوف حاله، أنت قبل ما تنتقد عيب غيرك تركز على عيوبك، ممكن أنت قادر تحكي عن اللي جواتك وقادر تطلع الوسخ اللي جواتك بس لبالك مو قادر يرد عليك بنفس الوساخة. فالفكرة إذا أنت شخص بتتغذى على نفسية الناس وعلى صحة الناس وعلى روح الناس وإيجابيات الناس بكلامك السيء البذيء، أنا من رأيي ما تحكي،
0: اسكت
1: أو ما تطلع من البيت، يعني الأشكال زيك تختفي وتقعد في البيت، هذا الإشي بتلاقيه في البيت بتلاقيه في المطاعم بتلاقيه بالأصحاب بتلاقيه على الكومنتات حتى
0: صح.
1: بتلاقيه كل مكان، فخليك ساكت
0: بدنا نهدى شوي.

0: يا صباح الخير يا صباح النور. هيك لسه احنا مكملين معكم، قلنا بنحط لكم اغنية تتغزل فيكم بدل ما احنا نتغزل فيكم. صراحة حكينا عن المجاملة وحكينا عن الناس اللي فعلا بتجامل
1: بطريقة حلوة
0: بطريقة. بس انت انا بلاحظ رندا انه 80% بجاملوا بطريقة مش حلوة و20% بجاملوا بطريقة حلوة.
1: ممكن، بس بتحسي انه المجاملة عند البنات اكتر من عند الشباب. يعني الشاب اذا بده يجامل فعليا بيجي بحكي لك مثلا القميص حلو عليك، شعرك اليوم الحلاق ضابط، يعني دايما نروح عنده، لبستك حلوة، سيارتك حلوة، هيك بشكل واضح. مش كتير بجاملوا الشباب، بس البنات عندنا احنا فن المجاملات. صح. يعني اذا قعدتونا بدائرة بنات مستعدين هيك 3-4 ساعات نضلنا نجامل بعض. صح. واحنا فعليا مش طايقين بعض،
0: واللي ما بتجامل بيعتبروها مكيوتة.
1: شكرا.
0: اذا انت ما بتجاملي وبتكذبي، والله يا جماعه في ناس بتضطر انت تكتبي لهم كومنتات
1: عشان ما يفكروك بتغار منهم،
0: عشان ما يفكروك بتغار. انت تخيلي لاي درجه، مع انه انت ابدا مش غيران ولا ببالك، وممكن هذا الشخص بالنسبه لك شفاف، بس انت بتضطر تكتب للناس كومنتات وتعمل لهم لايكات وتبين لهم على اللي على السوشيال ميديا انك معهم، عشان ما يفكروا الموضوع غيره. صح، حلو ننبسط بقصص غيرنا وحلو ان احنا نكون مع غيرنا، بس مش حلو ان احنا نحس حالنا مجبرين دائما نعلق ونجامل ونعطي كل طاقتنا الايجابيه عشان الشخص اللي قبالنا ما يفكر انه في غيره او حقد او حسد.
1: صح.
0: واتوقع هذا الموقف صار مع كثير
1: مع كثير ناس فعلا. لين موضوع السوشيال ميديا كمان طور موضوع المجاملات، يعني بطل الموضوع بس هيك انه نشوف المجامله انه احنا بدنا نشوف بنت ونجاملها، لا، موضوع صار اكبر من هيك. وزي ما حكينا موضوع الشباب اخف المجاملات، عندهم مجاملات كثير قليله، حتى انهم هم ما بيبادروا بال

0: أول قعدة مع بنات أو بأول دائرة من البنات رح تحكي هاي البنت غارت لأني اشتغلت هذا الشغل لأنها ما نزلتني.
1: أنا نجحت وما عبرتني
0: بأول مشكلة يا جماعة.
1: اعتبري
0: كمان
1: اعتبري أني أنا منكدة، اعتبري أني مضغوطة، اعتبري صاير معي مشكلة عادي
0: يعني. بأول مشكلة بتيجي تحكي لك أنت مثلا ما نزلتي لي، أنت ما تمنيتي لي الخير، أنت بتغاري مني، أنت ما بتحبي لي الخير. طب يعني أنا بحب لك الخير، بس يعني مو ضروري أظهر قدام كل الناس إن أنا حبيت لك الخير. ففعلا بحكي لك شوي المجاملات هي زادت مع السوشيال ميديا.
1: صح. بس زي ما أنت حكيتي كمان هذا الموضوع، في عنا مسج وصل من دانيا محيسن بتحكي: كثرة المجاملة ألبست بعض الناس ثوب الغرور حتى توهمهم بأنهم ذو قيمة. عن جد أحيانا بتعملي لواحد قيمة
0: صح
1: ملهاش داعي. نطلع هلأ فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا اهلا، يسعد صباحكم جميعا.
1: مالك رجعتي بصوت الشتوي؟
0: صوت الشتوي الو. بدنا نحكي كمان موضوع لين، انه بكره نتائج التوجيه.
1: يا عيني الله،
0: يعني بكره راح يكون فن المجاملات مليون يا جماعه، مليون
1: يا زلمه. 55 دعمه، مش مشكله.
0: 55 ندخل على الجامعه، بتكمل،
1: مش مشكله.
0: حتى لو ما دخلت على الجامعه ادخل كليه بتكمل جامعه. فعليا بكره راح يكون نتائج التوجيه، بنحكي يعني ان شاء الله بالله بينجح كل الطلاب، والله بيعطيهم على قد تعب.

0: بحبهم ويفرح أهليهم إنه فعلًا هم أهليهم تعبوا أكثر منهم فعليًا من التوتر من التعب وقف مع أولادهم. وهلأ بلشوا تحضيرات الحفلات.
1: أبو عون بنت توجيهي كمان إن شاء الله بندعي لك. هيك أبو عون كل حد كمان بسمعنا أولاده توجيهي قريبه توجيهي كمان حكونا إيش هتعملوا بحفلات التوجيهي كمان. بس الفكرة إنه هلأ بكرة زي ما حكيت توجيهي وبحس التوجيهي أكثر فترة بحاجة لمجاملات. يعني تخيل لا سمح الله حد نتيجته مو منيحة وجد تعب بس ما قدر, فكتير بكون مستني الكلمة المنيحة أو الكلمة اللي بتخفف عليه صراحة.
0: طبعا هي موضوع إنه إذا هو فعليا تعب وإنه هو بادر ودرس كتير ويعني ما يعني ما زبطت معه طلع عليه مادة مادتين عادي, يعني مش آخر الدنيا يا جماعة, بتعوض كل شيء والدراسة لا بترجع تدرس كمان مرة بترجع تنجح. فبنا نحكي للأهالي كمان إنه خفوا أولادكم بحال إنه هو لا سمح الله ما نجح أو جاب مادتين كونوا معهم لا تكونوا ضدهم فعليا.
1: خفوا أولادكم ولا بكون ماسك له الأشاط قبل ما ينام وبهدد فيه
0: زمان. بتعرفي والله
1: الأولاد نجحت والله
0: الأولاد خايفين والله خايفين كتير.
1: طبعا
0: خايفين من يعني خايفين على حالهم بس خايفين من أهليهم أكتر. صح. مو لأنه موضوع مثلا بخوف, أنا بحكي لك من قلب تجربة يعني مش موضوع بخوف, موضوع انهم هم ما بدوا يخذلوا اهاليهم عرفتي, ما بدوا انه اهاليهم كتير رافعين سقف امالهم فيهم.
1: صح.
0: فهم خايفين انهم يخذلوا اهاليهم, فان شاء الله ربنا هيك بنجح كل الطلاب, ربنا ما بضيع لهم تعب, بفرح كل الاهالي وبكره بيكون يوم ان شاء الله كله فرح ان شاء الله. نسمع ان شاء الله اخبار للكل حلوه يا
1: ان شاء
0: رب.
1: الله يا رب ان شاء الله. طب خلينا هيك نبلش اليوم كمان باتصال نقول صباح الخير.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, كيفك شو الاخبار؟
2: الله يحفظك استاذ لين.
1: عرفني باسمك؟
2: الله يسامحك ويهديك كذا.
1: الله يسعدك يا رب.
2: يا اهلا وسهلا
1: يا
2: اهلا وسهلا
1: يا علي. رندا تمام الحمد لله, انت كيفك؟
2: الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك طول عمرك استاذ لين.
1: طيب
2: ما شاء الله علي الوالد المره هذيك يوم الخميس.
1: مين هو؟
2: والدك.
1: بابا حبيب قلبي بجنن.
2: الله يحفظك يا طول لك بعمرك.
1: سعدك يخلي لك عائلتك جميعهم. طيب احنا كنا هلا بنحكي عن فن المجاملة, بس عمرك هيك جملت حدا وبالاخر صار يحكي لك انت بتحسدني او انت بتحكي هيك عشاني ولا انت بتحكي هيك؟ يعني ممكن انت بتحكي خير عشان شغلة منيحة وعشان انت تحسن نفسيته وهو قلب عليك.
2: بدي اقاطعك انا بالنسبة لي بحبش المجاملات.
1: بتجاملش اصلا؟
2: بحبش المجاملات
1: نهائيا.
2: لا بعطيك الاشي وجه لوجه عادي. لبستك حلوة, اذا بتكون حلوة خلاص حلوة, بتكون مش حلوة بقولك لبستك مش حلوة.
1: ايوة يعني من اخر
2: مباشرة بحبش اجامل.
1: والله يا علي هيك لازم كل الناس صراحة, بس بحس حرام تحكي لواحد لبستك مو حلوة. ممكن اذا مو حلوة ما تحكي له ولا لازم تحكي له؟
2: مش حلوة بقول لبستك مش حلوة. مثلا مثلا بده يعمل حفلة ماشي او اشي زي هيك بقول له زينتك مش حلو هاي, مثلا اللوش تاعك هذا مش حلو, الصيوان تاعك هذا مش حلو.
1: ايوه يعني بتحكي لي بقلبك على طول
2: مباشرة. أيوة. وبنى دعوات اولى بنت اختي توجيهي
1: ان شاء الله يا رب هيك الله ينجحها ويوفقها. قديش بتتوقع النتيجة؟
2: والله هي صحي ماشي
1: اوكي
2: الحقل الصحي وان شاء الله الله يوفقك. يعني تقريبا الفصل الاول جابت 28. الفصل هذا ان شاء الله غدا تجيب يعني بمعدل 65-66
1: ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك وهيك بيفرح قلوبكم جميعا. يعني يسعد صباحك يا علي.
2: اللهم امين ويسعد صباحك. والاستاذ بعد السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
0: يعني ان شاء الله الله بنجح كل الطلاب في التوجيهي. لين ساعديني
1: شو صار
0: بالاتصال.
1: كنا عم نحكي عن التوجيهي وعن هلا بتعرفي ما التوجيهي صار على سنتين هلا, فصارت النتيجه تنحسم على جهتين. بس بما انه بكره هيك نتائج التوجيهي ان شاء الله الله ما بيضيع لكم تعب وبحقق لكم ان شاء الله كل احلامكم, بفرح قلوبكم وقلوب اهلكم. بعرف انه في منكم تعب وبعرف انه في منكم صار معه ظروف بالتوجيهي, في منكم حاول قد ما بقدر بس ما زبطت اموره, في منكم ما كان عنده التكلفه انه هو يسجل معاهد يسجل اساتذه, في منكم اموره كلياتها كانت ماشيه, وفي منكم بالرغم من كل هذا الحكي هو اصلا فعلا قصر بدراسته او قصر مع حاله. بالاخر بنحكي كل واحد على جهده الله بيعطيه، وان شاء الله يا رب هيك يعني ما يضيع لكم تعب، وزي ما انتم تعبتوا زي ما انتم جد سهرتوا وتوترتوا وكان الواحد صار معه حالات صحيه بالتوجيه، نفرح فيكم كلياتكم.
0: امين.
1: وبكره ايش عاملين يعني بكره بما انه النتائج وين رايحين وين جايين وقديش بتتوقعوا نتيجتكم؟ واعلى نتيجه في لها جائزه مني انا صراحه.
0: هيني بحكي يعني بدنا يعني اي حدا متوقع نتيجة عالية يعني ما يوفر هديتين لأنها رح تكون هدية قيمة جدا
1: طبعا.
0: أكيد يعني غير أنها رح تغني له يعني في هدية تانية. كمان ما بدنا ننسى كمان فعليا الله إن شاء الله ما بضيع لهم تعب
1: صبر.
0: وإن شاء الله إنهم كل واحد بيعطيه على قد ما تعب. وما أقول لك هلأ شو النظام بكرة، هلأ بكرة نتائج الساعة 4 علين رح يدلهم قاعدين في البيت لأنهم هم أكيد مش عارفين لسه، حتى لو الواحد حاسب معدلة وحتى لو متأكد يا جماعة وحاسب كل دائرة جابت صباحك شو الأكلات كل دائرة جاوبها وحاسب كل إشي اللي بضله خايف. فبكرة رح يكون النظام كالآتي، نتائج الساعة 4 تمام، رح يكون رح يضلهم قاعدين في البيت إن شاء الله كلهم بنجحوا يا رب وكلهم بتحلوا بوزعوا كنافة وكذا، والأم رح تضلها متوترة رح تجهز كل شي لين بتكون مجهزة كل تفاصيل الحفلة بس بعدها خايفة
1: صح.
0: هذا الإشي موجود بتروح على الصالون بس بعدها خايفة
1: صح.
0: فبدنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا كلهم بنجحهم يا رب، وبدنا هيك نسمع الأغاني بكل أماكن.
1: والله أنا بكرة هطلع ألف معهم صراحة، ما بضيع
0: معهم.
1: ما بضيع هيك شغلة، بحب أشوف هاي القصص يعني فاهمة، كل سنة بطلع بلف بحس حالي تعمل 70 سنة وأنا لسه بلف.
0: مش مشكلة المهم تنبسطي معهم إن شاء الله كلهم بنبسطوا يا رب.
1: طيب خلينا نقرأ كمان مسجات اللي وصلتنا على الواتساب. في حد بعتلنا صباح الورد والياسمين على أحلى صبايا في الوطن منورين يا عيني،
0: يسعد صباحك.
1: هذا الصباحات الحلوة
0: يعني
1: زيكم قاعدين ساكتين. اوكي في حد كمان بعت لنا العتاب بيقول لك انا زعلان منك لانك بتفهمني، اما الانتقاد السلبي فبقول لك انت غلطان لاني بدي اقلل منك. الفرق مش بالكلام، الفرق بالنيه. حسام ابو غوش
0: يعني دائما حسام مسجاته غير يا جماعه فعليا.
1: حسام مين بيساعدك في هاي المسجات؟ احكي لنا الصراحه الان، يعني هاي مسجات عميقه صراحه مستحيل هيك. المهم يا جماعه
0: فعلا معك حق لين ومعاه حق حسام لانه فعليا في ايام المجاملات يا جماعه. أنا بس بدهم يطلع فاصل قولي لي لأن الموضوع عندي مش تمام. فعليا أيام المجاملات إذا بتزيد عن حدها بتقلل مكانتك فعليا. إذا أنت ضليتك تجامل ضليتك تجامل مكانتك بتقل، ببطل إلك قيمة بالقعدة، بطل إلك وزن بالحكي.
1: شو ما حكيت هذا كذاب مجامل
0: فعلا، شو ما حكيت بصير يحكي هذا بضله يجامل. لو حكيت له فعلا كلمة سادة بقول لك لا هذا بجامل دائما، كل رايح وجاي بجامله وعلى الطالع والنازل بجامله. ففعليا مجاملة يا جماعة بتقلل من قيمتك. اختار الأوقات الصح، اختار الأشخاص الصح في المجاملة. اللي بحاجة مجاملة أعطيه إذا هو كان بيستاهل، إذا ما بيستاهل لا تبادر لا تحكي. يعني مو مستعد أنك أنت يعني تقعد تحكي له هذا الإشي حلو عليك بس أنك بدك تحكي، لا ما بحكي
1: مش مستاهل.
0: مش مضطر
1: أحيانا زي ما حكيتي هلأ أنه أنت لما تبطل تجامل حدا بتخليه فعلا يدرك وين أغلاطه وين مشاكله. يعني في اللي بسموه هذا ملك القعدة اللي بضل يبرم وينم ويتنمر على الناس. فممكن كل بجمله بيحكي له يا الله انت شو بتضحك يا الله
0: دمك
1: انت
0: خفيف
1: يا الله، بس لو حد يحكي له انت ما بتستحي بيهدى بيسكت مثلا
0: صح.
1: انت كيف كمان هاي الشغله على نقدر نحكي بنت عم تنصح عم تنصح عم تنصح، ممكن صاحباتها بدهم يخفف عليها فبجملوها بقولوا لها بلك انت كل ما بتنصحي بتحلوي، انت كل ما بتنصحي بتحلوي.
0: هي مش بتصير حلو.
1: ممكن انا ما احكي لها نصحاني بس باسلوب حلو ممكن احاول اساعدها في الموضوع، احكي لها اسمعي بتتذكري هيك كان كسماتك احلى. يعني ما بعرف شو ممكن يكون اسلوب، كل حدا له اسلوب. حتى هذا الحكي مع الاولاد، الأهالي بينهم وبين أولادهم، بيجي ابنك مثلا بيكون عاق وتبع مشاكل وما بيهدى، وبالآخر أنت بتجامل وبتحكي له بابا حبيبي والله أنا بحبك بس أنت لازم تهدى وأنا بحاول أكون معك وأنت بني آدم منيح وأنت بني آدم كويس. بس لو لا بدك تفهمه أنه أنت بني آدم بدك إعادة تأهيل، أنت بدك تركز
0: صح.
1: وكمان باجتماع الأهالي قديش في مدرسين بيجاملوا وبيحكوا انا هذا الولد ما شاء الله عليه الله شو انه بجنن، بس لو يركز شويه ما في زيه بالصف
0: كان يجاملوا اهلي.
1: هذا بتحسيه بس كوبي بيست انه كل حدا كل مدرس بيحكي. انا كنت انا لو يجوا علي
0: اموت خوف من اجتماع
1: وانا اعمل حالي دايخه، بابا بقول لي امي مش لو دايخه لو انه على كرسي رح تروحي روح بابا اجتماع الاهالي او راح يطردوني او اهلي يمكن ما يروحوني على البيت. كل المدرسين ما شاء الله عليها بس لو تركز شوي اكتشفت انه هاي كلمه عند الكل. فهمتي كيف؟ لحتى بهذا الموضوع ما في
0: صح مجاملة. صح ما في مجاملات، ودائما الوضوح هو يعني اسلم نتيجه. يعني يكون صح. واضح تمام ما في داعي تجامل، انت عندك إشي بدك تحكيه بدك توصله وصله بطريقه حلوه. ليه؟ لأنه فعليا الوضوح أحلى وأحسن. دايما نستخدم كلمات منيحة، نعرف شو الكلمات أو شو المصطلحات ممكن نستخدمها بدون مجاملة. يعني بحكي الجملة بدون مجاملة، بس بكلمات ما بتضايق اللي قدامي، كلمات ما بتزعل اللي قدامي. هذا الإشي أصلا بعبر عن سلامك الداخلي، بعبر عن نيتك الصافي، بعبر عن النظافة اللي جوا قلبك. أما إذا أنت بدك توصل المعلومة بطريقة سيئة وانتقاد وتنمر، وتحت مصطلح إنه أنت دمك خفيف، وتحت مصطلح أنا بتنمر على حالي، حتى كمان مش بس بعيكم بتنمر، بتنمر على حالي، أو إذا ما لقيت حد تنمر عليه بتبلش تنمر بحالك، هذا الإشي غلط، وهذا الإشي مو حلو، هذا الإشي بعبر. يعني أول مرة نضحك لك، ثاني مرة نضحك لك، ثالث مرة أصلا خلص بصير الموضوع القعدة معك بداية. ففعليا خلينا نعرف شو نستخدم كلمات، نعرف مع مين بنحكي، نعرف مين نجامل، واللي ما بيستاهل المجاملة لا تجامله.
1: بتعرفي انه معنى كلمة المجاملة هي اصلا مأخوذة من الجمال، بس معناها الشيء الذي لا يكمل النقص. يعني المجاملة شغلة ما بتكمل النقص اللي عندك، بس ما بتزيده. ممكن هي انت لما تحكي حدا شغلة ايجابية وشغلة منيحة، زي ما كنا عم نحكي، هذا الاشي ما هيغلي اذا انا عندي نقص ولا فراغ ولا عندي اشي نفسي مؤلم، يعبي. ما هيشيله، ما هيعبي، بس كتير بخفف منه. ليش؟ لانه الشخص اللي بجاملك، ما تقنعوني انه في بني ادم في العالم ما بيكون فاهم انه اللي قباله مجاملة، او اللي قباله ممكن كلام حلو بس مش من داخل اللي جواتك. بس فكرة انه انا وجود حدا في حياتي عم بجاملني وعم بيحكي لي كلام حلو، حتى لو انا هذا الاشي مش حلو، هي حلوة، بس ما تكون مجاملة على حساب كذب او على حساب شغلة غير صحيحة.
0: عن حدها. صح. لين كمان قد ما بنشوف المجاملات بالدائرة اللي حوالينا، بنروح على كل مكان فيه مجاملة. وانا قلت لك السوشيال ميديا زادت موضوع المجاملة. هلا بس نروح على مكان ما بنقدر نجامل فيه بنصير نزعل. يعني المكان الوحيد يا جماعة ما فيه مجاملة الشغل. يعني مستحيل تقدر تجامل بالشغل، الشغل شغل. هلا انت صاحبي واخوي وصديقي وكذا، بس الشغل شغل. عاد ما بنشوف بدائرتنا يا جماعه المجاملات زادت عن حدها، والمجاملات طالعه ونازله بوقت ما لها داعي، بس نيجي على مكان الشغل نقدر بدنا نصير ما بدنا نجامل، او بدنا نجامل بصير نزعل. يعني لازم يكون في مجامله بالشغل. لا، انت شغلك غلط، ما بتقدر تحكي له شغلك غلط، لانه لازم يكون في مجامله، انه رح يزعل، لانه هو مو متعود على هاي الصراحه، مو متعود على هذا الوضوح. فالمجامله بالشغل يعني ما بتزبط، وما تعمله مجامله بالشغل. شغلك غلط، شغلك غلط. انت بدك تدريب، بدك تدريب، بدك حدا يساعدك، بدي حدا يساعدني، انا قدرتي هذا بالعمل، اكثر من هيك ما بقدر اعطي فعليا. فالمجامله بالشغل فعليا غلط كمان.
1: صح، مليون بالمية. يعني بالاخر بنحكي، يعني بعد كل هذا الحكي ممكن نلخص الموضوع، صوتي راح فجأة بيروح،
0: صوتك راح. نلخص الموضوع انه اختاروا الاشخاص الصح بالمجاملة. لا تفرطوا بالمجاملة. كملي يا ريم.
1: رجع صوتي. يعني بنلخص الموضوع بالاخر بنحكي انه بالاخر الشخص المجامل هو اكتر شخص بفقد قيمته بالعدم. ليش؟ مش لانه هو شخصية، بالعكس هذا شخص كتير حلو، ولكن حلو المجاملة بوعي. مش انا بجامل وين ما اروح، انا دائما كلامي ايجابي، دائما انا بحكي منيح، دائما هيك بتصير الناس تتفرج عليك بنظرة ممكن انه انت حدا عندك نفاق، انت حدا مجامل، انت حدا غير صريح. احنا بنحتاج المجاملة مش عشان نكمل النقص الموجود بحدا، احنا عشان نخفف على الحدا. او ممكن نحتاج المجاملة عشان زي ما بيحكوا حدا نفسيته تعبانة، حدا بحاجة لكلام حلو، حدا بحاجة لكلام ايجابي. ولكن تخيل انت تكون قاعد بقعدة مع شخص بجامل على كل اشي، شو ما كان الاشي، الموضوع سيء وشو ما كان الموضوع بشع، بيحكي عنه حلو ومنيح، هذا الشخص متعب. فاذا حاب تكون مجامل على القليل يكون صريح. يعني في فرق ما بين الصريح والبني آدم اللي لسانه طويل. فالمجاملة بصراحة تختلف مليون درجة، فحاولي تكون هيك مجامل لطيف. وبتمنى تفهموا اللي أنا حكيته. بناخد اتصال. رندا، صباح الخير.
3: كيفك يا ليل؟
1: يا أهلا وسهلا، كيفك أنت؟
3: الحمد لله تمام. كيفك يا رند؟
1: الحمد لله بخير، كلنا بخير. يسعد صباحك.
3: والله منورات الإذاعة.
1: الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي. طيب اليوم بدنا نسألك سؤال، هل أنت شخص مجامل أو مش مجامل؟
3: والله أنا شايف الحياة كلها مجاملة.
1: والله.
3: لأنه بتجاملي بتمشي معك الحياة، ما بتجاملي تحس الحياة مش ماشية معك، بتفشيها دفش.
1: يعني انت بتشوفي انه واحد لازم يجامل عشان اموره تمشي.
3: والجامله كمان حلوه، بتحسي بتاخذي قلب الانسان لما تجامليه. بصير يقول لك والله انت كويسه، انت محترمه، ما شاء الله عليكي، يعني بيعطيكي كل يعني ايجابيه مش سلبيه، انك بتضلك مبسوطه طول اليوم. اذا واحد اختلطت فيه يكون سلبي، يضلك طول اليوم سلبيه، ايجابيه معناته ايجابيين بس أنا بحب الإيجابية
1: مليون بالمية. والله أنت دائما إيجابية هيك وأحلى وأحلى حد في العالم. بدي أحكي لك إذا صباحك
3: الحياة بدها روح حلوة تكون. والله ينجح طلاب التوجيه إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب يا رب. الله يسمع منك. والله ما في بعد روحك. يسعد صباحك ويا أهلا.
3: الله يرضى عليك
1: سهلا يا جماعة. احنا نطلع هلأ فاصل, ولكن استنونا ما بعد الفاصل هيك مع ضيفة جدا مميزة لحتى نحكي أكتر عن المجاملات ببيئة العمل مثلا, لأنه بحس الموضوع زاد عن حده.
0: عشان هيك أنا ما رح أكون مح, رح تكون لين مح, لأنه لين ببيئة العمل أمورها تمام
1: 100%. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي, وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو, بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه. خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع. هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع, ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري, ملتزمون بالتفوق.
4: ملآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى, خطوات أقل, تصميم أوضح وتنقل أسهل, تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى, رحلات أكثر, زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن, لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو, سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: نبني الملعب, نبني اللاعب, نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، سعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، وزي ما حكينا لكم ما قبل الفاصل رح يكون عندنا اليوم ضيفه جدا مميزه معنا، مستشاره في القياده والاداره الاستاذه نادين سمري. سعد صباحك.
1: يا صباح الخيرات، اهلا
0: يا
1: وسهلا.
0: اهلا وسهلا. يعني مش عارفه، انا دائما بعرف خصوصا في مجال الاداره بيكونوا مبينين عصبيين وهيك، بس انت ما شاء الله مبين كثير رايقه وطيوبه، فكيف ظابطه مع بعض؟
1: هو هذا صح على فكره، بالعكس نحن هذا اللي بنعلمه بالقياده. القائد السليم والصحيح هو القائد اللي بيكون هادي، اللي بينسمع كلمته، اللي بيقدر يكون عنده بصيرة حلوة والناس تلحقه، اللي عنده أثر كبير حوالين الناس اللي حواليه. هو هذا القائد الحقيقي. هو قائد هادئ. وقت المصاعب، وقت المشاكل، الناس بتروح لعنده. دائما المدير العصبي بتلاقي انه الناس اللي حواليه ما بيروحوا
0: منه. 100% صحيح. طب بما انه احنا ذكرنا هلا المدير العصبي، ممكن نحكي القائد غير الهادئ، هذا خصوصا كيف ممكن الموظفين يتعامل مع هيك شخصيات؟ انا ما هحكي كيف المدير يتعامل معهم لانه ممكن هذا طبع فيه، ولكن كيف ممكن الموظف نفسه يقدر يتعامل مع مدير العصبي؟
1: هلا اكيد صعب، مو سهل. انا مشان هيك بكل حديثي دائما، حديثي دائما للقياديين، للمدراء.
0: أوكي.
1: لانك انت الاساس، المدير.
0: صحيح.
1: ناس موح انك تكون عصبي. تمام، شخصيتك هيك، روح تشتغل عليها.
0: صح.
1: هاي من اهم الشغلات. ما فينا نقول انا شخصيتي هيك، انا عصبي بالبيت، انا اي حد بحكيني كلمه بفور،
0: ما بتحملهم.
1: اكزاكتلي. ما بزبط ابدا. لا لا لا، هاي وظيفتك انت، وظيفتك كمدير كقيادي انك دائما تشتغل على نفسك لتصير انسان افضل.
0: نعم.
1: مش مضطرين الموظفين عندك بالشغل يجوا يتحملوا اطباعك السيئه، ابدا. انت موجود لتاثر فيهم، لتبدع معهم، لتطلعوا افكار جديده سوا، وانت لتدعمهم. انت موجود لتدعمهم، مش العكس على فكره.
0: صحيح، مليون بالمية. حتى في نوع جديد من المدراء، او نقدر نحكي القائد، هو نقدر نحكي اللي عنده بعيش ما بين شخصيتين. يعني ممكن لما يحس في مرحله الخطر بتحسي جدا عصبي وجدا هيك، بس لما تروق الامور بيرجع حدا كتير طيوب وكتير هادي. هذا كيف ممكن مثلا؟ لانه ولا هذا كمان يعتبر مشكله؟
1: أكيد لازم يشتغل على حاله أي مدير. هلأ طبيعي نحن أشخاص بالآخر، نيجي بشخصيات مختلفة.
0: صحيح.
1: هاي شخصيات المختلفة تبعتنا هي مش إكزت لأنا ولا حل لأنا أنه أنا أحكي أنا هيك.
0: أوكي.
1: هذا أبدا مش مسموح. فكرة القيادة ليش نحن بنروح بنتدرب في تمارين وتدريبات وسكيلز، وهو عبارة عن علم لحاله، هذا علم بحد ذاته. ليش؟ لأنه نحن بدنا هذا القيادي يتعلم كيف يتعامل مع الآخرين.
0: صحيح.
1: هذه جزء من وظيفته المهنية. هاي مش add on، مش أنه هي زيادة عليه، أنه أنا ياي أنا إنسان عطوف ولا متفاعل مع الآخرين ولا empathetic ولا غيره نهائيا. هاي وظيفتك أنك أنت تتعلم، تعرف كيف تتعامل مع موظفينك بشكل.
0: صحيح.
1: أحسن.
0: صحيح.
1: كيف أنك أنت تشجعهم، كيف تطلع منهم أحسن ما عندهم، كيف تدعمهم. هاي وظيفتك. هي وظيفة المدير للأسف دائما المدراء بس يترقوا أنه يصير من موظف لمدير، بيفكروا أنه أنا لأنه تقنيا شاطر فبالتالي أنا لازم مباشرة أطلع أصير مدير.
0: صح.
1: الإدارة هي علم، ساينس.
0: فكريا لازم ممكن يكون شاطر
1: 100%. أوكي. هي علم، فأنا بدي أتعلم كيف أصير مدير. الإدارة فيها كتير شغلات، إدارة الأشخاص. نعم. تيم مانجمنت، إدارة الكونفليكت، وقت ما يصير في عندي صراعات كيف أدير الصراعات، وهذا علم بدي أتعلمه تو براكتس ويصير في عندي مهارات مرتبطة فيه.
0: صحيح.
1: وغيرها من الشغلات.
0: طب بما أن إحنا حكينا هلأ فعلا زي ما حكيتي عن موضوع الإدارة وعن موضوع القائد، بصراحة خطر عبالي شغلة. أنا شفت مبارح فيديو عندك على إنستغرام كتير حلو عن إيش الخمس الإشارات ممكن أنت إذا بتشوفهم عارف إن أنت توظفت أو ممكن ما توظفت. بحب أعرف منك يعني إذا توظفت ولا لا. أنا هلأ أموري تمام ولا لا؟
1: أكيد. هلأ نحن بنروح على المقابلة، مقابلة العمل، ندخل فيها، بنطلع منها وعنفكر يا الله نحن شو صار معنا، كانت منيحة ولا لا.
0: أوكي.
1: بس في إشارات بتدل إنه هاي المقابلة كانت منيحة، وإنه على الأكثر في خطوات جاي. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المقابلة مثلا مقرر لربع ساعة ولكن امتدت معك من ربع ساعة على ساعة، هذا دليل إيجابي إنه الأمور تمام معك وهن مبسوطين ومستمتعين بالحديث معك وبدون يعرفوا عنك أكثر. فكرة تانية، أنت في قلب هاي المقابلة بدل ما هن عم بيحكوا معك إنه نحن فريقنا هيك، بيحكوا لك لما تكون معنا بالفريق، وقت ما تكون معنا بالفريق هيك رح نعمل.
0: أوكي. تمام؟ يعني بزتوا له كلمة هيك حلوة بتحسسه بالأمان إنه أنت
1: بالمية.
0: ممكن تكون معنا
1: 100%. أوكي. وهي على فكرة مش بالضرورة إنه يكونوا هن مفكرين فيها من قبل. ولكن تيجي من ضمن الحديث.
0: أوكي.
1: عم يفكروا، بلش يفكروا فيك إنك أنت معهم بالفريق العمل.
0: أوكي.
1: فوقت ما أنت تكون معي بفريق العمل كيف الأمور بدها تمشي.
0: أوكي.
1: النقطة الثالثة إنه بلشوا حابين يفرجوك مثلا المكان، يعرفوك على المدير، يحكوا لك أسماء معينة عن الإدارات وإلى آخره. هذا كمان تفصيلة بتبين انه هن يعني مهتمين فيك أكثر. تمام.
0: أوكي.
1: الأسئلة اللي بيسألوك إياها سألوك أسئلة مهتمين أكثر يعرفوا عنك عن توقعاتك، إمتى ممكن إنك أنت تدخل معهم وتبلش تباشر العمل معهم، توقعاتك عن الراتب، هاي نقطة كتير
0: هاي
1: مهمة.
0: توقعات عن الراتب هاي قصة تانية
1: 100%. وبعدين حتى ممكن يسألوك بالآخر هل عندك أسئلة، كيف نحن ممكن إنه شو أسئلتك لأنه.
0: أوكي. تمام؟ أوكي. هاي يعني بنقدر نحكي 5 إشارات إيجابية لما رحت أنا انتقلت لشغل جديد، بنقدر نحكي لأنه برحبوا فيه بيعملوا معي تصرفات إيجابية. ولكن في لما قلتي لنا إنه بيسألوك عن الراتب أو توقعاتك عن الراتب، هذا السؤال بحسه سؤال يعني ممكن الموظف أو الشخص لما بيقدم للعمل بتوتر أو ما بعرف كيف يتصرف بهاي الشغلة أو بعرف شو يطلب كتير ولا يقلل عشان يقبلوا فيه. ف كيف الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الموضوع؟
1: هلأ هذا سؤال حلو. المقابلات العمل بالمجمل هي مو شيء أنا داخل عليه ما عارف شو رح يسألوني.
0: أوكي.
1: الأسئلة دائما معروفة إلى حد ما. كثير منها خاصة الأسئلة غير تقنية. الأسئلة التقنية كمان أنت ممكن تعرف بالضبط شو رح يسألوك حسب أنت وين داخل وعلى شو مقدم. ففي أسئلة تقنية وأسئلة غير تقنية، لازم تكون بالاثنين عارف حالك شو بدك ترد.
0: أوكي.
1: فهذا واحد من الأسئلة اللي محتمل جدا إنه يسألوك إياه. فأنا قبل ما أدخل على هذا اللقاء لازم أكون محضر حالي. فوقت ما أكون محضر حالي وعارف بالضبط كيف بدي أجاوب، ما حيكون مفاجأة لإلي إنه حي يسألوني هذا السؤال، ولا مفاجأة ردة فعلي ولا إجابتي على هذا السؤال.
0: أوكي.
1: تمام. فهي وين المشكلة هون؟ إنه وقت ما الشخص يدخل على المقابلة وما محضر، مو عارف شو بدي أحكي، هون بصير المشكلة.
0: يعني ممكن كمان يعني الواحد أحيانا بحضر، بس ممكن أنا بدي أقدم لهاي الشركة، من خلال نقاشي معهم اكتشفت إنهم ما عندهم هاي القدرات المادية الهائلة اللي أنا موجودة ببالي. هل بهذه الحالة أنا أرفع وأظني بنفس الراتب اللي أنا متعود عليه، ولا أنا أنزل بحكم أن أنا حبيت الأجواء العامة؟ يعني واحد يفكر بعاطفة ولا بطريقة مادية مثلا، أو مش مادية، أنا أحكي شخص طموح أنا بعتبره.
1: حسب الشخص وحسب الفرصة اللي جايته. سؤال أوكي. جدا مهم وحلو. لأنه ما له إجابة سريعة، ما فيني أحكي لك لا إيه أو نعم. أوكي. حسب الشخص وحسب أنا وين رايح. فعلا أنا لازم أطلع على جميع الشغلات. هلأ أكيد أوكي. معظم الأشخاص وقت ما ينتقلوا على شغل جديد أول شيء بالنسبة لهم الراتب شيء مهم، يعني يا مثل ما أنا يا أما أعلى، هو دائما بدهم أعلى. ولكن إمتى بصير إنه مثل ما أنا فعلا؟ إذا في مميزات أخرى. هلأ في شركات بتعطي مميزات أخرى، ممكن أنا اسم الشركة مهم بالنسبة لي على السي في، ممكن فرصة العمل، يعني أنا في ترقية حتصير معي من مسمى وظيفي، فأنا هون بدي أوازن أشوف هل أنا بالنسبة لي الراتب مع المطروح مع الفرصة العمل اسم الشركة مناسبة لي بهمني أوكي. إني أكون فيها تمام، معناتها رح أمشي فيها. إذا لا هذا الحكي مش ما بنطبق علي، معناته الفرصة أصلاً هي مش فرصة، وإنما هي مخرج. لأنه في ناس كتير بتطلعوا بدوروا على شغل ليه؟ عشان هو مخرج ومهرب لقلهم من المكان اللي هن فيه.
0: صح صح.
1: نحن ما بنحط حالنا بهذا المأزق.
0: صح صح.
1: مو لأنه أنا عندي مشكلة بشغلي ولا مع مديري وإلى آخره رح أتنازل وأطلع بأي مكان، بس أي فرصة أني أطلع
0: بعتبره كتير غلط صراحة. يعني خصوصاً مبدأ يعني أول شرط دائماً بكون بشغل أنا بشغل تحت الضغط، والضغط لا يشمل فقط إنه ضغط العمل، ممكن يكون ضغط الناس، ضغط الزملاء، ضغط. فالشخصية الحساسة أنا بحس ما عنده استقرار ولا بمكانه، بتتعب لأنه كثرة التنقل سواء بالمدرسة بالحياة حتى بالشغل متعب وما في استقرار وظيفي. بس إذا بدنا نحكي عن الشخصيات هاي، وبحكم إحنا ذكرنا كمان موضوع الشخصية، كيف لازم تكون شخصية الشخص بالعمل؟ إذا بدنا نقدر نحكي يعيش مرتاح، ما بدنا نحكي يكون قائد، يعيش مرتاح ومبسوط، هل في أشياء معينة لازم يركز عليها؟
1: كتير أشياء.
0: زي شو؟
1: أول شيء أنا بدي أتطور من ناحية شخصيتي، أول شيء بدي أفهم نفسي، ففي عندي وعي ذاتي.
0: أوكي.
1: الوعي الذاتي كتير مهم.
0: أوكي.
1: الوعي الذاتي إني أنا شو الأشياء اللي تأثر علي؟ هل أنا عن جد شخصية إنه حساسة زيادة عن اللزوم ولا لا؟
0: صح.
1: بعرف أتعامل مع الآخرين ولا لا؟
0: صح.
1: وقت ما أعرف الجابس تبعوني، أعرف بالضبط أنا وين، بقدر أبلش أطور بهاي الشخصية.
0: أوكي.
1: أعرف شو النواقص اللي عندي وأبلش أشتغل عليها. الإنسان بجميع مراحله هو إنسان في حال تطور دائم. مدير، قائد، رئيس شركة، رئيس جمعية، مين ما كنت أنا مهما كان عمري، فأنا دائما في التطور دائم. إذا أنا مش عم بكون عم بتطور بشكل دائم حخسر مكاني.
0: صح.
1: إذا ما خسرته اليوم حخسره بكرة.
0: صح.
1: ليه؟ لأنه في شخص تاني حيكون بعده قاعد عم بيشتغل على حاله، حيقدر يكون كفو أكتر إنه يكون في مكاني هذا.
0: أوكي. طب اسمحي لي بهذا السؤال، هذا السؤال فعلا من منطق الواقع، يعني احنا رح ننسى اي شيء ممكن نسمعه على السوشيال ميديا وإشي بنسمعه عن ناس عن موضوع خصوصا استقرار الوظيفي. بس اللي انا بشوفه مثلا في بيئات العمل واغلبها مش جميعا عشان احنا ما نعمم, انه مثلا موضوع التسحيج شيء جدا مهم, الفتنه مثلا ما بين الموظفين شيء جدا مهم, الحدث مثلا السيء غالبا بتكون مكانته اعلى بالشغل. ليش مع كل هذا الوعي الوظيفي الموجود عند الناس الى الان لساتنا بنفكر بنفس الطريقه القديمه الموجوده بالشغل؟ يعني انت هلا ممكن النصائح اللي عم تعطيني اياها, انا ممكن هي النصائح كيف انا اكون موظف ايجابي ذكي وانام وضميري مرتاح, بس هدول الثلاثه عم بشوفهم غير مفيدين هلا خصوصا ببيئه العمل. عم بشوف انه اغلب الشركات بتفكر بطريقه معاكسه.
1: انا ما بشوفه بهالطريقه, بشوفه بطريقه مختلفه تماما. انا كشخص لازم اكون مركز على حالي. اذا طموحي اني اتطور اني اطلع بالسلم الوظيفي, فهو لا مديري دائم لإلي ولا الشركه دائمه.
0: صحيح.
1: فهي مش ثوابت. انا اذا بدي اتعامل معهم كثوابت وقت اي شيء سلبي حوالي رح اخده وحينزلني لتحت. صحيح. طب اذا كل الدنيا حوالي سلبيه انا ليش بدي اكون ايجابي؟ إذا كل الناس اللي حوالي أنا مهما عملت ما رح أترقى, ليش أشتغل على حالي؟ فهاي النظرة نظرة مؤقتة وضيقة لحد ما, لأنه أنا حاطت في بالي أنه شو أنا هاي الشركة هي الشركة الوحيدة رح أشتغل فيها وهذا مديري هو اللي صاحب القرار. ولكن إذا نفكر فيها بطريقة مختلفة وأنه هدون عبارة عن يا مطبات يا إما فرص, يعني ممكن مطب لأنه شيء سيء أو هو فرصة إني أنا أكبر فيها. إذا فكر بهاي الطريقة معناتها أنا ببعد حالي عن الظرف اللي أنا موجود فيه وبلش أركز علي أنا كإنسان. أنا شو الشغلات اللي بدي أكتسبها, شو المهارات اللي بدي أكتسبها, لأنه هاي المهارات حتفيدني هون أو حتفيدني برا. فأنا مش مربوط بالمكان اللي أنا موجود فيه, أنا مربوط بشخصي, أنا مربوطة بنادين
0: مليون بالمية.
1: أنا رح أخذ نادين وأمشي فيها وأطير فيها لأماكن مختلفة, ما حاخذ لا مديري ولا شركتي معي.
0: والله يا استاذ نادين يعني كلام بجنن صراحه. انت هيك ريحتي بال الموظفين كلياتهم, انه فعلا الموضوع الناس دائما بفكر الموضوع بشكل عام, وانا ليه بيصير معي وانا مع انه في زينا كثير يعني, بس الواحد هو نفسيته اللي بتتحكم فيه. بس هلا انا لسه في عندي كثير اسئله على هذا الموضوع, بس في كمان موضوع خطر على بالي كمان من الفيديوز الموجود على الانستغرام بالنسبه لموضوع الراتب. اوكي, في بقى في كتير شركات عب على الوقت وخلص ومتفقين وتمام, بس بعضهم بيأخروا 5 أيام 6 أيام 10 أيام 15 يوم. أنا مشكلتي مش هون, أنا مشكلتي لما الموظف يطلب الراتب بتحسي إنه هم بحملوه جميلة, أو أنت ليش جاي تطلب الراتب, أو استنى علينا, أو بيعملوه زي كأنه هو ابن عمهم, مع إنه إحنا مش هيك, إحنا بشركة. فشو رأيك أنت بهذا الموضوع؟
1: أكيد 100% غلط. هاي بتيجي من الشركة نفسها, من أصحاب الشركة, أصحاب القرار.
0: صحيح.
1: اشتغلوا على حالكم, ضبطوا الشركة, ضبط موضوع الرواتب. الموظف راتبه لازم ياخده أول الشهر. صح. انت عندك هاي مشاكلك انت الإدارية, ما عندك سيولة, عندك مشاكل بالإدارة, مهما كان نوع الظرف اللي انت عم تمر فيه, هاي مش كفيلة انك انت تروح تأخر رواتب الموظفين. مشاكلك ما بيتحملوها الموظفين. صح. تتحملها انت, هاي مسؤوليتك. صح. الموظفين بتحملهم مسؤولية انه يخلصوا شغلهم على الوقت. انت بتطلب منهم شغلات كتير, صحيح؟ بدك اياهم يخلصوا الشغلات اللي انت عم تطلبها منهم. هن شو طالبين منك؟ طالبين منك كم شغلة؟
0: صح.
1: احترام, نزل رواتب بالوقت, تطورهم, هذا اللي بدهم اياه منك.
0: احترام معنوي ومادي, يعطيك
1: العافية. 100%. فالتزم بهاي الشغلات, بدك أوكي. الناس تلتزم معك بوظيفتهم, يقدموا لك احسن ما عندهم, انت لازم تلتزم بهاي الشغلات.
0: بموضوع الراتب كمان زي ما حكينا انه احيانا الدعم المعنوي كمان والدعم المادي كثير بفرق بنفسية الموظف. انه انا عم بعمل وعم باخذ, قديش في موظفين بيعملوا ساعات بيشتغلوا ساعات زياده وبتعبوا لكن ما في زيادات على هذا الموضوع. حتى الموظف من باب المون احيانا بيستحي يطلب الزياده تبعته, خصوصا هم اللي الاكسترا اورز. فهذا الموضوع كمان انت شو رايك؟
1: هذه موضوع انا كيف اطلب زياده كتير مهمة. كيف اطلب زياده؟ من اكثر الاسئله تنسالني, لانه شوفي هي علم كمان. صح. اوكي, هي خطوات. اي شيء بحياتنا نحن بس بدنا نوصل لهدف معين بالحياه لازم يكون عندي خطه. ما بتزبط بدون خطه, بس لازم احط هاي الخطه على ورقه وقلم وامشي على هاي الخطه وان شاء الله بوصل لاهدافي. فانا هدفي انه ازيد راتبي. اول شيء لازم اعمل اسسمنت لنفسي, هل انا عن جد بستاهل زيادة ولا لا؟ لأنه مرات الناس بتفكر أنا لأنه صلي 5 سنين أو 6 سنين بالشركة معناته أنا لازم يصير في عندي أترقى, حتى مش بس زيادة. أوكي. لازم أترقى. ولكن خلينا نشوف, نعمل evaluation للمكان اللي أنا فيه. هل أنا هاي الخمس سنين هي عبارة عن copy paste لأول سنة؟ يعني أنا خبرتي أول سنة عم بعملها تاني وتالت ورابع سنة, ما عم بزيد من خبراتي.
0: أوكي.
1: فوين أنا؟ هاي الشغلة كتير مهمة.
0: صحيح.
1: إذا لقيت حالي إني أنا لا قدمت للشركة كتير فعلاً، فخطتي بدي تبلش برقم واحد، إني أحط كل شيء بالأرقام. أشوف أنا شو قدمت، أنا شو عملت، شو كانت إنجازاتي.
0: أوكي.
1: مش شغلة عاطفية. مو أنا لأنه زميلي أخذ أكتر مني ولا وظفته حدا جديد.
0: أول إشي أركز في حالي إذا أنا بستاهل أو ما بستاهل.
1: دائماً أركز على حالي، ودائماً أحط الشغلات مكتوبة. يعني أبني ملف، هذا الملف عبارة عن شو فيها كل إنجازات اللي أنجزتها بالشركة بالأرقام
0: عشان أعيرهم فيها.
1: لا أبدا مش هيك، بالعكس. وإنما أخذ هذا الملف، لأنه في فرق بين ما أني أروح أشتكي وبين ما يكون عندي ويكون عندي أرقام إنه أنا يا جماعة الخير أنا ما رايح لا أمنن حدا ولا شيء، هذا شغلي، ولكن حابب أشوف أفرجيكم شغلي بالأرقام. أنا قدرت أعمل هيك، قدرت أنزل الميزانية بهالطريقة هاي، قدرت أفيد الشركة بهاي الطريقة. هاي واحد. رقم اثنين، أنا بالماركت وضعي كالتالي، وبالتالي الفاليو اللي بقدمها هالقد، وبالتالي أنا بتوقع إنه راتبي يكون هالقد، تمام؟ فكمان بروح بهاي القصة. النقطة الثالثة إنه بدي أروح للإتش آر أو مديري وأسألهم شو القوانين تبعت الشركة من ناحية الزيادات. لازم أكون أنا فاهمها. فلازم يكون القوانين مكتوبة. هلأ في احتمال أنه القوانين تكون مكتوبة، هاي بتلعب بصالحك.
0: أوكي.
1: كمان إذا القوانين ما كانت مكتوبة، بمعنى ما كان في قوانين بالشركة، كمان بتلعب بصالحك. ليه؟ لأنك أنت بتصير تفهم أكتر الشركة كيف تشتغل.
0: أوكي.
1: وبهالطريقة هاي بتقدر أنت تستوعب أكتر وتفهم أكتر أنا خطتي كيف بدها تمشي لقدام.
0: صح.
1: تمام؟
0: صح.
1: الخطوة الرابعة، وقتها أنا بروح بسأل مديري، طيب أنا بعد كل هاي الإنجازات اللي عملتها شو الشغلات اللي ناقصني؟ فرندلي، يعني بطريقة ودية وحبية أنا عم بحكي. أوكي. مع مديري، مش طريقة تحدي ولا تمنين. أنا عم بحاول أسأله شو الطريقة اللي فيني أنا أزيد فيها راتبي؟ أنا أوكي. عملت كل هاي الشغلات، شو ناقصني؟ ممكن أوكي. تساعدني؟
0: أوكي.
1: فهو لازم هون بقى خلص، أنت سألته سؤال فلازم يجاوبك، أكيد حيجاوبك بشي.
0: صح صح.
1: تأخذ الإجابة وبتشتغل عليها، ويا ريت أنك تحاول تربط الإجابة اللي هو جاوبك إياها بوقت.
0: مليون بمية.
1: يعني أنا إذا قدرت أشتغل على هذا الموضوع اللي ناقصني خلال 6 شهور، هل ممكن أنت تزيدني خلال 6 شهور؟ وقديش لتكون الزيادة؟
0: أوكي. يعني بصراحة بعد الخمس نصائح هدول أنا بشوف واحد ما يطلب زيادة أسأله. صراحة أنا اليوم جدا استمتعت معك، وأنا بحس أن الوقت ضيق، في بالنا لسه كتير حكي وبالنا كتير أمور، بس إن شاء الله هيك لقدام نعمل حلقات كتير نحكي فيها عن موضوع العمل. بتشكرك اليوم وجودك معنا، سعد صباحك، سعد صباحكم جميعا. فاصل ورجعين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يناقش اليوم قانون هيئة الاعتماد وشكاوى البنزين. وزير الخارجية التركي يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. وزير الخارجية التركي يؤكد أن إيران ليست هدفاً لاتفاق الدفاع مع باكستان والسعودية. صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وغربيين تقول إن حرب إيران أجبرت واشنطن على نقل ذخائر من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط. ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم قبل بدء تأثر المملكة بكتلة حارة غدا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، يعني حكينا قبل شوي بموضوع الاستقرار الوظيفي، ولكن انا بعرف انكم انتم زهقتوا من هاي المواضيع ومن موضوع الشغل 24 ساعه والموظفين والراتب. وحكينا قبل فتره كيف الواحد لما بيطلب راتب بتطلع روحه، كيف الواحد لما بده يطلب شغله بيسمع مليون كلمه، بس بالاخر هاي الشغله بترجع للموظف. دائما اختاروا شركه مرتبه منيحه بنت على وناس وما تتنازلوا
1: ابدا. يعني
0: انا في عندي حد جنبي عنده هون فرط حركي وعم بحاول احكي، فالموضوع يا جماعه مش بس متعب، مهلك للاعصاب. عملت مليون حركه هيك هيك هيك هيك ورا بعض ورا بعض. كيف بتلاقي تعمل كل هالحركات انت مش سامعه؟ ليش بتحركي كلك؟
1: انا ما بحس حالي، بحس حالي اني بطيئه بالحركه.
0: انت شو البطيئه؟ انا عيني وجعتني، شو مركزه؟
1: مشكله انت شو التليفون بوقع بترجع بتطولي.
0: مهم يا جماعه، هيك مكملين معكم. بصراحه اليوم الاحد بحس انه الاجواء عم بتصير اشوب واشوب، والله يعين الناس يلي ما عندها مراوح ولا عندها مكيفات.
1: جاي موجة حر، ما صدقنا نخلص من موجة الحر، جاي موجة حر جديدة،
0: موجة حر أخرى كمان يا جماعة. فصراحة الموضوع مش سهل خصوصا بالصيف هذا، لمحبين الصيف عمرو دياب الله يسامحكم، وأنا بحاجة ما حسامحكم.
1: ليه؟
0: يعني عمرو دياب مش مشكلة، بس ضل حد يحب الصيف طبعاً. الصيف حلو شهر،
1: مو إحنا نكون منطقيين فعليا، الصيف هو شهر. احنا متى صيفنا؟
0: اي شهر مشان الله.
1: متى صيفنا؟ ردي علي.
0: صرنا اسبوعين.
1: متى صيفنا؟ شهر ستة
0: عشان نكمل معك. يصيروا شهر عشان حد يصيروا شهر. لازم
1: شهر ستة صيفنا، صرنا نلبس شوي هيك انه عادي خلص بدونكم ونطلع بجاكيتات بالليل. شهر سبعة سبعة كان مش كتير شوب زي هلا. شهر تمانية هو اشوب شهر. شهر تسعة بتصير الموضوع اخف، يعني في نسمة هواء بتكون حلوة. وشهر عشرة خلص يعني عيدت شتت يعني. فحلو الصيف. الصيف يا رين كيف، يعني الشتاء والمطر والبرد والامراض والفيروسات موجودة، بتقدرش تعملي ولا اشي بالشتاء غير انك تقعدي بالبيت السبات الشتوي قاعدة بالبيت. بس بتاكلي وبتنصحي فعليا. بس الصيف لا، بتطلعي بتروحي بتيجي بتسهري، في حياة، في مغتربين. يعني على سيرة المغتربين يا جماعة، يعني فعليا يعني صرنا بشهر 8
0: مغتربين، بطلت اوصل الدار. يعني
1: متى متى بتاخذ اجازتكم؟ الاجازه متى بتخلص؟ احنا بشهر 8 فعليا.
0: لا خليكم اهلا وسهلا.
1: شفت على السوشيال ميديا طالع انفلونسر بقول انه متى بدك تروحوا للمغتربين، انه خلص احنا كل مكان بنروح عليه انه لازم يكون فل، ولازم انه كتقعدوا ناس من اصحاب المدرسه مع اصحاب الجامعه مع اصحاب الشغل، واحنا ما بنعرف بعض بس مضطرين نطلع معه عشان هو مغترب. وفعليا في ناس ردت على هذا الانفلونسر بتحكي لا خليهم، ما صدقنا البلد.
0: في زي ما حكيتي في انفلونسر حكى هيك، وفي في انفلونسر تاني طلع بحكي انه يا جماعه مشان الله المغتربين هاي الفتره مش زي الفترات الماضيه، بدناكم ترجعوا تحركوا لنا البلد، تحركوا لنا القصص.
1: بس هاي السنه غير لين فعليا، غير ما عم بتلحقي عليهم. يعني انا بحكي لك فعليا هم بدهم يطلعوا وبدهم يسهروا وبدهم يروحوا وبدهم يجوا، انهم مو عارفين انه انت عندك دوام، واذا روحتي بصير يحكوا مثلا ليه روحت، بزعلوا. طب ما انا عندي دوام انتم معطلين. ف الله يجيب الخير، وان شاء الله تكون اجازه لكم سعيده يا رب. واحنا حابينكم باسمتكم بكل شيء، حابينكم خليكم فعليا
0: مليون بالمية. طب خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: كيف الحال؟ تمام
0: الحمد لله بخير. عرفني باسمك.
2: ابو عون بندق.
0: يا اهلا وسهلا. اسمع، اليوم عندك حريه الاجابه، يعني احنا حكينا في ثلاث مواضيع اليوم، فانا ما اعطيتك حريه الاجابه على شو ما بدك تحكي، احكي صراحه.
2: شوف انا عندي ثلاث مواضيع، انا اول شيء بحكي معكم عشان بكره ان شاء الله نتائج التوجيه.
0: احنا حكينا الصبح على طول، اول حدا بلشنا فيه حكينا انه يا رب الله ينجح بنتك بكره، ويعطينا هيك علامه عاليه.
1: ابو عون فعليا
0: كلياتنا دعينا صراحه.
2: فعليا يا رب. ثانيا هي عزمنا جود، وانت ورن معزومات يوم الاربعاء حفله ان شاء الله.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا رب ويفرحك فيها، وان شاء الله اول الحضور. الله يسعدك يا. طب قديش تتوقع، قديش تتوقع النتيجه؟
2: شو بتوقع النتيجه على حسب هي ما بتقول؟ 85 86.
0: شو هالحكي؟
1: قد ايه؟
0: هذا مش بده حفله، هذا بده نعملها صوان. طبعا انا حسيتها قبل ما تبلش النتيجه.
2: والله يا اختي لو جابت 50 تسوي لها حفله.
0: طب ايش بتحس الماده اللي ممكن خبصت شوي فيها بالتوجيه او خربت عليها بالتوجيه؟
2: الجغرافيا.
0: الجغرافيا، هاي الجغرافيا كانت سيئه هاي السنه. يلا الله يجيب في الخير ونفرح كلياتنا
1: ان شاء الله. الله بينجحها يا رب.
0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: مهل الشعور يا اختي.
1: كيفك؟ مبسوطة انت؟ اه مبسوطة اني مش سامعة.
0: كيفك؟ شو الاخبار؟ الله يديم الضحكة. الله يسعدك يا رب. طب شو اخبارك؟ كيف امورك؟ شكلك انت رال علينا بالغلط.
1: هم في هم ما في
2: كان طالع العقب الاسبوع اللي فات حكيت معكم.
0: اه يا اهلا وسهلا. كيف العقبة؟ انت راجع من العقبة اكيد. هلا انا هاي ضحكت وحد راجع من العقبة.
2: فبدي ننزل السيارة عشان حكيت معكم.
0: الله يسعدك. طيب بدي اسالك شو سر هاي الطاقه الايجابيه اللي عندك والضحكه الحلوه؟
2: هذا بشير معي اليوم.
0: ايش هو
2: بشير معايا؟
0: ايوه بشير. ابو بشير معك؟
2: بشير بشير بشير المهندس بشير.
0: المهندس بشير شو اخبارك يا مهندس؟ كيف امورك؟
2: الحمد لله. رد بشير
0: احكي. هو المهندس ما بيحكي، المهندس يا دوب يضحك. انت عارف انت عارف مهندسين ما بيحكوا.
2: ما بيحكوا بس بيشتغل.
0: مهندس يسعد صباحك يا مهندس. الله المهندس شكله مستحيل مهندس. المهندس كان معك بالعقبة يعني؟
2: اه ورجع رجع رجع زول. بقول له ايش يا زول صار؟
0: انبسطتوا؟
2: انبسطت الحمد لله والله. طبعا شغل يعني شغل شمس هواء.
0: احنا اليوم كنا بنحكي عن التوجيه وعن النتائج، بس انا بدي اسالك سؤال تاني عن اول سؤال بالحلقه عن موضوع المجامله. هل انت بتحس حالك شخص بتجامل ولا ما بتجامل؟
2: اه والله بتجامل.
0: بتجامل؟
2: اه والله.
0: قد ايه من 10 بتجامل؟ ايوه هذا 10.
2: والله يا بجامل صراحة. والله شكرا.
1: مشكلة
2: لا والله.
1: مين آخر شخص جامل تحكي لي؟
2: بشير.
1: بشير. خلوه بشير.
2: بشير الصبح لأنه صلى أربعة أيام غائب عني.
1: آه شو قلت له على الصبح؟
2: أول ما شفته حتى في الأعناق كل شيء بقول وين قال تبعتي.
0: آه حكي.
1: نيالك يا بشير. هاي مجاملة حلوة وصادقة.
0: هاي مش مجامل، هذا حب والله.
1: هذا حب فعليا.
0: هذا حب مش مجامل.
1: الله يسعد صباحكم جميعا.
0: اهلا وسهلا.
1: الله يديم الضحكه يا رب.
0: احنا احنا المكالمه قد ما طويله خلص الطريق العقبه واحنا بنحكي. يسعد صباحك.
1: يسعد.
0: يا اهلا وسهلا. يا اهلا.
1: الحمد لله على السلامه. انا كنت
0: اذا اذا بتسوي مشاكل بفكي لك البطاريه وبخبيها عند ابو خالد.
1: انا كنت فين؟ ما كنتش سامعه والله. انا دلوقتي رجعت.
0: طب يا جماعه شفتوا هيك ما احلى الضحكه والله. انا هدول الناس اللي بيضحكوا الايجابيين انه يعني بكون نفسي احنطهم واحطهم طبروير واخفيهم عندنا في البيت ما يطلعوا ولا يشوفوا.
1: طبروير
0: خلص فيش شيء كبير. احنا التبروير انا بحاول ما اطلع بس نقدر نحول الموضوع لصوت الشتوي هلا ما فيش مشكله ممكن يطردوني. فأنا بحب أحنطهم. أكيد ماما سمعتي هاي الكلمة هلأ وبتضحكي أنا حافظيتك. المهم وأخبيهم لأنه قدي حلوين الناس اللي بيضحكوا دائما والإيجابيين.
1: طبعا حلوين وهيك نحتاجهم بحياتنا فعليا. بحسي حالك هيك تفصلي بس تقعدي معهم ترتاحي بدون فلاتر بدون إشي. دمهم حلو روحهم حلوة نفسيتهم حلوة طاقتهم حلوة بتوزع على الجميع. ففعليا مجرد اتصال هيك أعطانا طاقة حلوة وطاقة إيجابية. ما بالك إنه هو قعدتي معه ساعة ساعتين فقديه بغير المدة. ما بنحكي يا جماعة اختاروا الناس اللي بتقعدوا معها. لا بتحطمكم نفسيا لا يعني زي لي مثلا كتير طاقتها حلوة وطاقتها إيجابية.
0: يا حبيبي
1: فأول ما أقعد معها أنا يعني بحس بإيجابية على طول.
0: بحطك بطبروير الآن. بتضلك تحكي هذا الكلام.
1: ففعليا دائما خلي روحكم حلوه
0: صح.
1: الكلمه الحلوه طالعه والكلمه كمان السيئه
0: كمان كمان عشان حكينا عن الشخص الايجابي دائما بيحكوا لك الحد الفرفوش رزق والله
1: والله رزق
0: والحد اللذيذ والمونيكد هذا يعتبر عوض من ربنا. فخصوصا هاي الشخصيات بتعيشك بالبدايات طول عمرك ما فيش اسمه نهايات. دائما مبسوطين دائما بيضحكوا ممكن يصير في نكد شوي بس ما احلى الحياه مع حدا فرفوش.
1: ما راح احكي لك حدا ما راح احكي لك
0: نعم. بيضحك وحدا بينبسط. حدا الصبح صار بينكم مشكله خلص بمشيها. صار بينكم نكد بمشيها سواء بنت او شاب. هذا كله ما بس على الشباب يعني بكفي نكد بكفي زعل. الحياه فيها مليون قصه ومليون مشكله خليكم انتوا هيك حنينين على بعض.
1: معك حق.
0: كلنا اخي الفرفوش حتى بين اصحابه بجنن، فما بالك لو كان شريكك او شريكتك شريكتك فرفوشين.
1: بوافقك الراي 100%، لانه فعليا الاخ الفرفوش رزق، الزوج الفرفوش رزق، الاخت الفرفوش رزق، الصاحب الفرفوش كمان رزق.
0: هسه هتخرب.
1: ما بالك لا رح اضل متواضع. ما بالك اذا هدول فعليا كانوا بحياتك كلهم. فطبيعي تكون حياتك حلوه. بس دائما دي نتفق على شغله انه الشخص الفرفوش

0: عادي يعني عايشين اليوم بيومه ما أيوة. بفكروا لبعدين، بدي أنبسط اليوم، شو ما صار بكرة عادي، شو ما يعني شو ما حكيتي معه
1: صح.
0: أو شو مين الشخص اللي حكى معه ومين الشخص اللي حكى له بدي أعمل هيك وبدنا نعمل بطريقة هذا الإشي. اسمعي لك حكي يا شغلة، ما بهتم ولا خلص يعني شو بدي يصير
1: صح.
0: يعني أهم إشي أكون أنا مبسوط وأكل سندويشات حواري وأموري تمام.
1: شفت أنها بتسمعني حكي يا جماعة أنا. لا والله أحكيك شغل، أنا مش حدا، أنا حدا فرفوش وإيجابي صراحة
0: طبعا،
1: وما بحب أزعل وما بحب أضايق حالي وبحب هيك دائما أكون مبسوطة، وبقتنع بفكرة إنه الإشي اللي مزعلني يوم إذا أنا بزعل عليه بكرة معناته أنا ممكن أقدر أزعل عليه، بس إذا ما بزعلني بكرة وفكرت فيه بكرة وما بزعلني معناته الموضوع مش مستاهل. والحياة فيها جانبين، فيها الجانب اللي فيه كتير مشاكل، فيها الجانب صح. العادي. إذا كنت أنا شخصية تافهة سوري وكل إشي بزعلني قد ما كان صغير، معناته أنا شخصية مش حمل أي إشي بالحياة وأقعد في البيت أحسن. فالواحد لازم يجمد حاله من جوا، حتى لو كان شكله من برا مبين شكله بسكوتاية بس هو هيعورك، لا. لازم يكون بعورك من الحالتين. فالله يجيب في الخير، ونسمع هيك أغنية لو سمحت يعني بعد إذنك، لأنه أنا أريق نشف قد ما حكيت مع المستمعين والمتابعين ورندا حبيبة القلب طبعا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10

0: دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اهلا وسهلا.
1: يا اهلا فيكي.
0: سعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم وبعدك يا هوا ولسه الهوا شغال. برنامج كيفك طبعا بالثلث الاخير ان شاء الله رح يكون عندنا هيك ضيفه جدا مميزه، ولكن اليوم اسمحوا لنا نحكي بما انه احنا ذكرنا التوجيه.
1: نحكي شوي عن التوجيه. عندكم توجيهي بالعيله؟
0: احنا عندنا كثير من قرايبي توجيهي، بنات عمتي ولاد عمتي في من من من القرايب التانيين، بس احنا اغلبهم في منهم سات وفي اي بي وفي واي جي.
1: في اي بي
0: مش في اي بي، اي بي كنت احكي لك وفي اي بي انه وفي وضعت معي في اي بي خاصه عادت المصحح اللغوي لا من راسي رنا.
1: لا مو قصدي والله فكرت
0: وفي اي بي
1: فكرت ايش طالع جديد من المدارس.
0: لا
1: جديد
0: في سات وفي اي بي. ايوه خلص مسكتنا الضحك. يعني لا خلص شو بدي اوقفها.
1: في فعليا في الاي بي والسات طلعوا نتائجهم قبل التوجيه هذا، فاحنا عندنا والله كثير بالعائله فعليا توجيه.
0: وعندنا طب كيف مستوى الاي كيو عندكم بالعائله؟ يعني قديش تقريبا العلامات؟ يعني قديش تتوقعي توقعاتك ان
1: يعني
0: شاء الله؟
1: يعني السنه الماضيه في 98.
0: ما شاء الله.
1: والله
0: هذا الاول المملكه عندكم.
1: I'm

0: في كمان لين عنا كثير بالعيلة توجيهي إن شاء الله يا ربي كلهم الله ينجحهم. فعلاً في عندي شخص قريب ابن أختي توجيهي يعني إن شاء الله الله بفرح يا رب قلبها وبنجح وبجيب معدلات عالية. بس إلا يكون في مواقف مضحكة بنتائج التوجيهي
1: صح.
0: يعني أنا بتذكر بس لو النتائج أيامنا ما كان موضوع سنتين زي هلأ الموضوع كان سنلين
1: صح.
0: فبتذكر كان يطلعوا النتائج التوجيهي على الفجر مو زي هلا انه مثلا في موعد محدد او كذا لا كان فجاه يطلعوا نتائج التوجيه على الفجر
1: بلشوا لك يومك من اول ابنك
0: فعليا. فانا كنت حاكي يعني لامي امي ما كانت تتوقع اني انا انجح لان انا فعليا ما درست
1: اوكي
0: فعليا أوكي. اسمي ما خليت حفله غير رحت عليها ما خليت عزومه غير شاركت فيها ما خليت العائله رحت عليها فامي كانت فاقد الامل اصلا يعني ولا حتى حكت ان انا ما بدي اجهز حالي ولا بدي اعمل شيء لان هي البنت راسبه يعني ما درست ما فتحت كتاب اصلا بالمره ما فتحت كتاب
1: اوكي
0: فعلى الفجر طلعت فأخوي بيصحيني بيقول لي طلعت النتائج فأنا شو بحكي له بس أصحى بشوف بحكي له بس أعطيني رقم الجلوس أيامها بس أشوف لك إذا أنت ناجحة أو لا فأعطيته رقم الجلوس لين عن جد رجعت نمت رجعت نمت يعني أنا كنت شخص كتير بنام عرفتي كيف رجعت نمت فصحيني أخوي بحكي لي أنت ناجحة بحكي له نعم بقول أنت ناجحة
1: أمي
0: شو بتحكي له وقتها بتقول له تأكد تأكد يمكن هذا رقم بنت تاني وعطيتك إياه عشان
1: هذا الثقة بأيك العائلة مش عادي
0: ما عطيتك رقم صاحبيتها كذاب عشان نشوف أنا هي ناجحة بحكي لها ماما اسمها اسمها لا لا ما مستحيل هاي تنجح ما فتحت كتاب ما درست فعليا فإلا يكون في مواقف مضحكة فعليا رحت على الصالون واسمعي يعني عطتني نقوط مرتب
1: والله
0: مرتب يعني هي ما توقعت نهائيا إن أنا أنجح فهي كانت من فرحتها عطت رقم هيك فعليا إذا هي الحكي هذا صح والمعدل أنت جايبيته صح إلك مني هذا المبلغ وصدقت فعليا يعني.
1: أنت قد إيه كان معدلك
0: 75
1: ما شاء الله والله والله مبدع لا والله ما شاء الله عليك يا رندا يعني التوجيه على أيامكم كان جدا صعب
0: صعب فعليا وسنة كاملة وما بالك إذا حدا ما درس
1: صح صح يعني معك
0: بس انا بعرف انك انت شطوره جبت بالتسعينات
1: الحمد لله احكي لك شو صار انا
0: لا ما في
1: بقى. احنا في واحده من تسوي معها مشاكل بس بعد الهوا هلا انا بدي اكبر راسي احنا كان عندنا حدا بالعيله كثير يعني هي كثير سوري ايدها ماسكه يعني كحتوته شوي زياده
0: بخيله
1: اوكي فبتحكي لي يا لين انا بوعدك اذا انت بتجيبي فوق التسعين انه انا ايش بدي اجيب لك اربع صدور كنافه وإلك مني احلى حلوان قلت شو هالحكي خلص يعني كنافة وحلوان أمور تمام بس أنا قلت بيني وبين حالي مستحيل أنا أجيب فوق التسعين خلص أنا عارفة أنه شو فوق التسعين أنت أعطيتيني رقم فلكي عشان ما تجيبي كيف اللي بيحكوا لك إذا بتعمل إذا بتسوي وبعمل لك وبسوي لك نفس المبدأ المهم يا ست العزيزة قلت أنا دائما طالعة وكنت ما بروحش على المعاهد ودائما بروح وباجي وطلعات وفيش خطبة ما عوضتها وفيش روحة ما عملتها كل القصص أنا عملتها إجا هالمعدل إحنا كان الفجر قضيتها طول الليل أدعي يا رب بس أكون داخل السبعينات يعني خلاص وأني ما أرسب لأني نمت بامتحان حاسوب الحمد لله المهم أبوي الصبح بيهدي علي بقول لي خلص يابا إذا ما زبط أمورك بتتعلمي خياطة وبتفتحي لك صغيرة بتصيري
0: تعملي
1: صالون تعملي ميك اب بتفتحي يعني كان عم بيعطيني خطط أخرى في حال إنه أنا ما زبطت أموري بالدراسة المهم اللي طلعني نتيجتي ابن عمتي وما شاء الله طلع معدلي فوق التسعين
0: ما شاء الله
1: أوكي وأهلي كانوا كلاتهم عندهم شكوك وما حدا صدق وأول ما وصلوا الخبر على التليفون قال له اسمع مش وقت مزح إحنا الدنيا فجر وما تمزح
0: ما
1: معي يعني وحتى أنا ما صدقت قلت يا رب إنه ما يسمعوا إن أنا فوق التسعين وهلا ينصدموا إنه رقم حدا تاني ولا إشي تاني ولقوا جد معدل إشي زي هيك حتى أنا ما استوعبت الموضوع ومشيت الأمور الحمد لله. بتعرفوا ممكن شو السبب اللي خلاني إذا بدنا نحكي السبب الواقعي اللي خلاني أجيب هيك معدل إنه أنا طول عمري بحياتي بتعامل مع كل إشي ببرود فما أعطيت التوجيه أكبر من حجمه المعتاد وعملت التوجيه زي كأنه أول ثانوي وعاشر وتاسع صراحة لأنه أنا اكتشفت أنه الشخص اللي بتعب فكره بتعب نفسيته وبعطي الشغل أكبر من حجمها فعلا بتصير أكبر من حجمها حتى التوجيه لازم أنتوا تحجموه يا جماعة التوجيه بحجم كبره وخوفه وتقله علينا
0: صح.
1: بس إحنا كمان لازم من حجمه وطول ما أنت رايق ودارس أمورك تمام متوكل على الله إن شاء الله الله بيعوضكم جميعا
0: إن شاء الله.
1: فهي الأمور مش سهلة بس انتوا روقوا
0: هي يعني. والله لين كمان خلينا نكون واقعيين شوي احنا على ايامنا كانت سنه يعني سنه من التوتر مقبول بس هاي هلا هاي الايام سنتين من التوتر يعني الطلاب زهقوا هم بدرسوا زهقوا هم في امتحانات صاروا سنتين محبوسين بالبيت سنتين ممنوع يعملوا اي إشي يفرحهم الا للدراسه فموضوع السنتين له ايجابيات وله سلبيات هلا ايجابياته انه هو يكون موضوع انه بيعطوا مجال اكثر للدراسه ومعدلات تكون اعلى بس بنفس الوقت يعني
1: صحيح
0: بتحس انه السنتين كتير عباره عن ملل يعني أنا سنتين وأنا بدرس، فالطلاب التوجيهي دخلوا بحالة انهيار، حالة صدمة، حالة بتحسي إنهم هم خلص بطلوا قادرين يكملوا، يعني وصلوا فعليا آخر امتحان بقول لك مو قادر يدرس، بقول لك أنا صار سنتين محبوس سنتين بدرس. فموضوع السنتين له إيجابيات وله سلبيات، بس أنا صراحة أنا بحب كأنا مثلا لو يخيروني لا إيوة. سنة
1: يا ساتر
0: فعليا سنة سنة بنحبس فيها، سنة بتوتر فيها
1: أحسن من سنتين.
0: أو فعليا وبقدم امتحانات كلها حتى لو كانوا مثلا مع بعض مو مشكلة، بس سنة واحدة أحسن من سنتين.
1: أنا بشوف أي شيء في العالم بطول بيخرب، توجيهي، خطبة، مشكلة، قصة، أي شيء في العالم بخرب. ليش شغلة تقعد سنتين وثلاثة وأربعة؟ خلاص هو توتر سنة يا سنة. جماعة مش مضطر الطالب عمره 16 و17 و18 قضيها بدرس للتوجيهي مثلا، والله مش إشي سهل. وبعدين لعلمك مع هدول السنتين الزيادة حتى صارت موضوع الجامعة أصعب، وصارت المعدلات لازم تكون أعلى،
0: وصار لأنه فعلا القبول بيكون أعلى لأنه المعدلات أعلى.
1: بفكرهم هم متوقعين أنه إحنا بما أنه الطلاب هلا عم بدخلوا سنتين معناته ما معهم كتير وقت، فإحنا نسبة المعدلات إذا كانت أعلى هذا أحسن. لازم فمع أنه هذا إشي مختلف، إحنا هلا بعصر السرعة، لو هذا الحكي ممكن أنا بحكي صار قبل 30 سنة أو 20 سنة ممكن الطلاب كتير انبسطوا، لأنه كنا كانوا ما عندهم مش مشكلة إنه الشغلة بطيئة، يطولوا يدرسوا ياخذوا راحتهم. كبير هالشاب يطلع مع أبوه على المزرعة أو البنت تضلها قاعدة في البيت. بس هلا بالوقت الحالي بحكم إنه الحياة هذا عصر السرعة، الواحد ريل إنستغرام ما بقدر يكمله بسرعة، السوشيال ميديا دخل فيهم يمين شمال. أغلب الطلاب أصلاً هلا بيشتغلوا، يعني أغلب الأطفال بنقدر نحكي حتى مش الطلاب، الصغار بالعمر بيشتغلوا، بطل الوضع زي ما كان زمان. بالآخر بنحكي كمان كل شيء له إيجابيات وسلبيات. ندعي وخلينا ما ننكد أكثر موضوع التوجيه عليكم.
0: ناخذ اتصال
1: وناخذ اتصال.
0: صباح الخير.
2: صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح الأمل.
0: يا صباح الورد.
1: هذا صاحب الأشعار الجميلة طبعا.
0: نايف صح؟
2: معكم نايف الأزايدة.
1: نايف الأزايدة اليوم ما حكيت لنا شعر يا نايف الأزايدة.
2: وصبي عليكم أول
1: شيء
2: إن شاء الله بكرة.
1: تفضل.
2: يا ست العزيزة.
0: عندكم توجيه.
2: قلبك تخرج الموت ما حن علي. وانت الطرب والكيف والبيه بيه
1: الله
2: تقولوا له تقولوا له ما بي لوله بس الغزل بالعين صارت لشوله تقولوا له بعيون الوسيعه وبديار الفرقه وما اطيعه وخذري الشاي خذري وشاي خاله المن اخذره
0: الله. شو هالكلام حلو يا نايف، يسعد صباحك عن جد.
2: انتوا احلى وحلوين.
1: نايف نايف انت صرت كمان متابع جديد كانك لاذاعه عين على الانستغرام، كمان بتكتب كومنتات فيها شعر صح؟
2: نعم
1: احنا منتبهين.
2: انا من عشاق الشعر.
1: ما شاء الله عليك يا نايف.
2: بحب الشعر، بحب اسمع الشعر، خاصه الشعر العراقي.
1: ما شاء الله.
0: كلماتك حلوه يا نايف.
1: طيب نايف اليوم
2: والله انتوا احلى وانتوا عزيزين وغالين علينا والله.
0: يسعدك نايف. عندك توجيهي في البيت؟
2: عندنا.
0: مين؟
2: ابن اختي.
0: طب شو كيفك التوقعات؟
2: والله الحمد لله هاي عند رب العالمين، هو متوقع النجاح لكن النتيجة قديش ما بيعرف الواحد.
0: صح أكيد رح تحكي له شعر بكرة.
2: كيف؟
0: أكيد رح تحكي له شعر.
2: ساعة بساعة بستنوا ساعة بساعة واللي مش ولا بد بتلاقي قلبه بخفي يمين شمال بس يقول إن شاء الله وحب الله هذا اللي سكر قليل.
0: صح والله معك حق. يسعد صباحك يا نايف.
1: صباحكم جميعا. طبعا جماعة كل اليوم اللي بعتونا مسجات على الواتساب بنذكركم انه احنا حقكم علينا اللي ما قرأنا كل مسجاتكم او الاتصالات ما اخذناها، بس اكيد معكم. بنرجع بنحكي كمان شغله هلا هيك بما انه حكينا ذكرنا المغتربين قبل ما انت تطلعي الهاد، بدي هيك اعطي تحيه هيك كبيره ولذيذه لصديقتي هبه صمادي. طبعا هي مغتربه واجت علينا على الاردن ولذيذه ولطيفه ومن الناس والصحبات يلي انا لو بايدي جد ابدلها بكل الدنيا ما عندي مشكله، لانه يا ريت كل الصحبات زي هبه.
0: الله يكثر من
1: والله هبه انت صراحه ما في زيك، يعني الله يهدي امورك وسلميلي على ليث كثير اذا اذا اذا كان جنبك. صباحك هبوش.
0: صباح الخير هبوش. كمان بعد الفاصل بنكون معنا منى علاء قابله ممرضه تحكي لنا عن مواضيع اللي بتصير بالطوارئ، الاحداث، البنات اللي بيكونوا بيحكوا، يعني هي عندها محتوى عن موضوع التمريض وموضوع الطوارئ. بس بعد الفاصل
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
3: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز. يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: ملأان ملأ لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا. هلا احنا معكم بالجزء الاخير من حلقتنا ومعنا ضيفه مميزه منى علاء، ممرضه وقابله لتحكي لنا عن معاناه الممرضين في الطوارئ والهيك التفاصيل والقصص اللي بتصير معهم بالطوارئ. يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: منيح الحمد لله.
0: امورك تمام؟
1: الحمد لله.
0: يعني ما بعد عن شوي عن التوتر، احنا بنحكي انا وياك هيك عادي جدا صح. احكي لي مين منى.
1: منى عبد الغني، قابله وممرضه قانونيه. حصلت امبارح على شهاده المزاوله الاردنيه.
0: الف مبروك.
1: الله يسلمك حبيبتي. الله يسعدك. يعني شغلنا يعني شغل كثير حلو، في مشاكل وفي تحديات لما انت اول حدا عم يستقبل المريضه، يعني مجرد دخلت المستشفى هي اول حدا، انت زي اول خط دفاع. تمام، بتستقبليها، بتاخذي منها معلوماتها، بتطمنيها، بتاخذي منها اول الرياكشن تاعها، تاخدي خوفها وقلقها وتوترها من الأشياء اللي بتعرفها ومجربيتها من أول، ومن الأشياء اللي أصلاً ما بتعرفها، زي مثلاً إنه الخوف من المجهول. تمام؟ طبعاً. فالمهنة شوي صعبة وبنفس الوقت ممتعة وحلوة.
0: شو اللي خلاك تكمل دراسة؟
1: اللي خلاني أكمل دراسة صراحة يعني شوية إنه لما تكون المريضة تتعامل مع حدا عنده معلومات كثير، واثق من المعلومة اللي عم بعطيها، يعني هي بهمها شغل تمام، بس بهمها كمان انه يكون هذا الحد اللي عم بتعامل معها فاهم بالضبط هو ايش اللي عم بيعمله. هلا شهاده القباله مش انها هي شيء ناقص او انه ما بيعطيكي مثلا المعلومات الكافيه او كذا، لا، بس انه مثلا بتحسي انه بدك توسعي نطاق معلوماتك اكثر، تتطوري اكثر، ممكن انه لحتى في يوم ما تخرجي على على الشغل الاكاديمي اكثر. يعني اذا بدي أغير مثلاً في يوم ما إذا قررت أني أنا بدي أترك مجال القبالة أو مجال المستشفيات وأحول المجال الأكاديمي، شهادة التمريض هي حتساعدني على هذا
0: طبعاً الموضوع. هلأ بالنهاية إشي رح يفيدك مش إشي رح يضرك، وبنحكي لك ألف مبروك وإن شاء الله منها للأعلى يا رب، إن شاء الله توصل لأي إشي بدك يا طب احكي لي، شو اللي خلاك تعملي محتوى على السوشيال ميديا؟ يعني إحنا عم نشوف قليل ما نشوف ممرضين بيعملوا محتوى على السوشيال ميديا، وإنتي أخذتيها من باب إنه الناس بتحب تسمع هاي القصص. شو اللي خلاك تبلشي فيها؟
1: هلا شوفي، في زي فجوة كثير كبيرة ما بين الشغل اللي إحنا بنشتغله بالمستشفيات وما بين الحقيقة أو ما بين المتداول والمتعارف عليه ما بين الناس. يعني مثلا في كثير معلومات بتكون كثير غلط وبيكونوا عم بتداولوها، وإحنا بالمستشفى ما بنكون شغالين هيك. تمام؟ فإنه زي هاي إنه أنا عندي علم وعندي دراسة وعندي شغل وعندي خبرة، فأنا لازم أوصل لك المعلومة من مجال شغلي، مش من مبدأ تجربة أو إنه حكي نسوان وبس.
0: فأنا أنا شفتك بتردي على فيديو بتحكي لها بدي أجاوبك بطريقة علمية وبجاوبك بطريقة بنت
1: شغل
0: لبنت.
1: بالضبط. يعني أنا بعطيكي هيك وبعطيكي هيك، وهذا كمان زي ما حكيت لك الإشي اللي خلاني أكمل تمريض، يعني بيعطي قوة أكثر. يعني تعديل سلوك، تعديل فكرة، تعديل معلومة، الناس بتكون عم تتداولها بطريقتين، بطريقة علمية وبطريقة بنت لبنت بنفس الوقت.
0: شفتك عم بتنزلي كمان محتوى عن مواضيع الشتم للامرأة بس تروح تولد، إنها هي بتسب عند التخدير، بتشتم عنده. احكي لي أكثر قصص هيك صارت معاكي.
1: هلا شوفي، يعني أنا كقابلة أو أتوقع يعني كل القابلات كمان بنفس الفكر إحنا ونفس المنهج شغالين. أوكي. إنه الست بلحظة الولادة هي هذا مش يعني هذا مش أحسن صورة لإلها، ولا هاد يعني ممكن في أشياء بتخرج منها عن طريق الغلط
0: أو حاسة. إنه
1: بالضبط. تمام؟ فأنا حدا قادر يميز ما بين الأمور الشخصية وما بين إن هي فعليا تحت الضغط وتحت إنه مش أحسن شكل ولا أحسن صورة لإلها. تمام؟ فأنا يعني بحاول قدر الإمكان أخليها تكون جاهزة من قبل الولادة. مثلا لو أنت تتعودي في لحظات غضبك أنه أنت مثلا كيف تمسكي نفسك، أو أنه مثلا كيف تذكري ربنا، هذا الإشي رح يساعدك أثناء الولادة ورح يعطيك أجر بنفس الوقت. فأنه أنت يعني زي تعديل سلوك.
0: هي اسمها الساعة المنسية صح؟
1: منسية، بس إنه بصراحة يعني تجربة ما تنسيها، بس إنه سبحان الله لما تستلمي البيبي تاعك وتتعاملي معه وتتقربي منه وترضعيه
0: شخصية تانية.
1: بس إنه أنت ما بتنسي الوجع تاعها والله، يعني هاي معلومة من المعلومات الغلط، ما بتنسي الوجع، بس إنه في أشياء ثانية بتكون شعورها أقوى، بتخليكي إنه خلص إنه ماشي وجع وكذا، بس إنه كان بمدة معينة، هو مش وجع كمل معاكي مثلاً كل العمر، هو الوجع كان بس مربوط بلحظات الولادة، مجرد أنت ولدت البيبي تاعك خلص إنه انتهى مشوار الألم، بلش موضوع الأمومة وهيك.
0: طب احكي لي هيك موقف صار معاكي ما بتنسي مع امرأة والدة.
1: هو شوفي اكثر يعني كان إشي كثير بيضحك وبنفس الوقت انه احنا لازم نتصرف. الزوج اللي بيكون والزوجه اللي بتكون مصره انه هو يحضر لحظه الولاده تمام. هلا انا مع جدا انه الزوج يكون موجود في غرفه الولاده،
0: لها ايجابيات ولها سلبيات، احكي لي.
1: بس ايجابياتها اكثر من سلبياتها. بس ايش يعني انه هم يكونوا شوي يسمعوا تعليماتنا، مش انه على الإشي اللي هم بدهم اياه للاخر. مثلا جهزنا الولاده ورفعناها وضعيه ولاده وكذا، المرحله اللي قبل هذا كلياته يعني الزوج وجوده اهم، وتجهيز لموعد وجوده حضوره سواء شغل او سفر او كذا اهم من شنطه الولاده اللي انت بتجهزي لها وهاكلها من الشهر السابع. يعني هو اول داعم لك بغرفة الولادة، بيدعمك بيسندك، وحكيت لك يعني هم ممكن تكون كمان نقطة قوة في زواجهم بنفس الوقت
0: طبعا. تمام.
1: فإنه إحنا جهزنا الولادة وخلصنا ورفعناها وضعية ولادة وهيك، فإنه طلبنا منه إنه يستنى برا لغاية إنه خلص، إنه هون بينتهي دورك، هون خلص صفى إنه الموضوع طبي بحت، إحنا وياها بطريقة معينة وهيك تمام. هو مصر بس بده يحضر. طب انه يعني خلص في اشياء انه انت مش لازم تشوفها، احنا متعودين على الاشياء اللي عم نشوفها، على الريحه، على كذا. انت ما بتعرف يعني، انت بعدين ما بقدر اتوقع رده فعلك تمام. الا بده يحضر، فانه دخلناه وكذا، سترناها وغطيناها وهيك. اول ما شاف الموضوع زي هيك هو غيب. طب انه لا وحياة الله، انه صار انه بدنا احنا تركنا الولاده والبيبي تاعها وهيك وبلشنا فيه، بدنا زلمه بسم الله يعني ثقيل وهمه وهيك، فانه والله انت مجهود، المجهود هذا احنا لازم نبذله مع الولاده وابنها مش معك،
0: وهي مصره يضل موجود.
1: بده يحضر. طب انه في اشخاص يعني انت بتقدر تعرف انه انت حدا بيقدر يتحمل او لا، وبناء عليه قرر بدك تحضر او لا، احنا ما عندنا مشكله.
0: فعليا معك حق، في هيك مواقف تصير الواحد ما بيقدر ينساها. طب انت اذا بتتعرضي لموضوع مثلا شتم من امراه بدها تولد، او طريقه حكي ما عجبتك، كيف تتعاملي؟
1: هلا انا حدا قادر يميز ما بين ما بين مثلا النقد اللي ممكن يكون بناء تمام، وما بين الاساءه. هلا هم موضوعين منفصلين كثير عن بعض.
0: كيف تتعاملي مع حال تتعامل مع حال؟
1: النقد ممكن، وخصوصا لو كان متكرر مثلا انه ناس شافت انه نبره صوتي مثلا مش تمام، او انه المواضيع اللي انا بحكيها لانه شغلي شوي حساس. فانا بحاول قدر الامكان اني انا اجمل لك الحقيقه واجمل لك المعلومه وتكوني انت فهمتيها وحافظتيها للزمن والايام. حتى انه يعني في بنات بيكونوا مش متزوجات وبيكونوا كمان بيحضنوني علشان هم حابين المعلومه اللي عم باخذوها بنفس الطريقه.
0: انا بحكي لك عن مثلا بغرفه الولاده،
1: بغرفه الولاده هو الولاده بتكون حكيت لك هذا مش احسن شكل لها ولا هي احسن صوره منها. خلص انه يعني بفصل، يعني انت حكيتي الكلام اللي انت حكيتيه وهيك بالنسبه لي انه خلص، يعني انه زي كانك انت ما حكيتيه، ومجرد انتهت الولاده انت بتسحبي حالك وبتطلعي على مكان ثاني، انا ما راح اشوفك تمام. ترجع هي يعني بشكل جديد متعطره ولابسه بجامتها وكذا، انا اسفك انا بصفن، انت مين؟ مش هي نفس هالشخص اللي كان قبل شوي،
0: يعني ما
1: لأنه هاي مش أحسن صورة. لا صح. خلاص أنا بالنسبة لي بينتهي، مجرد إحنا خلصنا الولادة بينتهي على سرير الولادة وكأنه ما صار خلاص.
0: طيب كيف تتعامل مع الناس اللي بيجوا كل شوي على الطوارئ بقول لك يعني إذا ما ولدت بتطمن على البيبي، وشفتك طالعة بفيديو هيك؟
1: في كثير ناس زي هيك. هلا شوفي في ناس فعليا إنه زي إنه خلاص ماشي على التسهيل والبركة، إنه كل إشي عادي.
0: أوكي.
1: هدول الناس اللي عن جد كل شيء عادي، يعني قد يكونوا أيام ميسرة معهم عن جد وتكمل للآخر بعادي، وأيام إنه لأنهم متطنشوا مرة ومرتين مثلا مشكلة صحية أو معلومة أو أثر أو يعني زي مشاكل صحية ممكن يطنشوها، بس إنه تكون في النهاية النتيجة مش مرضية لا إلنا ولا لإلهم. يعني لا سمح الله إنه ممكن تكون أثر هذا التطنيش والإهمال كبير. وبنفس الوقت في ناس كثير بتكون من النوع اللي كثير بيخاف تمام
0: 100%،
1: فانه هدول
0: كل شو بتطمن
1: بالضبط.
0: طب شو اكثر معلومه هيك غلط بتسمعيها من الحوامل؟
1: هو اكثر معلومه انه زي انه ايش في مشروب سحري يخلينا نولد بسرعه، او انه مثلا يفتح عنق الرحم، او انه مثلا فكره غلط انه مجرد نزلت سائل امنيوسي او هي ميت الراس بمعنى العامي، انه زي كانه خلص احنا هلا رح نولد وتنتهي الولاده وخلص، او انه مثلا نزلت السداده المخاطيه انه خلص يعني انه هون احنا رح تنتهي الولاده خلال ثواني او خلال دقائق. هدول كلياتها بتكون مؤشرات لبدايه مرحله المخاض، بس كم ممكن تقعد انا وغيري مستحيل احنا نقدر نعرفها. هاي من المعلومات الغلط اللي تكون هي زي شائعة عند الناس، أنا بصفحتي وبمحتواي بحاول قدر الإمكان
0: توعيهم.
1: إني أعدلها وأوعيهم بالضبط.
0: كثير عم نشوف في الوقت الحالي إنه هم الحوامل حابين يولدوا بتاريخ معين، يعني مثلا 26/6/2026 ومصرة بتكون إنها تولد بهذا التاريخ، فصار صح. معكم هذا الإشي؟
1: هو مش بس أنا وكل حدا بيشتغل بالمستشفيات بنكون في يوم في أيام معينة بالشهر أو بالسنة تحديداً، وكل كل الكوادر الطبية وحتى الأطباء مثلاً ممكن يأجلوا سفرهم نتيجة هذا الموضوع، تمام؟ فإنه يعني إنه في كثير ناس بتكون حابة التاريخ وحابة وقت معين للولادة وهيك. هلا هم نوعين من الناس، في ناس فعلياً أنت عن جد أنت بحاجة إنه أنت هلأ تنهي الحمل تاعهم، تمام؟ نتيجة مشاكل طبية، أو إنه مثلاً هذا التاريخ لا يتعارض مع العمر الحملي ومناسب، فإنه ليش ما نولد فيه؟ هدول عادي، تمام؟
0: أوكي.
1: بينما الناس اللي بتكون مثلاً مش جاهزة، ما عندك سبب طبي، الرحم تاعك مش مهيئ، البيبي تاعك مش مهيئ، انت بتكوني هون عم بتعرض البيبي تاعك لخطر انت ممكن ما تكوني عرفتي، انت بتكوني حابة التاريخ وهيك، بس بالنهاية البيبي تاعك لما يجي ينولد ويطلع معاه مشكلة صحية
0: صح.
1: ما رح يتذكر التاريخ، انت رح تضلك موجوعة يعني كل العمر نتيجة هذا التاريخ اللي انت اخترتيه.
0: 100% صح كلامك 100%، الواحد يفكر بعقله يعني أكتر ويكون أوعى بهذا الموضوع. من هيك بدي تقدميلي نصيحة لكل الممرضين اللي بتعرضوا لهاي المشاكل وهاي الإساءات اللي بتصير معهم، بدي نصيحة منك.
1: هلا كممرضين يعني نطول بالنا شوي، لأنه إحنا يعني إحنا كلياتنا سواء ستات أو شباب، إنه أنتم متزوجين أو رح تتزوجوا أو هيك، هذا مو أحسن صورة للولادة بلحظة ألمها، فإحنا مجبورين نتحمل ونسمع ونطنش وما نشخصن الموضوع.
0: 100% بدي أشكر منى على قابلة وممرضة على حكياتك اليوم، وإن شاء الله يكون كلهم يكونوا عندهم صدر رحب مثلك ويستوعب الموضوع. يعطيك العافية وشكرا كثير لك. هلأ وصلنا لنهاية حلقتنا معكم، ونشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. باي باي. الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيهي.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يحذر من مواكب المركبات بالتزامن مع أعلان نتائج التوجيه غدا. الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن فتح باب اعتماد الصحفيين لتغطية انتخابات غرف الصناعة 2026. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لا توجد محادثات مع واشنطن، بل مجرد تبادل للرسائل عبر الوسطاء. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لن تكون هناك مفاوضات مع استمرار الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن إيران ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروط طهران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.
3: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يحذر من مواكب المركبات بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيه غدا. الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن فتح باب اعتماد الصحفيين لتغطية انتخابات غرف الصناعة 2026. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لا توجد محادثات مع واشنطن، بل مجرد تبادل للرسائل عبر الوسطاء. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لن تكون هناك مفاوضات مع استمرار الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن إيران ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروط طهران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

تك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي وإنسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك توبة نصوحا، ونسألك صبرا جميلا، ونسألك فرجا قريبا لنا ولأمة سيدنا محمد أجمعين. نسألك العافية من البلايا، ونسألك الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا بسر اسم السلام، فيعطي لكل واحد منا السلام في حياته، في معاشه، في ذهابه، في إيابه، في شغله، في عمله، في بيته. يرزقنا السلام، لأنه الهداوة البال والعافية من أجمل وأعظم النعم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتجلى بها على الإنسان. اليوم إن شاء الله أسبوع جديد بنبدأ فيه بسورة جديدة من سور القرآن، وخاصة إحنا بنفسر بجزء عامة، الجزء اللي أغلبنا حافظ بعض صوره. تكتمل جمالية الحفظ لما إحنا نعرف دلالات الألفاظ ونكشف عما أباح الله تعالى للمفسرين ولأهل العلم من الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في القرآن الكريم. وإلا معاني هذا الكتاب لا تنتهي، يعني لما يعكف المفسر على تفسير سورة مش إنه خلصها، أبدا. القرآن الكريم حمال أوجه، وبعض المفسرين قالوا لو فتح علي في الآية 1000 وجه، يعني 1000 معنى، لكنت على يقين إنه في كمان أوجه مخبأة وأسرار ما ظهرت من هذا الكتاب العزيز. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا بالقرآن الكريم، وأنه يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. اليوم سورة العصر، وسورة العصر سورة مكية، وهسه صرنا نعرف بفضل الله شو يعني سورة مكية وشو يعني سورة مدنية. إن السورة المكية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وهذا بفيدنا بأشياء كثيرة، منها معرفة السيرة النبوية ومعرفة بعض الأحكام. فسورة العصر سورة مكية، وهي 3 آيات و14 كلمة و68 حرف. فسورة العصر هي أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة العصر. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هاي السورة المباركة إلها مناسبة لما قبلها. كل سور القرآن الكريم شايفين ترتيبهم، لما نحكي البقرة بعدين آل عمران بعدين النساء إلى آخره، كل سورة إلها تعلق بالسورة اللي ما بعدها. فلو جينا على المصحف الكريم وفتحنا ودورنا في الفهرس بنلاقي إنه سورة العصر يسبقها سورة التكاثر. بسورة التكاثر ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها أمور: تشاغل الناس، تفاخر الناس بأموالهم، تفاخر الناس بأولادهم. فبيّن ربنا في هاي السورة إن طبيعة الإنسان داعية له إلى المعصية وإلى البغي وإلى تجاوز الحد وإلى الظلم وإلى المعصية، وإنه يروح بعيد بمكان. هيك طبيعة الإنسان، هذه هي طبيعة الإنسان، فبتودي للهلاك إلا أناس محددين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة العصر. كمان مرة، شو علاقة سورة العصر بالسورة اللي قبلها؟ ليش هيك إجى الترتيب؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة التكاثر أنواع من الناس اللي هم بتفاخروا بتكاثرهم، بتفاخروا بأموالهم، بتفاخروا بأولادهم. ففي هاي السورة ربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه ترى الإنسان نفسه هيك تدعوه دائما إلى البغي ولا التجاوز، إلا استثنى ربنا سبحانه وتعالى من الناس أجمعين أناس إذا اتصفوا بصفات 4 ما رح يكونوا على الأكيد من هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعدهم من البغاة ومن الظالمين ومن المتجاوزين. قال: إلا الذين آمنوا هي 1، وعملوا الصالحات هي 2، وتواصوا بالحق هي 3، وتواصوا بالصبر، هاي أربعة. وهاي الآية الكريمة من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن الكريم، لأنها استوعبت حياة الإنسان من أسباب الخسران أو أسباب النجاة، وبينت هاي السورة الطريق اللي الإنسان ينجو فيه أمام الله سبحانه وتعالى. كل إنسان هالك، هيك حكمت السورة، إلا من اتصف بهاي الصفات وذكرها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء المفسرين بيقولوا هاي السورة هي حجة الله على خلقه. وسيدنا الإمام الشافعي شو بيقول؟ لو ما أنزل على الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. في قصة أنا مش عارف يعني أعدها أو أحسبها قصة طريفة ولا قصة، يعني سيدنا عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنهم راح لمسيلمة الكذاب، هذا مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة لأنه من قبيلته ومن جماعته، فقال له هل أنزل على محمد من شيء، كونك جاي من مكة يعني هل أنزل على محمد من شيء؟ قال له نعم، سورة بليغة. قال له والله نزلت شغلة عجيبة. قال وما هي؟ فتلى عليه سيدنا عمرو بن العاص، كان يعبد الأوثان قبل إنه يسلم، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلم الكذاب هذا ودنق راسه شوي، قال وقد أنزل علي مثلها. قال له هات خلينا نشوف عمرو بن العاص. عمرو بن العاص داهي من دهات العرب، يعني مش شخص مغفل تحكي معه. فشو قال له؟ قال له نزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصدر وسترك حفر النقر. قال له شو رأيك في هاي السورة التي أنزلت علي؟ فعمرو بن العاص شو بقول له؟ والله لتعلم أني أعلم إنك كذاب، والله إنك عارف يا مسيلمة الكذاب إنه أنا عمرو بن العاص بعرف إنك كذاب، ولكن إيش قال له؟ ولكن ربيعة، ولكن محمد الصادق أبغض إلينا من ربيعة الكاذب. أنت كذاب وعارفينك، ومحمد صادق وعارفينه، لكنك أنت بكذبك أقرب إلينا من محمد بصدقه. فشوف هذا العربي مع أنه كان على عبادة الأوثان ومع أنه كان معادي للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قال لك شو هالكلام السخيف اللي أنت بتحكي فيه، بالله هاي سورة، بالله هاي سورة بتقارنها بسورة العصر؟ فهذا على وثنيته مرتضى أنه يستسيغ هذا الكلام أو يجعله شيء معظم. والوبر، الوبر طبعا هو حيوان بيعيش في البراري والمناطق الجبلية، يعني بيشبه البسة، بيشبه القطة، وجهه كبير وأذنيه كبير، يعني هو بين الأرنب والبسة لكنه حجمه أكبر. فلما جاء وفد بني حنيفة بعد ما أسلموا، سيدنا عمرو بن العاص جاء معهم وكان تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأسلم. سيدنا أبو بكر قال لهم شو هذا الكذاب كان يحكي لكم؟ فذكروا له من مثل هاي يعني السور. فقال لهم سبحان الله، أين كانت عقولكم؟ عقولكم وين كانت لما أنتم كنتم صدقين إنه هذا الكذاب رسول؟ والله إن هذا الكلام لا يخرج من إل، لا يخرج من إل يعني لا يخرج من إله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. العصر اختلف المفسرين في تفسيرها، شو معنى العصر؟ طبعا والعصر هذا قسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، وفي عندنا في القرآن الكريم 14 سورة ابتدأت بالقسم: الصفات، الذاريات، الطور، النجم، المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، الشمس، الليل، الضحى، والتين، والعاديات، والعصر. هاي 14 سورة بدأت بالقسم زي ما نحكي: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى، والتين، والعاديات. هاي كلها أقسام يقسم الله سبحانه وتعالى بها. لما يجوا العلماء على تفسير معنى العصر قالوا إما أن يقصد الله سبحانه وتعالى العصر اللي كان يعيش فيه النبي، اللي هو خير العصور، لأنه حوى خير الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصحابه اللي إحنا مستحيل نبلغ مبلغهم مهما فعلنا، لأنه هذول من قامت بهم دعوة الإسلام وكلنا في صحيفتهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا، يعني زي جبل أحد، جبل أحد طوله 7 متر وعرضه 3 كيلو، عفوا طوله 7 كيلو وعرضه 3 كيلو، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صاحب مد أحد من أصحابي ولا نصيفه. يعني أنت ما مستحيل تساوي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أسأل الله لكن بفضله ورحمته إنه يحشرنا معهم وبصحبتهم وبرفقتهم مع النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالعصر قالوا هو الزمن، الله يقسم بالزمن اللي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خير الأزمان على الإطلاق. وبعضهم قالوا العصر لا مطلق الدهر، يعني كل الأوقات، والعصر يعني والزمن، الله تعالى يقسم بالزمن لأهميته ولعظم الوقت. وبعضهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أي بصلاة العصر، لأنها الصلاة الوسطى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الوسطى صلاة العصر، كيف عرفنا أنها صلاة العصر؟ يوم من الأيام بغزوة الخندق سيدنا عمر رضي الله عنه بيجي على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله، جاي بيعتذر من النبي إنه تأخر في أداء الصلاة، قال ما صليت العصر حتى كادت تغيب الشمس، يعني صليتها ومش ضايل على الأذان دقيقتين. فشو قال له النبي؟ قال له والله لم أصليها بعد أنا أصلا، يعني أذن المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام بعده مش مصليها. قال شغلونا شغلهم الله، يعني هذول المنافقين والكفار شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، لأنه اشتغل بالحفر وبالعمل حتى فاتته الصلاة. وطبعا كل الأحداث اللي بتصير مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان إحنا نتعلم منها تشريع جديد، لأنه لو ما صار مثل هاي الأحداث ما عرفنا لو فاتت الإنسان صلاة كيف يقضيها. فربنا سبحانه وتعالى بيسير بعض الأحداث لأنه النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فبتوقع مشاكل بحياة النبي عشان إحنا بحياتنا لما نتلبس بهاي المشكلة نعرف كيف حلها. فراح النبي إلى وادي اسمه وادي بطحان وأمر بلال فأقام الصلاة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر ثم أقام الصلاة وصلى صلى الله عليه وسلم المغرب. فالعلماء أخذوا من هذه الحادثة ومن هذه القصة أحكام فقهية كثيرة، منها أنه يجوز للإنسان أنه يقضي الصلاة، بالنسبة للترتيب يجوز له أن يقضي الأولى اللي فاتته أولا، بالنسبة للجماعة بيجوز أنه يصلي صلاة القضاء جماعة، وهكذا إلى نهاية هذه الأحكام الفقهية. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى قال والعصر، إما زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو مطلق الدهر أو صلاة العصر اللي هي الصلاة الوسطى. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في هذه السورة المباركة.
1: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكاند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية، لينكاند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينكاند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينكاند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينكاند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكاند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكاند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-451-740.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونكمل إن شاء الله في تدبر سورة العصر. ربنا سبحانه وتعالى قبل الفاصل كنا نحكي إنه قال والعصر، والعصر اختلف المفسرين فيها على عدة أقوال، من أشهرها واللي إحنا ممكن نتدبر وإحنا بنقرأ القرآن إنه العصر مطلق الزمان، أو العصر هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هذا كان خير زمن لأنه بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو العصر اللي هي الصلاة الوسطى. وقلنا إنه الآية الأولى لما قال الله تعالى والعصر هو قسم، الله يقسم بالزمن على اختلافه سواء كان زمن الصلاة أو زمن النبي أو مطلق الزمن. وربنا سبحانه وتعالى لما يقسم يقسم بما يشاء، وحكينا إنه في 14 سورة بدأت بالقسم. طيب إحنا خلينا نتأدب مع الله وما نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى.

0: ليش؟ لأنه أنت لما تقسم بشيء، يعني لما تقول وحياة أبوي، أنت شو قصدك؟ قصدك أنك تحكي أنه أبوك مكرم، وهذا شيء ممتاز. لكن ربنا سبحانه وتعالى بده إيانا نتعود أنه إذا بدنا نعظم شيء أن نذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه ما في أعظم منه. بدك تقول والكعبة، بدك تقول والقرآن والمصحف، يعني بعض العلماء أجاز أنك تحلف بهذا الشيء، لكن الأولى والأكمل والأفضل أنك لا تحلف إلا بالله. اثنين، أنك ما تكثر الحلف، يعني مش على كل شيء تحلف، لأنه ربنا سبحانه وتعالى معظم، مش على كل حادثة أنا بمر فيها أحلف وأقسم بالله سبحانه وتعالى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أحيانا على فاتورة بدك تدفع أكل بتحكي شغلة، أحيانا يعني اشتريت لك سندويشة بدك تحلف عليها، كاسة شاي كاسة قهوة وانت مار بالشارع بدك تقعد تحلف عليها، لا، خلينا لما نحلف ما نحلف إلا يعني بالأشياء المعظمة، وهذا من تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء، والعصر إنما هو يعني خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مثل ما أقسم بغيره، مثل ما أقسم بالليل والنهار والضحى والشمس والقمر. فربنا سبحانه وتعالى قال، لأنه هاي كلها آية من آياته، الزمن الزمن آية من آيات الله، فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. شوف الآية يعني العلامة، الشيء الدال على الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وإذا أقسم بعظيم معناته هاي فيها إشارة إلنا. شو الإشارة اللي الله بده يوصل ليها؟ شو الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بده يوصل ليها أنا الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لي والعصر؟ هذا درس، إنه أيها الإنسان ترى راس مالك الحقيقي هو عمرك، هو وقتك اللي أنت بتعيشه، كل يوم أنت بتعيشه إنما هو يوم تقترب فيه من نهايتك، ويوم تقترب فيه من لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تؤجل بالعمل، لا تؤجل بالعمل. سيدنا إيش عمر بن الخطاب بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، للدنيا اعمل كأنك ولا عمرك راح تموت، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا اللي بنستفيده. سيدنا من عطاء الله السكندري شو بيقول؟ إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. يعني إذا أنت بدك تستنى الوقت اللي أنت تكون فيه فاضي عشان تشتغل، وتشتغل يعني مقصود على نفسك بالعبادات، وتقدم الصالحات إلى الله سبحانه وتعالى، وتترقى في معاني عبوديتك إلى الله، عمرك ما رح تفضى ترى، لأنه الحياة كلها مشاغل ما رح تتفرغ، والموت إنما يأتي بغتة. فربنا سبحانه وتعالى ما يقول لك والعصر، يعني انتبه للزمن، كل ثانية بتمر أنت تقترب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وتقترب فيها من نهايتك. والكيس والفطن والعاقل لما كل ما يقترب من النهاية أكثر، كل ما بده يحسن ويتقن العمل أكثر. يعني امبارح إذا إذا إذا الله سبحانه وتعالى أبقى لواحد فينا مثلا يعيش له 100 يوم زيادة، امبارح كان 101، اليوم 100، بكرة راح يصير 99 و98 وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يطيل أعمارنا وأعماركم، وأنه يعمرها بالخير والبركة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، أقسم وهذا جواب القسم. والألف واللام هون العلماء بيقولوا للاستغراق، أي أن كل جنس الإنسان في خسارة، كل إنسان هو خاسر، والخسارة هي النقصان. واحد دخل راس ماله 1000 دينار في مشروع، صار 750، هو خسران، فصار عنده هلكة في المال ونقص في المال. فربنا سبحانه وتعالى يقسم إنه الإنسان خاسر. تخيل سيدنا فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه، يوم من الأيام بمر من السوق فوجد بائع ثلج. زمان كانوا يعملوا هيك حفرة شبه مخروطية ويغلفوها بالطين وبعض الأمور عشان لما ينزل الثلج في فصل الشتاء يعزل الحرارة عن هذا الثلج فيبقى الثلج كما هو حتى فصل الصيف. فمر على واحد ببيع الثلج ماشي بالسوق، شو بقوله؟ شو بقول هذا البائع؟ ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. طول ما هو ماشي بالسوق والدنيا صيف، المي قاعد الثلج قاعد بذوب وبيخسر رأس ماله، يعني ما كسب من هالشغلة. إذا ما حد اشترى منه ثلج عشان يبرد على حاله بالصيف راح رأس ماله، ما حد راح يشتري منه مي ساخنة بعدين. فبكى الإمام الرازي، قالوا له شو يبكيك يا إمام، ليش تبكي؟ قال الآن فهمت معنى والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال إنما أعمارنا هي رؤوس أموالنا، فإذا مر اليوم بدون ما تربح فيه أنت خسران. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك إياه إنما هو فرصة جديدة من الله عشان تتقرب به إلى مولاك. فإذا راح هذا اليوم بدون شيء تقدمه أنت خسرت رأس مالك وراح هذا اليوم هباء منثورا. مثل التاجر اللي بيفتح وبيمر اليوم بدون ما يبيع ولا شيء، هذا راح رأس ماله. ليش؟ لأنه قاعد بيخسر كهرباء، بيخسر أجور عمال، وبيخسر إيجار، هاي صارت خسارة. فالإنسان كذلك، فلما قال ارحموا من يذوب رأس ماله اتذكر الآخرة، واتذكر أنه كل يوم بيمر عليه إذا ما كان في طاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا اليوم سوف يقف بين يدي الله وسيحاسب عليه. فتنبه إنه الثلج سبحان الله كالعمر، كلما مر الوقت يقترب الإنسان من نهايته. وهذا الخسران والعياذ بالله إما يكون خسران مطلق، يكون الواحد معرض عن الله بتاتا وإطلاقا، ما بيعرف شو يعني الله في الوجود، عايش لنفسه وملذاته، وإذا في رب لهذا الكون ما بيعرف عنه، وهذا هو الخسران المبين. وفي خسارة أدنى من ذلك، الخسارة المقيدة، اللي هو الإنسان اللي بيقصر في بعض الطاعات ويرتكب بعض المعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يغفر لنا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أسباب الخسران في الدنيا اللي منها الشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هي سبب من أسباب الخسارة. كذلك من أسباب الخسارة ترك الدين. للأسف اليوم صار سهل على الشباب عشان ينسلخ من التزاماته إنه يترك دينه، بيقول لك لا أنا خلص ما أنا لا ديني. ليش؟ هو مش لأنه مقتنع، هو مش لأنه توصل بعقله، ياريت إنه عشان هيك ترك الدين، توصل بعقله ومنطقه إنه لا ما في دين وما في إله في الوجود فألحد. لا، هو من أجل أن يتخلص من الالتزامات اللي عليه. ما بدي يكون عليه التزام إني أصلي وما أصليش، إني أصوم وما أصومش، إني أقرأ وما أقرأش. فقال لك أسهل طريقة إني أقول أنا ما فيش دين. فترك الدين من أسباب الخسارة. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك نقض العهود، قطيعة الأرحام، هاي من أسباب الخسارة. قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كمان التكذيب بيوم القيامة، بيقول لك ما في يوم قيامة. ربنا سبحانه وتعالى قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ومن أسباب الخسارة التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر، كل جنس الإنسان خسران إلا أداة استثناء. منهم ما يا رب؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم عشان ربنا يدلني ويدلك على الطريق التي تنجينا بها عند الله سبحانه وتعالى. هاي الطريق من سلكها نجا، ومن تنكبها فقد ضل، واللي ضل ابتعد، واللي ابتعد في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله ورحمته. كل جنس الإنسان خاسر لأنه نفسه تحمله على التباهي والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد، وأنه ينسى الآخرة وأنه ينشغل في الدنيا وملذاتها، هذا ما تبتغيه النفس. بس في جنس الله سبحانه وتعالى استثناهم، قال أربع مستثنيات: إلا الذين آمنوا، فعندي إيمان بالله، واللي هي بعدين بتتوسع لأركان الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع شروط عشان أنا أكون على طريق تنجيني عند الله سبحانه وتعالى. الأولى الإيمان، الإيمان هو التصديق. لازم يكون قلبك مصدق وموقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذا الاعتقاد ما يكون فيه نسبة شك، وأنه سبحانه وتعالى الغني عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله لهذا الكون، الخالق له، المدبر له، مع كل وجه من وجوه التعظيم، وأن تنفي عن الله سبحانه وتعالى كل نقص. هذا هو الإيمان، التصديق الجازم اللي ما بخالطه شك. طبعا الإيمان احنا بنعرف في أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لازم تؤمن بهاي الستة باعتقاد جازم. بعدين وعمل الصالحات، الصالحة هي الخصال الحسنة، أي خصلة حسنة دلك الشرع عليها ورتب عليها أجر هو عمل صالح. الآن في ناس بيسأل، هل بينفع الإيمان لحاله بدون أعمال صالحة؟ بيقول لك ما هو الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، والإيمان هو مفتاح باب الجنة، باب الجنة تدخل بإيمانك، لكن العمل هو أسنان المفتاح، مفتاح بدون أسنان ما بيفتح. الإيمان هو مفتاح باب الجنة، والعمل الصالح اللي بتتقرب فيه إلى الله هو أسنان المفتاح، ولذلك لن يفتح لك باب الجنة إلا بالعمل الصالح. بدك إيمان وعمل صالح، ولذلك لو تتصفح القرآن من أوله لآخره رح تجد إن الله سبحانه وتعالى دائما قرن الإيمان بالعمل الصالح. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. فكل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها الإيمان بيذكر معه العمل الصالح. فالإيمان هو مفتاح باب الجنة، لكن العمل لازم وضروري ويعتبر كأسنان المفتاح الذي تدخل به على الله سبحانه وتعالى. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللي آمنوا يعني رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأدوا الفرائض وحاولوا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل ما استطاعوا وتواصوا بالحق. إذن هسه صار عندنا شرطين، اللي هو الإيمان، الإيمان مطلوب ويلزم معه العمل الصالح. إيمان بدون عمل صالح أصلا أنت ما حققت الشروط اللي في سورة العصر، تمام. بعدين وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق يعني الشيء اللي دلت عليه الشريعة. انت عندك ابن شفته على ضلال، على غير سوية، رايح باتجاه لا يرتضي الشرع، لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الزوجة تأمر زوجها، والزوج يأمر زوجته، المعلم يطلب من تلاميذه، والإنسان ينصح الأشخاص اللي بمون عليهم وبيقدر يأثر فيهم ويغير فيهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا تواصوا بالحق، لأنه ليش ربنا سبحانه وتعالى بدنا نتواصى بالحق؟ لأنه الأمور اللي بتصرفنا عن الحق كثيرة، خاصة في هذا الزمن الفتن كثيرة، فتنة المال، فتنة الشهرة، فتنة النساء، فتنة التطور وبده يصير عندك والتملك، فتنة المادية، كثير فتن بنمر فيها، والملهيات والمشغلات. فإذا الإنسان ارتضى لنفسه أن يكون على الحق بس ترك غيره، هذا النبي شبهه بمين؟ شبهه بأصحاب السفينة. زي كأنك أنت على السفينة من الطابق اللي فوق وفي ناس تحت، فهذول اللي تحت خرقوا خرق، يعني خرقوا في السفينة خرق. ليش؟ عشان يجيبوا مي، بلاش يضلهم يطلعوا على الطابق الثاني ويسحبوا مي. فإذا أنت اللي فوق تركتهم تغرق أنت وياهم. لكنك إذا أخذت على إيدهم وساعدتهم وقلت لهم لا يا عمي إحنا بنوصلكم مي وبنتعاون بهذا الموضوع، أنت وياهم تسلموا. ولذلك الإنسان لازم ما يفكر بنفسه فقط، بده يفكر بنفسه وغيره، ويحرص على أنه ينفع هذه الأمة قد ما بيقدر. بيقدر يأثر بواحد بواحد، باثنين تمام، بعيلته، بمجتمعه، بوسطه. المشايخ والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مطلوب منهم يجتهدوا أكثر. الناس المشاهير على السوشيال ميديا اللي عنده ملايين المتابعين، هاي فرصة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها عشان تستثمرها، تتواصى بالحق وتدل الناس على الله سبحانه وتعالى. وكل واحد يسأل بحسب الموضع اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيه. وتواصوا بالصبر. الصبر هو حبس النفس عما تكره، والصبر بيكون إما لطاعة، يعني إنك تصبر على الطاعة، وترى الطاعة بدها صبر لأنه الطاعة مشقة، يعني إنك تقوم وتصحى من النوم وتروح تصلي هاي مشقة، إنك تكون قاعد مع أصحابك وبعدين مطلوب منك تروح تتوضى وتصلي 4 ركعات وتصلي السنة هاي مشقة، إنك تصوم مشقة، إنك تفتح القرآن وتقرأ فيه جزء وجزئين وثلاث وأربع هاي مشقة. كل العبادات مبنية على المشقة، التكليف كله مبني على المشقة. ولذلك بدك تصبر على الطاعة. في ناس اليوم للأسف بده يطيع ربنا بس بدون صبر، بتلاقي صفر الإمام وبس الإمام يقرأ آية زيادة بصير يضمر ومش عاجبه، ويلا والإمام طول وقصر ومش عارف إيش. بدك تصبر، أنت في طاعة الله، أنت في طاعة الله. نفسك بدها تخلص من الطاعة بأسرع وقت، طيب متى بدك تصبر؟ متى بدك تصبر على الطاعة؟ كونه إحنا ما بنصومش كل يوم، ولا صلاتنا هالصلاة اللي يعني الواحد يفتخر فيها إنه يقدمها لله سبحانه وتعالى، ولا إحنا من اللي معتكفين على القرآن. بصراحة يا أخوان أنا بحكي وأنا من جملة الناس، إحنا مشغولين بترتيب دنيانا أكثر ما نحن مشغولين بترتيب أخرتنا. كل واحد فينا بحرص آخر الشهر قد يجيب راتب، أو اللي طالع يشتغل يومية كيف بده يرتب أموره، كيف بدك تحرص إنك إذا بتقدر تشتري لك بيت أو تقدر تأخذ لك قرض وتشتري سيارة، كيف بدك تسده، كيف تفتح مشروع، كيف كيف كيف كيف كيف. قليل من الناس اللي همه الآخرة أكثر من همه الدنيا، وهذا شيء واقع. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعافينا ويشافينا منه. فإذا أنا ما صبرت على عبادة بأديها مع انشغالي وانهماكي بالدنيا، احنا صابرين على الدنيا بكل ما فيها، صح ولا لا؟ بتتعب وبتشقى، بيقول لك عشان اجيب القرش، مهما كان بتصبر وبتتحمل الاذى، تحمل الكلام وتتحمل ضياع الوقت وضياع الجهد عادي، بس لما نيجي للاخره تتاخر ركعه لا بيبطل عادي. ولذلك من انواع الصبر الصبر على الطاعه. 2 الصبر عن المعصيه. احيانا يفتح للانسان باب معصيه، احيانا يفتح للانسان باب معصيه، فإذا انكب مباشرة هاي مشكلة. بدك تصبر عن المعصية وتقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وبتنتهي عن المعصية. وصبر على ما يمر به الإنسان من مصائب. بتمر معك مصيبة بدك تصبر، لأنه هاي الأقدار إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فعندي صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن الأحداث اللي بتمر فيه. وبدي أعطيكوا سر، أي مصيبة أو خسارة بتصير معك في سر على الأكيد بكل تأكيد بتعوض في خسارتك بشيء أفضل وأحسن وأكمل. كمان مرة، أي مصيبة في الوجود أو أي خسارة أنت تعرضت لها في حياتك، الله سبحانه وتعالى يضمن أنه يرجع لك إياها وبأفضل صورة وبأفضل مما كان وبكل سهولة. كمان مرة، تخيل، أي خسارة في الوجود بتمر فيها أو أي مصيبة في عمل إذا عملته، هاي المصيبة تنقلب إلى خير، وربنا سبحانه وتعالى بيعوضك أفضل منها. بتعرفوا شو السر؟ السر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شو قال؟ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. هذا الكلام على التأكيد وجربه بس بيقين. وعشان أأكد لك، سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها مات زوجها، زوجها أبو سلمة كان خير زوج في الوجود، هي بتعتبره ما في زيه. فلما مات اتذكرت الحديث، قالت ومن خير من أبي سلمة، مين بيكون أحسن من أبي سلمة؟ لكن إيمانا بالله وتصديقا لرسول الله راح أحكي الحديث. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فكان الخلف إنه إجى النبي عليه الصلاة والسلام على بابه ودق، وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيقن بأن عطاء الله سبحانه وتعالى كبير، لكن بدنا نتكلم في هذا الدعاء وما نستصعب شيء على الله سبحانه وتعالى، لا بيقين كامل، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هاي أنواع الصبر، إحنا بنحاول نختصر عشان الحلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بحياته بأمور كثيرة صبر، ما في أحد صبر مثل صبر النبي عليه الصلاة والسلام. توفى أبوه وهو في بطن أمه، وبعد إن ما ولد توفت أمه، ولما رجع كفله جده، بعدين رد توفى جده، بعدين رد توفى عمه، بعدين رد توفت السيدة خديجة، بعدين توفى أبناؤه رضي صلى الله عليه وسلم، وما لقى من الناس وما فما حد صبر مثل صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأكيد قصة النبي سيدنا أيوب معروفة، اللي فقد زوجته وفقد ماله وفقد أولاده وفقد صحته وفقد ثقة الناس بأنه من الصالحين، حتى آخر شيء شاف إيش زوجته صارت تقص شعرها عشان تبيعه، لأنه حتى كانت تشتغل خدامة عند الناس، الناس بطلوا يقبلوها، قالت بلاش تكون معدية من أيوب فتعدينا، فاضطرت أنها تقص شعرها بس إيش وتبيعه من أجل أن تجلب شيء تأكله هي وزوجها. فلما شاف سيدنا أيوب هيك قال رب إني مسني الضر، هو صابر 20 سنة صابر، لكن لما شاف إنه الأذى اللي فيه مس زوجته دعا الله سبحانه وتعالى، قال رب إني مسني الضر، فربنا سبحانه وتعالى أخلف عليه بكل شيء. فما تفكر إنه ربنا سبحانه وتعالى أيها الصابر إنه ناسيك، لا، ربنا سبحانه وتعالى ربما يؤخر عنك العطاء عشان يدهشك فيه. بعد ما تكلمنا بسورة العصر وبعض التدبرات، بدنا نعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى، يعني هاي دروس إلنا، شو تعلمت من سورة العصر؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى بده يحذرنا من ضياع الوقت، إنك تلهي وقتك كل يوم بالسوشيال ميديا وبالتطبيقات، تدخل تطبيق تطلع من تطبيق تتصفح وضيع وقتك، لا، إن الإنسان لفي خسر. والنبي قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن، وقال عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه، فأنت مسؤول. كمان الإيمان لا يكفي، بدك تعمل، بدك تصلي وتصوم وتقرأ قرآن، إيمانك بالله سبحانه وتعالى مع تركك للعبادات اللي الله افترضها عليك هذا لن ينجيك عند الله، ورح تتحاسب على كل عمل تركته ربنا سبحانه وتعالى افترضه عليك. كمان في أي موقف بتقدر تنصح الناس وتتوصى فيهم بالحق يجب أن تنصح الناس، والصبر مطلوب على طاعة الله وعن معصيته وعن الأقدار اللي بتمر مع الإنسان. بالنهاية بعد ما تكلمنا عن سورة العصر، بديك تتخيل لو رصيدك بالبنك بينسحب منه كل يوم مبلغ وانت مش عارف وين بيروح هذا المبلغ، انت رح تنجن. سورة العصر كأنها بتحكي لك انه في شيء أغلى من الفلوس، الشيء اللي أغلى من الفلوس هو عمرك، هو وقتك، كل يوم بمر أنت تقترب فيه من نهايتك وتقترب فيه من لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك سورة العصر تحكي لك استثمر بوقتك من خلال الإيمان بالله وبالعمل الصالح، وأن تتواصى بالحق، وأن تتواصى بالصبر، وإلا فكنت من الخاسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا وإياكم بعمل يرتضي الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا على هذا الطريق المستقيم الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. ألقاكم إن شاء الله في يوم الغد، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بي المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط.

بيقدر الطالب يحجز الباكيج ويبلش دراسة. مع كل باكيج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكيج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية والهجمات التي استهدفت السفن التجارية. الأردن يجدد تضامنه ووقوفه المطلق مع السعودية ويدعم كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها. نتنياهو يقول إن إسرائيل ترفض خطة غزة المؤلفة من 15 بندا ولن تنسحب من غزة حتى يتم نزع كامل سلاح حركة حماس. نتنياهو يؤكد أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. إعلام إيراني يقول إن الرئيس بزشكيان التقى مؤخرا بخامنئي لمناقشة قضايا اقتصادية وعسكرية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. دمشق تعلن التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن إدارة قاعدتيها في غرب سوريا. وزارة الخارجية السورية تقول إن دمشق وموسكو تبدأان إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري بموجب مذكرة التفاهم. حركة حماس تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ 10 أيام. حركة حماس تقول أنها تتوقع من الوسطاء وواشنطن الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق. مقتل 4 من القوات الحكومية اليمنية في هجمات الحوثيين وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا أهلا وسهلا ومرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أكيد بدأنا معاكم حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام. وإن شاء الله يا رب كانت عليكم عطلة نهاية أسبوع لطيفة وسعيدة وأمورها كلها 100%. اليوم الأحد بداية الأسبوع، بعرف أنه فيش حد طايق حاله ولا حد طايق الدوام ولا حد طايق إشي. بنوجه لكم تحية كثير كبيرة حبايب القلب مستمعينا الأعزاء وين ما كنتم موجودين معنا، وأكيد عدنا لكم ورجعنا لكم ومستمرين دائما معاكم يعني على الهواء مباشرة ببرنامجنا، برنامج روحت.

القلب زي ما عودناكم دائما برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكيل الرسمي والحصري للعلامات التجارية BYD ونيسان وإنفينيتي بالأردن وأكيد بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر.

بالله عليكم طمنونا عليكم، كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير، كل شيء كويس، كل شيء تمام. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع كانت هيك مريحة والأمور 100%، هذا اللي نتمناه دائما يا رب.

حبايب القلب برافقكم أنا بساعتين على الهواء مباشرة، أسامة الجيتاوي، ضياء الربابعة، الله يسعد هالمساء بجنن، أحمد الحواري، إبراهيم الطويل، تحياتنا لكل فريق برنامجنا اللي موجود معانا اليوم عبر إذاعة عين اف ام، وتحياتنا لكل اللي عم بيشاهدونا سواء صوت وصورة أو بسمعونا يعني صوت وين ما كنتوا موجودين، تتفرجوا علينا على الابليكيشن تبعنا اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام، تقدروا تنزلوه على الأب ستور أو على البلاي ستور، وبتقدروا برضو تتفرجوا علينا على قنوات الرسيفر على باقة الأردن على يعني القنوات أو السيرفرات المختلفة يعني الموجودة على الاي بي ريسيفرز.

0: يلا خلينا نبلش برسائلكم على رقم الواتساب 0784663 هذا هو رقم الواتساب اللي بتقدروا انكم تتواصلوا معانا عليه تبعثوا لنا رسائلكم وايضا رسائلكم الصوتيه. يلا نبلش بالمسج الافتتاحيه بندر المراشدي اللي دائما بعطينا طاقه مرتبه.
1: الله يسعد مساك يا همبك.
0: هلا سيدي.
1: مساء العريس المتكتك مخرجنا ضياء المتكتك. مساء الكادر الجميل نشيط المعاك ومساء المستمعين اللي مروحين واللي مداومين واللي ماكلين هوا بالشوب.
0: امين يا رب.
1: ومنعش علينا وعليكم.
0: هلا والله.
1: حبيبي يا همبك ان شاء الله بدايه اسبوع جميل.
0: الله يسعدك يا رب.
1: ان شاء الله يا همبك.
0: يا رب. حبيب القلب ابو المراشدي الله يسعد لي قلبك ويسعد لي مساك يا باشا. أخونا أبو البداوي نسمع شو بعث لنا.
2: الله يسعد لها المساء أبو الجتاوي.
0: هلا سيدي. هلا والله
2: أبو الجتاوي يا أخوي يوم الخميس مطول إشي.
0: والله اشتقنا له. عن جد يوم الخميس اشتقنا له. إيش فيه؟ يا أخوان يعني شكاوي متكررة من المواطنين ومن الأردنيين يعني على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإذاعة من الأزمات الخانقة اللي صلها مؤخرا يعني موجودة بشوارع العاصمة عمان بالتحديد. أنا بدي أعرف شو سبب هاي الأزمة اللي خلال فقط أسبوعين ثلاثة صارت الشوارع ما بنساق فيها، يعني شو اللي تغير؟ بعدين اليوم احنا بنيجي بنقول اخواننا مثلا من الخليج المغتربين كذا الى اخره، يا زلمه كل السيارات اللي قدامي نمر اردنيه، فش لا مغتربين ولا ضيوف وقليل ما اشوفها، كل اللي عاملين ازمه سيارات اردنيه. جد شو سبب الازمه اللي فقعت فجاه بشوارع العاصمه عمان؟ يعني عن جد انا مش عارف يا اخي، حتى لو سيارات اجار حتى لو شو يعني شو ما كان ماشي مغتربين وضيوف والى اخره، بس يا أخي قبل شهر ما كانت هيك الأزمة، قبل الشهر اللي قبله ما كانت هيك الأزمة. الأزمة خلال الأسبوعين اللي مضوا وبالتحديد خلال الأسبوع اللي كان قبل هذا الأسبوع مش طبيعية يا أخوان. حتى المساء حتى الصبح حتى بالعصر حتى ما بنساق بشوارع عمان رسميا. جد شو سبب الأزمة الخانقة اللي عم بتكون مؤخرا بشوارع عمان؟

ضياء بيسألني بيقول لي أسامة شو سويت بالعطلة؟ والله العظيم أكثر إشي سويته إني نمت، واليوم أنا صحيت قبل شوي مش شبعان نوم. الأسبوع الماضي الحمد لله رب العالمين كان في ضغط شغل وهيك، فيعني كنت أصحى من الساعة 8 الصبح، فأسبوع أنا أصحى الساعة 8 الصبح بدي أسبوع أظل نايم عشان أعوضهم. لا بس الحمد لله عوضنا النوم المكسور والأمور 100%. بكرة نتائج التوجيهي، الله يرحم أيام ما كانت نتائج التوجيهي يا جماعة، نتجمع كلنا بالمدرسة ونطلع كلنا على محل انترنت ونضلنا سهرانين طول الليل نستنى بس الصبح بأي ثانية ممكن تطلع النتائج. كانت وقتها محلات الانترنت هي اللي بنجاب منها النتائج، واللي كان عنده انترنت في البيت أبو زيد خاله كان يعني فاقع له صيت في المدرسة وقتها، والله العظيم فاقع له صيت أنه هدول الجماعة عندهم انترنت. هذا الحكي اللي أنا بحكيه توجيهي 2006-2007، أنا كنت هيك كنت في هذا التوجيهي، فعن جد يعني كنت ضلك تستنى وتدفع كأنه دينار أو دينارين عشان يطلعوا لك نتيجتك، وطابور على محل الانترنت وكل التوجيهي سهران. فالله يكون بعونكم طلاب التوجيهي، وإن شاء الله نتيجكم تطلع كويسة وإنجازاتكم بتكون منيحة والأمور بتكون 100%. بعرف قدي أنتوا على أعصابكم والأهل قدي على أعصابهم، لكن الرسوب مش نهاية الدنيا ولا أنه حكم على مستقبلك بالفشل، والنجاح إن شاء الله يكون بداية كويسة ومنيحة لمستقبل يكون كويس، واللي ما نجح حالف الحظ يعني بيبني مستقبله الفرصة اللي بعديها، مش شرط بهاي الفرصة. الله يكون معاكم ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله ينجحكم جميعا يا رب.

أخونا رافت العبادي، الله يسعدنا هالمساء اللي بجنن، ونكمل معاكم. خلينا نسمع هيك رسائلكم ونشوف شو بعثن لنا. هون أبو الجتاوي مثل الورد، هني ماسك خط الصحراوي ومروح من العقبة، فتحت التطبيق عشان نسمعك ونشوفك. الله يسعد لي قلبك أخونا المحترم مجد زعاتري، أهلا وسهلا فيك يا باشا.

هون في أمامي صورة بتقول احتراما لنفسك وحرصا على سلامة سيارتك ممنوع الوقوف على باب الكراج، يعني جيب لك إياها من الآخر إذا مش حاب سيارتك تتكسر وانت توكل قتلة لا توقف على باب الكراج. شكله أخونا هون يعني الناس جننته بقلة الزوق بإنها بتوقف على باب كراجه لحد ما وصل لمرحلة علق هاي اللافتة إنه احتراما لحالك عشان ما أقل قيمتك، يعني هو كان ناقص هيك يكتب وحرصا على سلامة سيارتك لا توقف على باب الكراج. والله بينه وبينك يعني ما بقدر ألوم هيك شخص، أقسم بالله ما بقدر ألوم على العشوائية وعدم المسؤولية والناس اللي ما بتسأل بتزتها السيارة بالساعة والساعتين والثلاث على أبواب الكراجات، ويلا أقعد رن على 911 وافتح على التطبيق وانت مسكر علي وانت مسكر علي، وبيجيك بكل برودة أعصاب بتطلع عليك وبيبتسم، عرفت يعني يا الله يا الله حل عني يا زلمة حل عني والله.

0: يعني يا قصي عليان بيقول لي هاي لوحة تهديد هو اللي بعث لنا اياها.
1: مساك يا عبد الشتاوي
0: والله معاه حق.
1: هاي تهديد هاي مش اني لوحة والله عشان الواحد ما يصير تهديد
0: تفضل. ما هو لوين وصل ليحط هاي اللوحة معلم؟ يعني والله بينه وبينك معاه حق. يعني زي اللي كانوا حاطين لوحة ممنوع اطعام الكلب والكلاب الكلاب والقطط. حلو يعني مش لهالدرجة كمان. يعني هلا انت كراجك ماشي مسكر عليه وفي اذيه لإلك بس كلاب وبسس في الشارع انت بتمعني يا زلمه؟ الكلاب ماشي على عين وراسي متفقين انا وياك وبهجم ومش عارف ايش وكذا. حط لي الكلاب على جنب. البسس ليش؟ شو بيسوي البسس؟ زي واحده بتكتب لي على الكومنتات ما هم اكلين لحوم بشريه بس يجوعوا. ماشي هسا ال- ال- ال- ال- القط عندك اذا انت لا سمح الله بتتوفى وبنتهي عمرك بعد أسبوع من الجوع ممكن يجي ينهش لحمك لأنه ما فيش قدامه أي خيار. يعني ما اختلفناش بس آكلين لحوم بشرية بالطبيعة. أنا والله يا مربي بس يعني ما أكلش لحومي لسه. الحمد لله رب العالمين مطيع وحنون وأموره 100% وأحسن من ثلاث أرباع اللي عرفتهم بحياتي ومروا علي بحياتي أقسم بالله. البسة اسمها سمسم. أنا بالنسبة لي سمسم أهم من كثير ناس مرقوا بحياتي والله. أبو الصواف يتحدث.
1: مساء الخير.
0: هلا حبيبي.
1: مساء الخير أبو الجيتاوي.
0: هلا سيدي. هلا والله
1: يومين.
0: الله يسعدك.
1: مساء الخير يا بيبي.
0: هلا يا بيبي
1: جميع المستمعين. يا أخوي أنا طول امبارح هيك جبالي موضوع السيرفرات. والله دورت على السيرفرات على باقات الأردن وهيك ما حصلت قناة هين.
0: موجودين على أغلب السيرفرات والله يا صديقي. يمكن مش مبرمجين عندك أو إشي
1: مش عارف شو السبب في العلة مش فاهم.
0: لا موجودة والله عندنا احنا موجودة على كل على اغلب السيرفرات. الله يسعد لي قلبك
1: وبداية اسبوع سعيد ان شاء
0: حبيبي
1: الله.
0: انت
1: سمع صوتك
0: والله ما انت شايف قدامك قد ما انت منعوس. بقول يا حبيبي صوتي وانا صاحي على اساس انا هسه صوتي وانا قبل شوي صاحي مش عادي يعني. الله يسعد لي مساك حبيبي. نسمع كمان هاي الرسالة ونشوف اللي غابوا عنا يومين بهالعطلة.
1: ابو الجتاوي
0: هلا
1: الله يا ربي يسعد هالقلب
0: اخونا معن
1: يسعد هالصوت.
0: هلا ابو يامن
1: من الصبح منكد يا ابو الجتاوي.
0: يلا يسعد قلبك حبيبي
1: وبستنى فيك تطلع بدي انبسط مش عارف
0: يا حبيبي ان شاء الله دائما مبسوط.
1: الله يسعد هالصوت.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. مستمعينا الاعزاء اهلا وسهلا فيكم دائما عن جديد. راح نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم برضو رفع الاذان وبعديها نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
2: على اربع روحات مع جداوي
3: روحات برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر. مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: الآن بلا العصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل أقل عمولة في المملكة دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مسابقات وحوافز مستمرة صافي دخل أعلى عداد انتظار عداد أزمات عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة بادر بالتحرير معنا للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500 جوجو التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا ويا هلا ويا مرحبا بكل الناس الفخمين والرائعين اللي عم بسمعونا وبتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا. وطبعا مكملين معاكم ورجعنا لكم ببرنامج روحت معي انا وسام الجيتاوي، وراح نستكمل معاكم رسائلكم الفخمه والرائعه على رقم الواتساب تبعنا 0784631، ونسمع محمد شمس شو بعث لنا.
1: مساء الخير يا الجيتاوي، مساء الخير للجميع، معك محمد شمس.
0: هلا حبيبي،
1: الله يمسيك في الخير. اسمع الجيتاوي، تقريبا من الثلاثه ثلث الاربعه لثلث،
0: نعم،
1: القناة بتقطع كثير، بتقطع، وقبل فترة صار أكثر من مرة، فهي لازم تحلوا مشكلتها. ما
0: حاضرين.
1: بعرف القصة، والنت ضعيف، هو في إشي غلط عندكم بالشبكة، هو في عندكم صيانة، ما بعرف، بس إنه
0: وصلت
1: بتقطع كثير.
0: وصلت حبيب القلب.
1: والله صارت الساعة 4 و...
0: زبطت
1: 10 4 و 8 دقائق تقريبا. قلت الزلمة اليوم معطل.
0: لا موجود، موجود يا عمي،
1: اليوم معطل،
0: موجود.
1: احنا بدنا نسمع صوتك عشان ننسى
0: يلا يسعد قلبك. لا هيني موجود، تحياتنا لك حبيب القلب. يمكن يكون في صيانة على البرج او اشي يعني، او بيكون في مثلا الانترنت، لكن الامور المفروض هسه تكون 100% وكل شيء 100%. الله يسعد قلبك، شكرا على كل ملاحظاتكم اللي بتبعثوا لنا اياها اولا باول على الهواء مباشره. ونشوف برضو كمان هاي الرساله مين بعث لنا اياها.
2: جدو كيفك، شو الاخبار؟
0: هلا هلا سيدي.
2: الازمه كل سنه بين اول 7 لنهايه 8،
0: والله بيني وبينك بقول لك يعني غريبه غريبه الازمه، صايره مش طبيعيه. ابو الجتاوي المرتب الفخم، يسعد مساك حبيب القلب. بدايه اسبوع والشوارع مسكر كثير. حسام الخطيب، انا بحي الصحابه قاعد، بس تخف الازمه من حرك مش قادر. يا اهلا وسهلا، تفضل عندنا سيدي، نشربك فنجان قهوه. حبيبنا ابو الخطيب، اخونا حسين، نسمع شو برضو كمان بعث لنا. يلا
3: ابو الجتاوي، الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي،
3: والله لو بتخفف يوم الاحد علينا، والله اقسم بالله الازمه مولعه يا ابو الجتاوي، حلها من عندك يا ابو الجتاوي.
0: يا ريت بقدر احلها من عندي يا حسين. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. اختنا رشا، تحياتنا لك، بتقول لي والله يا اسامه زعلاني على اداره السير، ركبت كاميرات بكل الشوارع مشان السرعه، واحنا اصلا من الازمه ما بتتعدى السرعه 30، هذول اللي بسرعوا بالليل لما تكون الدنيا مش ازمه. وبتقول لنا طريق المطار، يا الله، من الكازيه الاولى اللي بعد الجامع، نعم بعد مسجد ابو عيشه، لكازيه المناصير، الشارع ما بمشي ابدا. والله انا كل يوم عم بروح الترويحه هاي، يعني بالعاده بقعد 20 دقيقه 25 دقيقه، يوم الخميس بس روحت والله قعدت 40 دقيقه لو وصلت على البيت. عشان هيك الله يعطيكم العافيه، يلا ان شاء الله بتمشي، بقرب شهر 9 وبتبلش المدارس والازمه بتخف والامور 100%.

0: نسمع هاي رسالة. وينها هاي؟ يلا
1: مرحبا بالجتاوي.
0: هلا سيدي.
1: معنا سيارات كهرباء مش ملحقين. الله يكون بعون اللي معهم سيارات بنزين او اللي معهم بكمات الدجة الاف 150. الله يكون
0: بتسمعني بحكي.
1: الله يكونهم معين. مشني معك سيد عزيز
0: حبيب قلبي.
1: هلا قلبي ابو الجتاوي.
0: هلا سيدي. هلا والله.
1: انت في البال بس بالازمات هاي عن جد الله يكون بعون كل واحد سايق على سيارة او معه موتور كبير.
0: الله يسعد قلبك
1: ويسعد مساك. اللي بحطه من هون بحطه من هون.
0: شو بدك تسوي عاد؟ هي الحياة هيك ماشية. هي والله بتعتمد على كثرة المشاوير أكثر من قديه بصرف. هي أنه أنت بتمشور كثير ولا أنا من الناس والله اللي مش كثير، فعشان هيك موضوع البنزين ما بكون بكون ثقيل على قلبي، بس مش ثقيل لمرحلة أنه كل اللي باخذه بحطه يعني، لا، لأنه بيتي هون على طريق المطار وشغلي على الثامن، فأغلب وقتي بس رايح راجع من بيتي للشغل، حتى مسويات مش كثير خلال أسبوع بطلع. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. نسمع هاي الرسالة.
2: ولا يا أخوي والله من الخلاجي، خلاجيين ما هم، وخاصة كمان أخواننا المغتربين الأردنيين اللي أجوا، في منهم بيستأجر سيارات نمر أردنية.
0: صح،
2: يعني مش كله سيارات أردنية،
0: مش كله. تمام يا سيدي، أهلا وسهلا بكل المغتربين، إذا إنهم عاملين الأزمة يا أهلا وسهلا فيكم، على قلبنا يعني أحلى من العسل طالما أنتوا بتيجوا بتنورونا ومنشوفكم. بعدين المغتربين آخر فترة بطل منهم فايدة، لا صار في عندك طمع، والله فلان جاي مغترب وما كلين هوا أكثر منا حرفيا. أبو الجتاوي من أهدى مكان في الأردن دوار الداخلية، احكي للشرطة يفتح لنا الطريق مشان الله الشمس فجرت رأسي. افتحوا لهم الطريق على دوار الداخلية مشان الله، افتحوا لهم الطريق. أيوة نسمع هاي الرسالة كمان.
3: أبو الجتاوي سعد مساك.
0: هلا حبيبي.
3: الأزمات واضحة يا أبو الجتاوي.
0: نعم.
3: للأسف يعني الأردن قد إيش مساحتها، فيها مليون تطبيق.
0: الله
3: والشباب أعطيني هويتك خذ سيارتك، اللي بنزمه واللي ما بنزمه ويقول لك مش صالح تطبيقات.
0: شو بدهم يعملوا؟
3: أولا قصد آخرها الله أعلم.
0: هاي الحياة، شو بدك تعمل عاد؟
3: هذا هو سبب الأزمات، وما جيت المغتربين عملت أزمات بس.
0: نعم.
3: الشوارع كلها سيارات أردنية للأسف. اطلع على ساعات الحجز، شوف كل يوم بنحجز كم من سيارة.
0: الله يكون في العون.
3: للأسف يعني والله العظيم يعني أزمة خانقة، يعني المشوار بتقعد فيه ساعة ساعة ونص.
0: نعم.
3: الله يكون بالعون يا أبو الجتاوي، سعد مساك.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. وأبو الحماد الله يا رب يرزق الجميع، وإن شاء الله كل الأمور تكون تمام. يعني شو بدنا نعمل، الشباب لو إنهم لاقين حل أفضل وشيء أفضل ما بيرجعوا لموضوع إنهم يشتغلوا على التطبيقات الذكية. الله يسعد قلبك وإن شاء الله يا رب تكون كل الأمور تمام ويرزق يا رب كل الناس. آمين.

طيب يا جماعة، هون أخونا عماد المكاحلة، تحياتنا إلك. وصلتنا منه مسج. هاي المسج بتحكي: مساء الخير أسامة، كمان في مشكلة في استهلاك الوقود، البنزين بتحسه خفيف، وقبل شوي كان في خبر بيقول إنه هيئة الطاقة ضبطت حالات خلط بنزين وإغلاق 12 كازية منذ بداية العام من أصل 770 محطة وقود. فإذا هذا اللي عند المواطن مش تهيؤات، معناته هذا اللي عند المواطن إشي صحيح. لما المواطن اليوم يحس إنه في استهلاك وقود عالي بسيارته وفي حالات ضبط ل 12 محطة وقود لا يعني خالطة البنزين، فهذا معناته مش شعور عادي، يعني مش يعني إنه المواطن مش متهيأ له. وإحنا زمان كنت تقول لا يمكن بتهيأ لك الدنيا شوب، ويا جماعة مع الشوب السيارة بتصرف أكثر بنزين وكذا، لكن على ما يبدو إنه الفيديوهات العديدة اللي عم تطلع آخر فترة صحيحة بالنسبة للمواطنين. نتمنى تغليظ الرقابة والرقابة أكثر على يعني جميع المحطات في المملكة الأردنية الهاشمية، وما نسمع بهيك شغلات، يعني كزية وأضرب وإطرح وقاعد تغلط لي البنزين ليش؟ يعني اليوم عم تحكي عن إغلاق 12 محطة محروقات، هذا ما بالك اللي ما انمسك لسه ولا اللي لسه بيغش بطريقة وما نعرف عنه. فبنتمنى أن يكون في رقابة أكثر ورقابة صارمة وشديدة على محطات الوقود، لأنه المواطن لما يقول لك أنا بحس أنه البنزين قاعد عم بطر وتبخر مش من الشوب سيد العزيز، لأنه في ناس عم تخلط البنزين.

الله يسعد مساك ابو الجيتاوي ومسا طاقم البرنامج والمستمعين. زياد نزيه الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. وايضا هون عندنا اخونا محمد وشاح الله يسعد لي مساك، بقول لي كانت والله كانت فرصه ابو الجيتاوي الغالي، الله يسعد لي قلبك، اجتك فرصه تموت ب 2020 بس انت لبست كمامه. قلبي وصير النبض. هاي الصورة في حدا كاتبها على سيارته، أو هاي الجملة في حدا كاتبها على سيارته، إجاك فرصة تموت بال2020 بس أنت أصريت أنك تلبس كمامة. يعني مش عارف أقول صادق ولا مش صادق، بس يعني أنت واضح أنه ما إلك نفس 1% على الحياة، ولا أي قابلية ولا أي نوع من أنواع القناعة أنه الحياة لازم تمشي صح. حبيبنا الله يسعد قلبك، شكرا على الصورة.

0: لك ابو الجتاوي علاء اليبرودي، تحياتنا لك حبيب القلب جتاوي الفخم، يسعد مساك ويسعد ابو الربابع وابو الطرامي. بخصوص المحروقات بالبلد، مش بس البنزين برضو الديزل، يعني مش مزبوط والله العظيم. من امبارح لليوم معبي ب 40 دينار ديزل يا حبيبي يا اسيد، الله يعطيك العافيه وعوض عليك سيدي. محمد دويك نسمع شو بعت لنا.
1: يسعد مسا ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: يسعد مسا المتابعين جميعا. والله كنت بضاحيه النخيل قبل شوي وبدي اروح على جبل الحسين، فاحترت اي طريق اروح.
0: نعم.
1: اروح على الدواوير، والله ازمه يا الله. اروح من كرادور عبدون.
0: ما في حل.
1: كرادور عبدون، ويا ريتني ما اخترته.
0: اوعك كرادور عبدون فخ يا جماعه، يعني اللي فهمك انه كرادور عبدون تهرب فيه من الازمه بضحك عليك، حرفيا فخ كرادور عبدون. اخواننا خلدون حداد، جوليانا حداد، الله يسعد مساكم، وبقولنا ازمه المعتاد، تعودنا على الازمه واستهلاك البنزين من المكيفات. نعم لا شك، لكن في استهلاك عالي عند الناس يعني. واليوم هي بقول لك هيئه الطاقه ضبطت 12 كازيه بخلطوا البنزين، يعني الناس ما بتهيئ لها، معاها حق. تحياتنا لك سيدي، يا هلا ويا مرحبا.
2: قرب قرب، اسمع اسمع اسمع.
0: يسعد مساكم. والله الأزمة كثير، يعني 12 منتصف الليل الشوارع بتكون كأنها الناس رايحة على الدوام، اللهم المستعان. يلا يا رب إن شاء الله بس هذا يكون له أثر جيد وكويس على الناس، يكون في حركة شراء، في حركة بيع. إخواننا بالتطبيقات شغالين، إخواننا بالتطبيقات الأكل شغالين، يعني كله يكون شغال. نتحمل الأزمة بس المهم يكون في شغل سيدي.
2: على البيانو كريستيانو قاعد بيعزف بالطريقة الإيطاليانو، عامل فيو
0: أبو الجتاوي أخوي بسمع فيك. حسام الخطيب، تحياتنا إلك ولأخوك، بقول يرن علي مباشرة أخوي الكوتش أحمد الخطيب، عريسنا الغالي. هلا بالعريس المحترم.

0: اخونا رعد الكردي نسمع شو بعث لنا.
1: جداوي حبيبي يسعد مساك.
0: هلا باشا.
1: يا اخي بخصوص البنزين، حدا ملاحظ انه البنزين بسرعه قاعد بيخلص؟
0: حكينا
1: ولا بس عندي يا اخي؟ والله قاعد اشوف على الفيس كمان والناس كلها ضاجه بالقصه.
0: نعم نعم نعم،
1: والله
0: نعم.
1: في شيء غلط يعني ما.
0: نعم
1: والله انك تسال حدا من الشباب، اشوف شو راي الشباب بالقصه
0: من غير ما اسال. يمكن انت حبيبنا اخونا ابو الكردي، يمكن انت بعثها قبل ما يعني انا احكي الملاحظه. وقرانا خبر قبل شوي انه هيئه الطاقه ضبطت 12 كازيه بتخلط البنزين وبتغش بماده البنزين وبالوقود بشكل عام يعني. فيعني هذا اللي كنا احنا نحكي انه الناس ما بتهيئ لها. ما اختلفناش اليوم يعني في مكيفات، في ضغط، في شوب، في ازمات خانقه، هذا اكيد بيساهم بشكل كبير بانه البنزين يصير استهلاكه اعلى، بس مش لدرجه الناس اللي يعني بتحلف يمين انه يا اخوان تبخر تبخر يعني، مش لهالدرجه كمان 100%. هاي 12 كازية، خلينا نشوف شو في بعديها هيئة الطاقة راح تضبط. الله يجيب اللي فيه الخير.

0: دكتور أنس العبادي، تحياتنا لك حبيب القلب أخونا أسامة. في مجال جزء ثاني لحلقة الثلج اللي عملناها يوم الخميس، بنرجع نعملها لقدام، أبشر ولا يهمك. أخونا أبو الصرايرة، نسمع شو بعث لنا.
1: مساء الخير أبو جداوي.
0: هلا سيدي،
1: شو أخبارك؟
0: هلا والله.
1: اليوم سيدي اليوم عيد ميلادي.
0: كل عام وانت بخير.
1: اليوم مرتي عملت ليك مفاجأة.
0: الله يخلي لك إياها.
1: جبت لي هدية طبعا. بس بتشوف صورت لك إياها، بس طبعا متجنن يعني، ما شاء الله، الله يخلي لي إياها يا رب. حسستني أيام زمان لما رجعت، زي ما رجعت شباب.
0: طب شو بدك أحلى من هيك يا زلمة؟ شو بدك أحلى من هيك؟
1: شباب لما جبت الهدية. شريف صرايرة معك.
0: حبيبنا أبو الصرايرة، كل عام وأنت بخير، ينعاد عليك بصحة وسلامة وأيام حلوة وأشياء لطيفة وسعيدة دائما يا حبيب القلب، تحياتنا لك. شوف دائما على الرغم من صعوبة الحياة وعلى الرغم من الأشياء اللي بمر فيها، لكن دائما لما يكون في ناس حوالينا بحبونا وبقدرونا وبيحترموا تعبنا وبيحترموا كل إشي وبيحبونا عن جد من قلبهم، يمكن هذا بيغير معنى الحياة كلها وبيخلي الحياة دائما أفضل. فعشان هيك دائما لزقوا بالناس اللي بحبوكم بتمنوا لكم الخير، هاي دائما نصيحة، الله يكثرهم يا رب.

0: نسمع اخونا ابو عمر شو بعث لنا وين الرساله. هيا
1: ابو الجتاوي الغالي، والله انا كنت زبون عندك
0: ايوه
1: قناه ميلودي
0: ايوه،
1: بس الرقم كان رايح من عندي
0: ليه احنا رجعت لحقته
1: حاط على عين FM لو انت بتحكي الرقم قلت نرجع.
0: يلا يسعد لي قلبك
1: زمان عنك
0: حبيب قلبي. هلا اخوي ابو عمر يسعد قلبك
1: وغيره
0: حبيبي، يطول بعمرك، تحياتنا لك والله يسعد هالمسل بجنن. يا هلا ويا مرحبا ابو الجتاوي الحبيب، مساء مساء الناس الكويسه من اربد، ويسعد رب اربد. محمود صويس يا اهلا وسهلا حبيب القلب، ودي تحيه لف من نوتي فرح صويس، تحياتنا لفرح الله يخلي لك اياها. وبقول لي ضحكتها كفيله تزين يوم كامل. اه والله يا ابو صويس الله يخلي لك اياها ويعطيها الصحه وتفرح فيها ودائما تضل فرحان فيها، تحياتنا لك. مين عندهم بكره توجيهي؟ هسه بنشوف. واحد كاتب عنده على السيارة أنا مثلك يا صدام حسين كلهم ضدي. الله العرش بحكي لك إن شاء الله الأمور معك بتصير كويسة. تحياتنا أبو القدومي بعت لنا إياها الصورة هاي. نسمع هاي رسالة.
2: هلا خير عليكم على الجميع، بداية أسبوع خير إن شاء الله.
0: قصي زلوم تحياتنا لك.
2: هذا يا مدير ظليتني محتفظ بحق الرد بعد 4 سنين.
0: حلو.
2: هذا عجب علي يا سيدي العزيز، زيت محروق مع كاتشب مايونيز على بيض على
0: وين هاي في فيديوهات مش عم تفتح عندي
2: والله معلم. وجه اليوم اللي بده يتجوز فيه ويا حرام الشوم شو صار فيه.
0: فهمت،
2: قلت لك هم ما صوروش 100%، يا ريت لو صوروا 100%.
0: انتقمت يعني
2: يا ضياء عامل مع حدا شيء يا معلم، خليه ينفد بريشه لانه والله مأساة.
0: طبعا
2: حبيبي يا جتاوي
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. شوف انا بدي احكي لك شغله، انا جد وقت عرسي ما عملت حمام عريس، تخيلوا انا صحيت قبل عرسي بثلاث ساعات، يعني صاحبي وابن عمي، صاحبي القريب حمزه واللي مع عمي حسان، هذول اثنين اللي كانوا معي يعني اقرب ناس لي كانوا موجودين معي، لبسنا هالبدله وزبطنا الامور وطلعنا اخذنا السياره وضلينا رايحين، ما في لا حمام عريس ولا غيره، لانه اول شيء انا بتحملش المزح، يعني هذا المزح انا ما بحبه، وبيض وطحين ومش عارف ايش وضرب وتسلخ، يعني عادي عادي وقتها لو صار معي هيك اوقف العرس كله، يعني فهمت علي كيف، اخسر نص اصحابي. فخلص جدك تسوي. ضياء اتوقع انت مسالم كمان، ما عملت شيء باصحابك؟ فش لا لا قتلت اصحابك ولا شمطتهم كفو ولا شيء ابدا.

أبو الجيتاوي، أنا التوجيهي على أيامي كان كشوفات على باب المقصف. أتذكر إحنا بعد ما يطلع الإنترنت كانوا يحطونا إياه على شباك المدرسة نروح نشوف النتائج تبعت التوجيهي.

0: اخونا باشمهندس راد القواس من اسمع شو بعثلنا.
1: مساء الخير جتاوي.
0: هلا سيدي.
1: مساء الخير شباب العاملين معك على برنامج روحت، اجمل واروع برنامج بسلينا وببسطنا وبخلينا هيك بطاقه ايجابيه دائما ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: وسلامي لك جميع المستمعين. بس عسيرة التوجيه والنتائج، انا نعم. توجيهي سنه 2000 اخذت النتيجه والله على الجريده انا كنت بدرس في الحسين،
0: الجريده
1: الشامله عمر الخطاب الشامله.
0: نعم.
1: واخذت والله نتيجتي من دوار دحي، واحد ببيع جرايد كان.
0: واو.
1: كنت متجه للمدرسه فلهم ببيع جرايد
0: ودور يا معلم تقعد ساعه
1: الجريده منه، بلشت اقرا الاسماء والحمد لله رب العالمين يعني ترى اسمنا ناجحين
0: الحمد لله.
1: ما كان يطلع اسمه يكون راسب
0: صح،
1: فبنجلط اللي ما كان يطلع، بس حبينا
0: الله يسعد لي قلبك حبيبنا مهندس. يا هلا ويا مرحبا حبيبنا، الله يسعد قلبك. ونطلع مع بعض مستمعينا الاعزاء على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي روحات
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: على عين. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. دمشق تعلن التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن إدارة قاعدتيها في غرب سوريا. وزارة الخارجية السورية تقول إن دمشق وموسكو تبدأان إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري بموجب مذكرة التفاهم. حركة حماس تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ 10 أيام. حركة حماس تقول أنها تتوقع من الوسطاء وواشنطن الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق. مقتل 4 من القوات الحكومية اليمنية في هجمات الحوثيين وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: ملأان بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

شو ضياء انت صلك فترة معلق على الأغنية. كملين معاكم مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. تحياتنا لكل اللي بلشوا يسمعونا بساعتنا الثانية عبر إذاعة عين اف ام، نوجه لكم تحية كثير كبيرة.

0: باكثر من مواضيع واكثر من موضوع عم ندردش مع بعض. نسمع اخونا سليمان عبادي شو بعث لنا.
1: بدتها والله يسعد هالمساء الحلو اللي بجنن، يسعد مساكن ضوئية وجميع المستمعين.
0: هلا حبيبي،
1: بداية اسبوع سعيدة عليك يا رب.
0: هلا والله.
1: ازمات عفق عفق عفق عفق.
0: صحيح.
1: ضياء حط يا الاولاد لقيمة، عملت لهم قيمة. هاي الاغنية بتذكرني اول حلقة لك طلعت فيها
0: حلو.
1: لايف على عين اف ام.
0: حلو.
1: كانت اول اغنية استفتاحية.
0: اوه متذكرين اول اغنية كمان.
1: بتقول له شو يا ضياء يا الاولاد لقيمة اول حلقة وحد الله. حبيبي يا بجتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: ابو جتاوي الله يسعد مساك يا اخي، انا كابتن تطبيقات.
0: الله يعطيك العافية
1: يا اخي. اخذت من شوي قبل شوي اخذت طلب من عبدون لعرجان.
0: نعم.
1: 48 دقيقة يا جتاوي.
0: واو.
1: النفق اللي من الثالث باتجاه الداخلية عليم الله، دخلت نص باكيت وانا والشبوح قاعدين نكذب على بعض وبندخل. يا زلمه مش شيخ، اقسم بالله والله طفيت انا مروح زي شيء مخ شيء بقنق، اقسم بالله مش هيك.
0: قال لك نقل انا ويا احنا قاعدين نكذب على بعض. الله يسعد لي مساك حبيب القلب.

0: يا مساء الأزمة ومساء الأشياء اللطيفة بالأزمة، يا هلا ويا مرحبا بالجميع.
1: خليني معك
0: اسمع هاي الرسالة.
2: جتاوي كيفك؟
0: هلا أخوي ركان، هلا والله.
2: العافية يا رب.
0: عافية عمرك.
2: أنا عندي حل خنفشاري
0: لإيش؟
2: للناس هاي مواليدها برج البطيخ.
0: برج البطيخ
2: اللي بيجوا فك حاله حدق، عرفت؟ بكون مثلا في جسر أو نفق
0: بيعاكس وبيجي أول واحد
2: أول ما يقرب على النفق أو على الجسر بزرق، عرفت؟ هيك بزرق فوز خاوة هيك قبل كل الناس. وشو الناس بيشوفوه بكيفه، 70 واحد وراء
0: صح.
2: يركبوا كاميرا على أول النفق أو أول الجسر، اي واحد بيجي من هذول
0: بس تغيير مصرب عطول.
2: والله العظيم هذول بيعملوا نسبه كثير كبيره من الازمه.
0: الله يسعد قلبك. والله أنا معك 100%، خصوصا هاي المخالفة اللي أنا بحسها استفزازية. يعني أنت بتستفزني أنا كواحد ملتزم، يزم أنا ملتزم والأزمة يعني خانقيتني 17,000 ضعف ما هي خانقيتك. بتيجي أنت بكل برادة أعصاب بتعاكس السير وبتفوت أول واحد. والله الحق مش عليه، الحق عليه بفوته أنا. والله لو بتنضرب السيارة ما بفوته، والله لو بتنضرب السيارة بتتصلحها حسابه كمان، والله ما بفوت. مستحيل مستحيل اني ارضى اني امرقه، مستحيل. تحياتنا لك ركان، هلا حبيب القلب. ابو جتاوي انا يعني متعود على صرف البنزين معاي بكب، بس مش طبيعي الفترة هاي. والله ولا انا طبيعي ابدا، مش طبيعي.

0: اسمع هاي الرساله.
1: الكتاب والله ما بتهيئ لنا يا رجل، والله ما بتهيئ لنا. كل الناس طلعت وحكت، طلعنا شهاره انستغرامك انفضحت مشان شهاره، بس فعليا مش مزبوط، ولحد الان ما زالت نفس المشكله ترى. والكراجات معلم كان موسم بالنسبه لهم، والله اشتغلوا على البواجي لقالوا بس.
0: انا معلم يعني سياره وامريكي واضرب وطرح وماتور عالي ومفروض هيفي ديوتي وبتحمل، صار في عندي تقطيعه مؤخرا، انا بقول لي من وسخ البنزين او من البنزين، تقطيعه في السياره ما في، وفحصنا كل إشي شغال 100%، الحساسات، البواجي، سلاك البواجي ممتازين، كل إشي. وسخ بنزين سيدي، يعطيك العافيه. هنا مصعب بقولنا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هون السلام عليكم أبو جيد، الله يسعد مساك الفخم، الله يسعد مساك الفخم، أهلا أهلا. أخونا موسى جويحان، نسمع شو بعثلنا.
2: أخوي جيتاوي،
0: هلا حبيبي،
2: العافية.
0: يا هلا والله
2: بالقلب. أنا بتذكر نتيجة التوجيه تبعتي.
0: نعم.
2: كنت عايد فصل الثالث واخذت السياره، ما كان معي رخصه، ورحت على تبع الانترنت هذا مقهى فصفيت ونزلت طلعت نتيجتي، ولا انا ناجح.
0: طيب
2: واطلع واحط اشغل هالسياره واحط لفيرس وارجع، ولا انا راجع على سياره. بس انزل نتفاهم مع الزلمه، طلع الزلمه راسب
0: كمان راسب
2: انه انا ناجح. قام قال لي روح، الله يسر امرك، قام نجح تبروح حلوان.
0: الف مبروك، الف مبروك، الله يسعد لي قلبك اخوي ابو عمر. تحياتنا لك، احنا مسجاتك على كل حال طلعت على الهواء، بس انت شكلك ما سمعت لانك انت بعت لي هي الرسائل بس للمعارف. انا جايب قرايبي واصحابي ومعارفي ومخليهم يشاركوا على البرنامج. تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع اخونا شادي، باشمهندس شادي حناوي.
3: ابو الجيتاوي، انا ايام التوجيه كنت لسه بسوريا.
0: طيب.
3: اخوك من سوريا من دمشق.
0: والنعم والله.
3: تمام. قدمت نعم. اخر يوم امتحان. وضليتني جاي على الاردن، على اساس طبعا نيجي شهرين، والحمد لله الله كرمنا.
0: قد ايه صاروا؟
3: وعشنا مع الوجوه الطيبه 14 سنه.
0: يلا يسعد قلبك.
3: فسيدي العزيز، انا لما اجت نتيجتي انا كنت في الاردن.
0: اها.
3: وكانت ايامها لسه كمان
0: الاحداث
3: يعني النتيجه والله مش بزياده.
0: آه.
3: فاضطريت اني ادخل كليه.
0: تمام.
3: وقدمت الامتحان الشامل. يا الله انه يا ابو الجيتاوي لو تعرف امتحان الشامل يا محلى التوجيه قدامك.
0: بعرف الشامل صعب،
3: مواد سنتين ثلاث ايام قدمناهم مع بعض، والله العظيم
0: سنتين ثلاث ايام،
3: يا محلى التوجيه قدام اللي شفناه بالشامل.
0: عارف والله عارف.
3: بعدين جسرت والحمد لله، هي انا خلصت.
0: حبيبنا ابو الحناوي
3: 2020 تخرجت مهندس معماري.
0: والنعم، الله يرزقك.
3: تستمر الحياه،
0: تستمر
3: الحياه. غير الشامل وغير التوجيه، احنا عندنا بسوريا كمان شيء اسمه امتحان كفاءه.
0: اوكي.
3: هذا بالصف التاسع احنا نقدمه.
0: حلو.
3: الحمد لله، يعني بعد هيك انا خلاص بحكون قدم ماستر، قدم.
0: يعطيك العافيه. لا يا عمي، انا مني وعليه ما تقدم شيء، خليك على اللي انت فيه احسن. الله يسعد قلبك. تحياتنا لكل اهلنا واخواتنا واحبائنا السوريين، يا هلا ويا مرحبا.

0: تفضل يا معلم تفضل. هون هاي صورة مباشرة حاليا، الناس اللي جد فاتحين مسارب على راسهم. طبعا هذا اللي هو الطلوع للبيادر الصناعة اللي بتطلع الطلوع وبتفوت على اليمين بتروح على دوار الصناعة، دوار النهضة. ففعلا اللي عامل الأزمة الناس اللي جد يعني معاكسة. طلع انت عندك خطين، يعني في عندك الخط الطبيعي اللي الطلوع الطبيعي، وفي ناس برضو كمان خط ثاني وخط ثالث، ثلاث مسارب فاتحين بشارع صايدين. كيف ما بده يصير أزمة؟ هذا الشارع والله بعرف الشارع اللي بالصناعة، هذا اللي بيطلعك على دوار النهضة، من أسوأ الشوارع وأسوأ الأزمات الممكن تخطر عبالك حرفيا. يعني أخونا خالد عزام، ها نسمع بالله شو بعث لنا أخونا خالد هون.
1: إن شاء الله حدا من الساعة 4 على الساعة 5 بشارع النهضة دوار النهضة حدا يحكي للشرطي إنه يرحمنا شوي. يا رجل ثلاث سيارات بمرق، ثلاث سيارات وبوقف
0: برضو. يعني مش
1: من
0: هيك.
1: الساعة 4 على الساعة 5 بشارع واحد، هاي الساعة 5:10 صارت وانا لساتني واقف بشارع واحد.
0: يلا سيدي الله يعطيك العافية يا رب، وان شاء الله الامور كلها بتكون تمام وتتسهل يا رب. يا رب يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا حبايب زحمة ومعكش رحمة. ابو العربيات الله يسعد لي مساك، موت لي من الضحك يا زلمة.

0: ما نسمع الرسالة.
1: مساء المستمعين.
0: هلا والله
1: أبو جتاوي، بدنا تعليقك على الصورة بس تدلي بس 8 كيلو 56 دقيقة.
0: شو هذا يا زلمة؟ 8 كيلو 56 دقيقة؟ ول شو فيه يا زلمة؟ مساء الخير أبو الجتاوي، أنا تعبان من الأزمة، باي باي، بديش أحكي ولا كلمة. والله أبو عليان معك حق، أخونا محمد عليان عارف حجير، يعني بجاكر اللي معهم سيارات بنزين وبيقول إحنا جماعة الكهرباء يا عمي، الله يخلينا الكهرباء. نسمع برضو هاي الرسالة.
2: صارت معي والله الجتاوي على إشارة
0: أبو الطعان،
2: إشارة بوق بإربد.
0: أها.
2: والله أنا ما أخذ أقصى اليمين وإجا واحد تابع لشركة التوصيل، تمام،
0: لا.
2: طاير على سرعته ومع فتحة الإشارة يزرق من قدامي
0: يا باي معطلة،
2: وآخر لحظة انتبهت عليه وزحت عنه عشمال واضرب سيارة والله، وسامحني يعني تبع السيارة اللي ضربته، أقسم بالله العظيم في هاي الشغلة كثير كثير لازم يكون جدا حذرين منها والله.
0: طبعا البخور
2: والحكت والله بدك صراحة، كنت بدي أقوم الواجب بس ما لقطتهوش.
0: يا الله الحمد لله ما لقطته معلم، بس أي يعني إذا بتختصر أي مشكلة بكون بصالحك والله العظيم. الله يسعد مساك أبو الجتاوي، والله الأزمة قتلتنا، حتى يوم الجمعة والسبت أزمة، لازم يكون موضوع الحلقة الجاي إيجاد حلول للأزمة. يا زلمة أنا صلي بطلع على الهواء يعني أوفيشالي بنحكي بوقت الأزمة من 2013 إلى حد هذا اليوم، وإحنا بنقول بدنا حلول للأزمة وعلى الفاضي. الحل الوحيد للأزمة يا بقول لك إياها أنا من عندي، التوسع والذهاب للمدن الجديدة، غير هيك عمان ما ظل فيها مدق مسمار لجسر حرفيا، ولا لنفق ولا لأي شيء، يعني عشان أنا أكون واضح معاكم. أخونا هاني عياد بسلم على خلود وعهود وحلويات، نور عمان، نورت عمان بحضوركم، تحياتنا لك سيدي وتحياتنا للي اجوا من السفر، كل عام وهم بخير وأهلا وسهلا فيهم. نسمع هاي الرسالة.
3: فخم.
0: هلا سيدي.
3: الله يمسيك بالخير أنت وجميع المستمعين.
0: مسيك بالخير يا باشا.
3: أنا زلمة بقرأ إيش اسمه دراسة.
0: أها. مين سمعت؟
3: عيدت في 2020 بالكورونا. والله وفقنا ونجحت في توجيهي.
0: الحمد لله.
3: جبت 60 بالموت.
0: بالموت 60.
3: إن شاء الله تخرجي يوم الأربعاء من جامعة البلقاء.
0: يا الله مبروك. مبروك مبروك سيدي مبروك.
3: الله يوفق الجميع يا رب.
0: اللهم آمين.
3: دراسة جميلة صرت أحبها بعد ما طبعاً. جبت ومشيت فيها.
0: الانتيريور إشي كثير حلو، التصميم الداخلي أي إشي فيه إبداع وفن يعني أكيد حلو بجنن. تحياتنا لك أخونا المحترم حبيب القلب.
3: هشام المصري.
0: حبيبنا أبو المصري أخونا هشام، أخونا أبو سند، الله يسعد لنا مساك حبيب القلب. نشوف بالله هون الصورة اللي بعت لنا إياها، 21 كيلو بدهم ساعة، 21 كيلو بدهم ساعة، وأنت رح توصل على ديستنيشن مود أنتل 47 دقيقة، 47 دقيقة. والأبو سند نسعج بعد لنا وال شو هذا يا
4: تفضل ابو الجتاوي، بس ما في اي تعليق ثاني. يسعد مساك ابو سند،
0: يعني انا هسه بس اروح راح اشوف مفاجآت. ها بشتاق بقول وبفعل وشوق الجوادي مأزي اكثر ما بتتخيل. طيب يلا حبايب القلب خلينا نطلع مع بعض على فاصل، واول فاصل بساعتنا الثانيه ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

وحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: طيب نرجع نسمع رسائلكم ونسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك أبو جتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: امبارح الساعة 2:30 بالليل روحت من عبدون، آخر أوردر سلمته بعبدون.
0: الله يعطيك العافية.
1: لما وصلت الياسمين للثلاثة إلى عشرة.
0: ول كان أزمة هيك؟
1: من الأزمة.
0: ول؟
1: عشان في الجسر اللي تحت مسكرينه.
0: بيعملوا له صيانة. أوكي.
1: صار في صيانة.
0: عرفته. الله يعطيك العافية.
2: جتاوي يسعدك. خلي ضياء حط لنا مجوز في الأزمة، خلينا بركنتبك في الشارع.
0: هيك بدنا نعملكم. مجوز في الأزمة.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: ابو الجتاوي تحياتي سيدي.
0: هلا حبيبي.
1: يا اخي انا مش عارف اللي حط موعد النتائج الساعة 4 العصر.
0: 4 ولا 5 يا جماعة؟
1: ذاكرنا ولا ايش؟ لازم تروي ترويحة الناس والعالم الرسمي
0: ولا طبعا.
1: لازم اعملها الجمعة.
0: مثلا
1: السبت.
0: جد.
1: اعملها خميس يا سيدي بالليل بكرة عطلة.
0: جد.
1: اي شيء. ليش نص اسبوع بذروة الازمة واكيد راح تتسرب قبل بساعة فالساعة 3 يعني عمان سلامتك.
0: والله انا كاني سمعت عشان عشان يمنعوا المواكب والقصص هاي كلها فبعملوها في الازمه عشان الناس ما تعمل مواكب. ما الناس لو ازمه ولا مش ازمه حتعمل مواكب. والله ما بعرف شو وجهه النظر عن جد. يعني هذا سؤال انا جد بحب اساله. شو وجهه النظر بانه نتائج التوجيهي راح تنزل على الساعه 4 العصر بعز هاي الازمه اللي صار لها اسبوعين صايره خانقه ولا تحتمل بشوارع عمان؟ كيف مع نتائج التوجيهي؟ ليه على الساعة 4؟ ليه مش يوم جمعة وبيوم عطلة؟ ليه يا سيدي مش مثلا بكرة على الساعة مثلا 10 المساء 11 المساء؟ يا عمي راح ينزعجوا الناس وعلى عيني وراسي. طب اختارها بيوم عطلة، اختارها بيوم عطلة عشان الناس ما يطلعوا مواكب وينحشروا في الأزمة ويحشرونا معاهم. والله ليش على الساعة 4؟ ليه يعني وقت الذروة حسب آخر كل الدراسات العالمية اللي آخر 100 سنة إنه وقت الذروة في العالم كلياته بترويحة الموظفين بالدول اللي بتروح من 4 على 6 هاي بكل العالم، أغلب العالم بروحوا على الساعة 4 أو الساعة 5. شو ليش ليه مصرين بدكم تنزلوا النتائج على الساعة 4؟ عشان برضو كمان تخنقونا بزيادة بالأزمة؟ يلا معناته بكرة احنا وياكم حلقة مرتبة بعز الأزمة يا معلم. أبو الجيتاوي هون في عنا بجاكرنا احنا أصحاب سيارات البنزين ماله الكهرباء، حياة جميلة 250 كيلو بالميتة بست دنانير، الست دنانير بمشوا 250 كيلو تخيل يعني. والله فيش بعد صوت الست سلندر، فيش بعد صوت الثمانية سلندر سيدي وليس الست سلندر. نسمع أخونا يحيى شو بعث لنا.
2: أبو الجيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي. يا هلا والله.
2: بالنسبة لطلوع الصناعة أقل واجب 15 مصرف.
0: يا زلمة مش طبيعي.
2: لأنه أنت عادي من جوا الصناعة لدوار النهضة 35 دقيقة.
0: هاي نفس الإشي والله شبه قلنا ساعة.
2: أقل واجب يعني لو الواحد صح له طير طيران.
0: جد.
2: بده يعمل هيك. والله كفر يا زلمة كل يوم هاي الأزمة. هاي الأزمة يوميا يوميا صيف شتاء.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب.

0: سامر عمر، ايش في يا سامر؟ ليه بضل ينحرق عندك المحول؟ هات نسمع شو بعث لنا.
1: جداوي الله يمسيك بالخير.
0: هلا سيدي، كيف حالك؟ بخير تمام، بجنن.
1: معلش تحملني بس دقيقه، موضوع يعني كثير مهم صراحه.
0: تحملك
1: شو يعني بدي اطلع خارج الحلقه. جداوي انا ساكن في طبربور وقبالي عمارة جديدة. صاحب العمارة يا جداوي مسكر كراجه، يعني بصف سيارته باب كراج العمارة، مش كراج بيت، كراج عمارة. ممنوع أي سيارة تصب كراج العمارة، وموقع كل العمارة
0: شوها
1: ممنوع واحد يصف تحت، كل شوها. كل مستأجر
0: شوها كيف
1: المستأجرين قاعدين بالحارة يعني بطلت تتحمل يا جداوي، اللي كل واحد بصف باب هالعمارات الناس وبضلهم رايحين. طب أنا معلي السيارة تشحن كل يوم والثاني وأنا متهاوش مع واحد، طب أنا وين أروح أشحن؟ يعني هاي رزقتي. بدك يحكوا لي مثلا عن كراج عمارتي، العمارات اللي عندنا احنا مثلا بتوسع 4-5 سيارات واحنا 8 طوابق، الطابق الارضي ما بيطلع له بالكراج.
0: صح.
1: فانا حاط الطابق الارضي قبال يعني قبال بيتي نقطه شحن. طب جتاوي هذا ما حدش ماين عليه ولا حدا قادر يحكي معه، شكينا الامانه، بتيجي الامانه تسحب حاله في كلمتين بتلاقيه رايح. طب والحل
0: يا اخوي؟ اشتكي على المتصرف، على المحافظ، اطلع اشتكوا على المحافظ، ما بزبط شو هي القصه، كل من ايده له. ايش تطلع اشتكي على المحافظ حبيب القلب، على المحافظ او على المتصرف، اطلعوا اجمعوا حالكم اهل العماره او اهل الحاره، اطلعوا اشتكوا انه في حدا عم بسكر قاعد ومانع لهذا. المحافظ او المتصرف وقعوا على تعهد، مش يعني القصه مش شريعه غاب ولا على كيفه ولا على كيف اي حدا يسكر باب. يعني يا اخي عصب، صار مره طوشه، وقف السياره منع حدا يفوت، بديش عليه يفوت، لحظه عصبيه. اما واحد مسكر باب كراج عماره عشان المستاجرين ما يصفوا تحت، كيف يعني؟ كيف يعني هي عمارته؟ لو عمارته كيف بالقانون؟ ما بطلع له صديقي. الحل مش أمانة عمان حبيب القلب، الحل شكوى على المحافظ أو على المتصرف. تجمع حالك أنت وسكان المنطقة المتضررين، تطلع على المحافظ بتشتكوا فورا، تطلعوا على المحافظ. هاي الحل بدها كتاب من المحافظ أو أمر من المحافظ أو المتصرف بأنه يعني يجيبوه ويسألوه كيف يعني أنت مين بتسكر باب العمارة؟ يعني
1: يصف بكراج عمارة جديدة من هالسنتين. طب إنها سنتين عمارة جديدة مش إنه قديمة، وفيها مصفات لثمان تسع سيارات. ليش ممنوع حد يصف؟ وحاطط حواجز ممنوع حد يصف بالعمارة، من العمارة وموقعها مع العقود ممنوع يصفوا تحت.
0: كيف يعني؟
1: طب هذا عقود مش غلط هذا؟ مش
0: مين اللي رضي؟ مين اللي رضي يوقع على هيك عقد؟ مين اللي يعني قال له بوقع؟ كيف يعني؟ كيف في حدا برضه يوقع على عقد فيه انه عدم حق انتفاع من الكراجل في العمارة؟ يعني بأي حق هذا؟ والله يا سامر مش عارف شو بدي اقول لك. وهي كمان الشاحن تبع الكهرباء عنده محروق، بقول لي هاي اليوم الصبح اقسم بالله اغلى قطع جبت، وهي رد انحرق. ما انت في عندك مشكله في الكهرباء يا سامر؟ يا الله الله يعطيك العافيه حبيبي، يسعد لي مساك. نسمع هاي الرساله. يا
2: ابو الجداوي يا زلمه، انا بطلع من الصالون بعيد عنك للحمام بدروب ساعة، الأزمة مش طبيعية يا أبو جداوي، إيش فيه؟
0: والله كثير.
2: وبعدين والله تعبنا يا أبو جداوي.

0: أبو الجزاوي بنفس المكان، الجسر ماشي وبس الدوار يلي مسكر، واللي واقف على الشمال بده يروح على الدوار، بعاكس بعدين بده يجي يفوت على الدوار. صحيح، هذا هو اللي بسوي المصايب. بقول لي هيا فتحت أخيرا، هو متى كان بعت لي؟ 5:18، احنا قد ايه؟ 35 دقيقة. تخيل هذا شارع بس يمكن 100 متر. 6:20 نسمع شو بعثت لنا.
1: يسعد مساك ابو الجيتاوي،
0: هلا والله.
1: نسرين الشامي يا هلا. ازمه جسر السبوي
0: والنعم ابي
1: هنا شارع الجاردنز، ازمه قاتله قاتله قاتله.
0: صحيح،
1: يعني كل دقيقه بنتحرك، كل 10 دقائق بنتحرك ثانية، مش كل دقيقة، كل 10 دقائق بنتحرك ثانية.
0: للأسف الأزمة.
1: نعم. الله يكون بعون،
0: الله يكون بعون الجميع. يا رب، هذا اللي نتمناه. يلا يلا، هانت هانت يا أخوان، قربت العطلة الصيفية تخلص والأمور كلها ترجع طبيعية. طولوا بالكم طولوا بالكم، بس أنا أطلع الهواء أظني أنقضيها أطبطب عليكم. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: أبو الجتاب،
0: هلا أبو حبيطات.
2: الكل يشتكي من الأزمة. أنا ويا أزمة هي، هنا أنا طلعت عند أحمد الجبور.
0: أيوة،
2: كثر الله خير، وعزمنا على غدا بالرجم الشامي. أي صحاري
0: والله، عرج بالشامي،
2: ودنا نتغدى ونتعلم نسحب حالنا ونروح. احنا شعب مبالغ بصراحة.
0: من بالغ، من بالغ. صح، الله يسعد لي قلبك، انت برج بالشامي اخر الدنيا، ولا حاسب ازمة لغيره سيدي.

0: خريصات اسمع شو بعت لنا محمد خريصات
1: الفخم.
0: هلا حبيبي
1: يا اخي، مش عارف وبكره عيد؟
0: لا
1: مش عيد، معقول نسمع عشان نتائج توجيهي؟
0: ممكن
1: يا عمان فيها غلط اليوم
0: والله، فيها غلط اسم زياد يعني.
1: سيدي نتائج توجيهي انا مواليد 88،
0: انت عتيق.
1: يعني طلعت نتائجي انا واخوي، كان عايد توجيهي جاب معدل واطي كان ايامها بصير انه يعيد توجيهي كامل،
0: صح؟
1: فكان نتائج ونتائج مع بعض. بتذكر كان اول اشي بطلع على الكمبيوتر، وكان ايامها يوصل النماذج للمدرسة قبل، يعني كانت والله يا أخي فرحة توجيهي غير، الحمد لله ربنا وفقنا.
0: أحلى فرحة، فرحة التوجيهي
1: هينا كملنا، بس فرحة التوجيهي يا أخي فرحتها غير عن أي فرحة،
0: غير والله غير.
1: حبيب الشعب
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي يا أبو خريصات، الله يسعد لي مساك يا باشا. نسمع أخونا أبو آدم شو بعث لنا.
2: السلام عليكم أخوي عامر.
0: هاي للأستاذ عامر جوب، تحياتنا لك سيدي. هاي حطينا عليها علامة عشان إخوان المعدين يشوفوها، تحياتنا لك. أبو الجيتاوي، والله أنا بروح وباجي يومي على إربد عمان طريق خارجي، أريح ما علق بأزمة عمان، هالساعة وربع براحتك والأمور رواق. أنا بالنسبة لي لو خيروني طريق يعني طويل بدون أزمة أكيد بسوق بطريق طويل بدون أزمة، ولا أوقع بأزمة ربع ساعة أقسم بالله العظيم. يلا بسيطة بسيطة، ديروا بالكم على حالكم، والله حاسكم بدكم تعيطوا يعني، هيني موجودة طبطب عليكم مش عارف شو تسوي لكم. طارق عقيلي نسمع شو بعث لنا.
3: الله يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي.
3: والله الأزمة هي الشرطة اللي عاملينها، قسم لا رقباء السير يعني، إذا حدا بزمر له خلص بيحقد على الشارع كله،
0: بصير جاكر.
3: يعني سيارتين ثلاث بمرق بالعدد، يعني أنا على الدوار الرابع قاعد تقريبا 25 دقيقة بس على هيك، يعني أنا شايف الدوار بس مش قادر أوصل له يعني.
0: صح صح صح،
3: يعني شيء مش طبيعي، مش هيك والله، مش هيك يعني، مش عارف يعني.
0: هي ما في،
3: الله الله يهديهم
0: والله يا صديقي، ما في حل غير هذا الحل.
3: الدنيا صدقني كلها والعالم والأمة، الدنيا كلها منيح.
0: كله تعبان، كله في عاني يا معلم. نسمع هاي الرسالة كمان.
4: أبو الجتاوي الله يسعد لي مساك يا حبيب. والله أبو الجتاوي على سيرة التوجيهي، لما نجحت بالتوجيهي جبت 64
0: ما شاء الله بالكردي.
4: بس شوفني بتزغرب لحديت اللحظة، مش مقتنع. أنا من الناس اللي بحب شد راسي، الناس اللي اسمع ما أحب شد راسي.
0: أنا عمري ما كنت بحب شد راسي
4: يعني حياتي. مش عارف كيف أولادي ظابطة معهم بحبوا الدراسي.
0: غيرنا غيرنا غيرنا جيلنا غيرنا.
4: ما كنتش أدرس بس خلاص ربك يجبر خاطر للحج.
0: والله بس هي جبرة خاطر للحج سيدي مش أكثر. الله يسعد لي قلبك حبيبي. أنا كمان أنا بس والله شديت حالي على التوجيه، جبت 84 بالتوجيه يعني، شديت حالي كويس 84.7 يعني 85 منيح منيح، 85 آي تي. هنا حامد نسمع شو بعث لنا.
5: الله يسعد لي مساك يا اخوي جيتاوي.
0: هلا حبيب القلب.
5: المستمعين جميعا
0: يا هلا ومرحبا،
5: مبارك.
0: هلا والله.
5: سبب الازمه بعمان لعوامل كثيره، انه الناس بتيجي من المحافظات على عمان بتداوم بشغلها،
0: صح؟
5: وبعد ما يخلص شغلها من عمان بترجع على المحافظات. وعندها كمان سبب الازمات القويه بتكون على الدوار الداخليه، دوار المدينه ودوار الواحة، انه هدول المناطق بيعتبروا شريان الحياة عمان،
0: صحيح؟
5: يعني وين ما بدك تتوجه على عمان بدك تمر على هذا المناطق،
0: صحيح؟
5: فحلول الازمة بسيطة جدا، يعني انه يخلوا السيارات يا زوجي يا فردي، يا نظموا ترويح الموظفين والشركات والقطاع العام والخاص، انه يكون مثلا كل قطاع بعد ساعة يكون ترويحة، دوام الصبح مثلا نحكي 7:30 8:30 9:30، المساء نفس الاشي 3:30 4:30 5:30،
0: نعم.
5: ما يخلوا كل القطاعات تروح مع بعض بنفس الوقت، فهذا بيسوي أزمة. وعلى العموم الأزمة سالكة، يعني لو نقارن حالنا بمصر أو العراق فإحنا بألف خير لسه.
0: يعني إحنا بمليون خير، لو تقارن حالك بدبي إحنا لسه مليون خير، يعني اللي عاشوا بدبي وسكنوا وشافوا أزمة شارع الشيخ زايد يعني بقول لك مشان الله رجعوني على الأردن أسوق بأزمتها أنا موافق. شوف أنا بدي أقول لك هلأ الموضوع يعني شوف طالما مؤقت الموضوع يعني اليوم هاي الأزمات الخانقة إحنا ما عم نشوفها غير يمكن آخر هذا الشهر أو من أول هذا الشهر عفوا آخر شهر 7. فهلأ الموضوع زي ما تتفضلت نعم ضغط من محافظات العمان ومن عمال المحافظات عداك عن برضو كمان المغتربين الأردنيين اللي بيجوا بيستأجروا سيارات نمر بيضاء في تأجير سيارات نمر بيضاء نمر خضراء السياح إخواننا من الخليج ومن كل العالم اللي يعني بيجوا عنا سياحة الله يعطيهم العافية وأهلا وسهلا فيهم بلدهم الثاني. شوف طالما الأمور مؤقتة يعني من هون لعودة أو بداية عودة دوام المدارس محتملة يعني اليوم طالما في سبب معروف ليه صار في كل هالأزمة الزيادة يعني هي والوضع طبيعي وبالشتاء ودوام مدارس والناس أصلا أغلبها يعني بعد الساعة 7-8 كلها بتقعد ببيوتها وأزمات بتكون جدا خانقة ولا تحتمل ما بالك هسه والأزمة يمكن خانقة ضعفين أو ثلاث أضعاف ما إحنا متعودين عليها لأنه الناس عم تحكي كلها إنه شو في إخوان شو اللي صاير. قال لا يعني أحد إخواننا قالنا والله جتاوي دائما من آخر من نص شهر 7 لآخر شهر 8 بيكون في هاي الأزمة إن شاء الله تكون بس يعني بصالح الناس بصالح المحلات بصالح الحركة التجارية وحركة السوق بشكل عام عند الناس. والله بطلع مع كم حدا أو بفوت على كم محل بقول لا الحمد لله رب العالمين صيف هذا الحركة تحسنت والأمور تمام خلاص بتطمن بتقول بتتحمل الأزمة طالما هاي الأزمة مش على الفاضي وما عم تعمل حركة بالسوق وما عم تعمل إشي بيضل إنه يا زلمة أزمة وعلى الفاضي. لكن إن شاء الله ما تكون أزمة وعلى الفاضي هذا اللي أنا بتمناه يعني.

طيب هون في عنا خبر مهم، خلينا هيك برضو كمان نقرأ لكم إياه بما يخص نتائج التوجيهي. بقول لك نتائج التوجيهي راح تكون متاحة عبر يعني خاصيتين منها تطبيق سند. هلا راح نقرأ لكم التفاصيل. سند يتيح الاستعلام عن نتائج التوجيهي بطريقتين فور إعلانهم رسميا. هلا بنشوف التفاصيل وبنحكي لكم إياها. هيا

0: طبعا يا جماعة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت أنه تطبيق سند رح يتيح الاستعلام عن نتائج التوجيهي فور إعلانها رسميا من خلال طريقتين. وأوضحت الوزارة أنه الطريقة الأولى مخصصة للطلبة اللي فقدوا هويتهم الرقمية، حيث تظهر النتيجة مباشرة عند تسجيل الدخول إلى تطبيق سند دون الحاجة إلى إدخال رقم الجلوس أو تاريخ الميلاد. أما الطريقة الثانية فهي بتتيح للجميع الاستعلام عن أي نتيجة من خلال خيار الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة. رح يكون بتطبيق سند عندكم خيار اسمه خيار الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بتطبيق سند باستخدام رقم الجلوس وتاريخ الميلاد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول. ويعني راح يكون وزارة التربية والتعليم راح تعقد في تمام الساعة 5 من مساء الاثنين مؤتمر صحفي في مسرح مركز الملك رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في شمساني للإعلان عن نسب نجاح امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر وأسماء الطلبة الأوائل. وقررت الوزارة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر الاثنين الموافق 10 آب اللي هو بكرة، وبينت أن النتائج راح تكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني أيضا توجيهي دوجو، يعني عن طريق الموقع أو عن طريق تطبيق سند بيقدر الطالب يطلع نتيجته بالتوجيهي. طيب نرجع ونكمل معاكم حديثنا عن الأزمة الخانقة اللي موجودة عندنا بالشوارع. وهون في عندنا برضو كمان رسالة من شهد، تحياتنا لك، بتقولي والله خايف أفتح اللوكيشن من شارع مكة للخزنة والشو بعيد. اسمع أخونا أحمد أبو السكر شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي، تخيل إحنا يعني ماشيين ورا موكب بالخطأ،
0: حلو،
1: حسبت علينا مخالفة.
0: لا يا زلمة،
1: شو الوضع؟ شو الحل للموضوع؟
0: حسبت عليك مخالفة وفي مخالفة تمشي ورا موكب؟ والله مش عارف صراحة، ما عنديش معلومات عن هذا الموضوع ولا شيء، كلها وانت ساكت. الله يسعد لي قلبك يا حبيبي اخونا يزن، نسمع شو بعث لنا.
2: ابو جيت كيف الحال يا قلبي؟
0: هلا والله
2: ثاني معك يا اخوي. اسمع سريع سريع،
0: قول لي
2: ضيقه العين بالحسد الايام هاي.
0: اه
2: جد والله، انا والله ما كنت امن فيها ولا كنت بعترف فيها، خلاص بعرف انه خلص اطلع اقرا كله والله هات ايه الكرسي وتوكل على الله. بس قسما بالله العظيم يا اخوان، ديروا بالكم جد، يعني لما امي تحكي لي حرس حالك واستوزع حالك
0: طبعا،
2: يعني جد يعني والله يعني صادقة بالشغلة هاي. أنا أول امبارح أجالي واحد، طبعا أنا صايف طلبات يعني كابتن ديليفري،
0: نعم،
2: أجالي أول امبارح واحد بقول لي أنتو بالعشرة 12 ساعة بتطلع أقل إشي 80 ليرة،
0: شطب لك اليوم كامل
2: الول. قال لي آه زي ما أنا مش هاين فقط. قلت له زي ما 80 ليرة كان كل كبات كل قال كل كبات كل مواطنين أردن بيشتغلوا على الطلبات
0: جد.
2: المهم يا أخوان هاي اليوم انتهى عقدي، ليش؟
0: 80 ليرة في اليوم
2: تلفونات كثير في جي بي اس على الابلكيشن تبع طلبات انك سلام ومروري، عاد لا بحكي تلفونات.
0: طيب.
2: ولا بهجول اصلا، فيش مجال انك تاسرع الازمه صلاه النبي بالشارع. انداري حسبي الله ونعم الوكيل.
0: طيب ما دام تحكي تلفونات عن طريق الكاركت بالسياره، شو المانع بهذا الموضوع؟ يعني السلام المروريه على عيني وراسي، بس طالما انت ملتزم بالقانون ومش مخالف القانون ومش ماسك التليفون وبتحكي عن طريق السماعه عن طريق الكاركت، يعني المفروض هاي ما فيش فيها إشي. بعدين اليوم انت يعني شغلتك قائمه كلها على التليفون، على انك تستلم وتفتح وترن وانا وصلت وكذا، ويعني الله يكون بالعون ويعطيك الف عافيه حبيب القلب، يعطيك العافيه ويعوضك خير دائما، هذا اللي بنتمناه. عمار الفتاوي،
3: والله يا ابو الجتاوي
0: هلا.
3: انا بمشي مع المكيف، مع
0: حلو.
3: المكيف 200 كيلو
0: بالسيارات الكهرباء، حلو،
3: مع المكيف 200 كيلو
0: ما شاء الله، اللهم لا حسد.
3: وقديش بشحنها؟
0: ايوه
3: كلها 3 ليرات،
0: حلو،
3: فالله يخلينا
0: الكهرباء،
3: الكهرباء يا رب. الله يخلينا الكهرباء ويخلينا محطات الشحن
0: 100%. أنا مش مقهور، الله يخلينا الثمانية سلندر. والمشكلة أنه برنامجنا برعاية BYD، يعني ملوك سيارات الكهرباء BYD الخرافيين والرائعين واللي ما شاء الله يعني عم بيبدعوا بالسيارات.

0: مساء الخير اخوي ابو الجيتاوي.
1: هلا سيدي.
0: كيف ليش الساعة 4 النتائج؟ كيف ليش؟ زين كيف ليش؟ كيف ليش؟
1: جد كيف كيف يعني كيف
0: ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اخوي ابو الجيتاوي يعني الجواب يعني لو تسأل نفس اللي قرر ما راح يعرف يجاوبك. خلاص هيك اجت معه.
1: خلاص
0: الهدى لك.
1: على الساعة 4 ثبت. الله يسعد قلبك يا محمد ويسعد قلوبكم جميعا. اذا بكره راح نلتقي فيكم بكمان ازمه خانقه انا متاكد عشان نتائج التوجيهي. فالمهم ديروا بالكم على حالكم وان شاء الله اموركم كلها بتكون 100%. نراكم ان شاء الله على خير يوم بكره يوم الاحد. كنت احكي يا حبيبي مفكر حالي اليوم خميس. بكره بنشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين على خير. ضياء الرباب الله يعطيك العافيه. احمد الحواري يعطيك العافيه. شكرا لوجودكم معنا مستمعينا الاعزاء. تحياتنا لكم تحيه كثير كبيره. هاي تحياتي انا اسامه الجيتاوي. الله معكم. سلام.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت نعجي داوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
1: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. دمشق تعلن التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن إدارة قاعدتيها في غرب سوريا. وزارة الخارجية السورية تقول إن دمشق وموسكو تبدأان إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري بموجب مذكرة التفاهم. حركة حماس تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ 10 أيام. حركة حماس تقول أنها تتوقع من الوسطاء وواشنطن الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق. مقتل 4 من القوات الحكومية اليمنية في هجمات الحوثيين وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.